0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بيكم اليوم لحد 3 ماي 2026، وتوا 6 نتاع الصباح وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايكا فام. النوعه ونبدلوا اليوم، نمشيوا للجزائر. يدير غلينا افا فاينوفا، نبداو بها صبحيتنا. نهاركم طيب، نهاركم اسعد واحلى الايام.

0: الستة 27 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم تسمع في صبح الخير ويكند. وقيت نعطيكم فكرة على حوال طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 3 مايو 2026، الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي. احنا كالعادة والعوايد ساعتنا الثانية نكلموا فيها ديما ديما ديما المعهد الوطني للرصد الجوي، هما اللي يعطيونا كل تفاصيل وتطورات طقسنا. ميتيو
1: صباح الخير ويكند.

0: يصبح الخير يصبح النور. رجعنا لكم تسمع في صبح الخير ويكاند. يلا ساعتنا جاية نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي, ناخذوا من عندهم كل تفاصيل طقسنا, وعنا زد موعدنا مع فاطومة نسموها في دقيقة حظ. انجيو للموسيقى فيروز تغني لنا سألوني الناس. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس, موزايك FM.

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فم، صباح الخير. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ أنه سيتم تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من اليوم الأحد الموافق للثالث من مايو الجاري لغاية يوم الجمعة الموافق للثامن من الشهر ذاته، وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقية. والوزارة تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد مؤخرا بمقر مجلس نواب الشعب جلسة استماع لوفد من منظمة الأعراف يتقدمه سمير مجول رئيس الاتحاد حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف لتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية. وتولى ممثلو منظمة الأعراف خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر في سنة 1976 مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. اليوم اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 11 قرية وبلدة جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، مضيفا أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. وترامب يؤكد أنه لا يتصور أن المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا، ولم يستبعد استئناف الهجمات قائلا أن هناك احتمالا لحدوث ذلك إذا أساءت إيران التصرف. ونقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مصدرين أن المقترح الإيراني المحدث يتضمن مهلة شهر للتفاوض على ملفات تشمل إعادة الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي ووقف العمليات في إيران ولبنان. ختاما، مسؤولون يفيدون بأن رجال الأطفاء في اليابان نجحوا بإخماد حريق غابات اندلع في شمال البلاد ووصف بأنه الأكبر منذ عقود، وذلك بعد مكافحته لمدة 11 يوما وفق ما أفاد مسؤولون. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: رجعنا لكم 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور، نسلم على كل مستمعينا. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو معنا سيسلين بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور يصبح الخير.
2: صباح الخير ميرا وصباح الخير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: مرحبا بك، نسألوك على حوال طقسنا اليوم وكيف باش يكون في الأسبوع القادم ولا بداية الأسبوع على الأقل، نبداو حاضرين.
2: اليوم باش يكون طقس مغيم جزئين في أغلب الجهات، أما العشية تتكاثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار تكون محليا رعدية ونقول ولايات جندوبة والكيف. بالنسبة للرياح تكون قطاع جنوبي قوية نسبين في محلين قوية قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشرقية. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف والتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 25 و 28 درجة بقية الجهات. اليوم صار في توصل العاصمة سجلوا 27 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود معادلات العادية لشرمي. بالنسبة للغدوة كيف كيف طقس مغيم جزئيا مغرب الجهات والعشية توصل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال.
0: غدوة هذي
2: مصحوبة بعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال. كيف كيف الريح من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. غدوة كيف كيف الحرارة توصل في نسقها تصاعدي وفي ارتفاع وتتراوح بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة بقية الجهات.
0: هكا الصيف على حاله معناها ماشي تسخن.
2: زادا كيف كيف نهار بليز زادا مازالت باش ترتفع، بينما نهار الاربعاء تنقص شوية تولي في انخفاض.
0: ليه نشكرك برشا على كل المعلومات ياسين بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند. ميتيو
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة 46 دقيقة جعنا لكم. يسبح الأنوار يسبح الخير. نسلموا على كل مستمعينا. يلا خلطنا الموعدنا مع فاطمة نسموها في دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم مبروك السعيد، صباح الفرحة يا ميرا، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم لليوم 3 ماي. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الوضعية يمكن فيها شوية ضغط وإلا قلق، أما الفرج إن شاء الله يا ربي نحن نقوله يكون على قريب. وإنت يا ثور تعبك باش يولي عنده معنى، وفما فرصة صغيرة تنجم تكبر إذا تشد فيها بالباهي. إيه الجوزي راهو رزقك جاي، يا إما خدمة يا إما فكرة يا إما حاجة ما كنتش حاسبها أصل. ونصيحتي للسرطان ما تضيعش الفرص الصغيرة، على خاطر منها باش تجي برشا حاجات كبيرة. إلى أسد الفلوس راهي تجي وتمشي وهذا صحيح، أما الذكي في كيفاش تتصرف فيها هو اللي باش يخليك مرتاح. إلى عذراء الحب باش يلقاك والرزق راهو جاي، مش لازم تجري وراهم برشا. نحبك تركز على روحك، طور من حياتك والباقي راهو يجيك وحده في الوقت اللي يليق بيك. الميزان راهي فترة ممتازة على الصعيد المالي، انت باش تكون من بين الابراج اللي تتمتع برشا حظ على الصعيد المهني والمالي. العقرب يمكن برشا حاجات فاتت وما مشيتش كيف ما انت حبيت، اما هذيك الكل كان باش يخليك توصل للحب اللي يليق بيك. ديما فكر اللي يحبك بالحق راهو يقعد، واللي يسهل عليك وخلينا نقولوا زادة ويسهل عليك حياتك هذا هو صحيح. القوس نهير ممتاز، نهير عائلي بامتياز، حتى الجد حتى لو كان الوضع توا مش واضح راهو الرزق عند أبواب برشا، ممكن باب مهم باش يتحل فجأة. الدلو حتى كان تصير شوية توترات يميرة وإلا سوء تفاهم راهو الحب بيناتكم باش يكون أقوى من أي حاجة. والحوت نحبك تنقص شوية من ستريس، ميسالش راهو زادة تكون هكا تكون حياتك أفضل من الأيامات اللي جاية، راهو فترة باش تكون ممتازة على كيفة الأصعدة.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. واحنا خلطنا ساعتنا الثالثه نبداها مع زميلنا حيدر الشادني في سبور اكسبريس. عنا زاد فقرتنا ايكوناتور انجي وللموسيقى كارم محمود يغنينا على ورق الورد.
1: على ورق الورد
0: يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
2: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل. تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات. وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور. على موزيك فم. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية المعمقة وبناء على شهادات عدد من المتضررين من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتين وست دراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستخدمة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستعمل في عمليات التحيل ومبالغ مالية متفاوتة. ويعمد أفراد هذا الوفاق إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية للمتفاعلين معهم. ووفق بلاغ الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن أمس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة. يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين يعلن عن فتح قاعة الفرز بقسم الاستعجالي بالمستشفى، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيم استقبال المرضى وضمان التكفل بالحالات حسب درجة الاستعجال والأولوية الطبية وفق بلاغ صادر عن المؤسسة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس إنه سيدرس أحدث مقترح قدمته إيران، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا، مضيفا أن طهران لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفيه. موقع تتبع حركة السفن تانكر تراكرز يقول إن ناقلة نفط إيرانية تحمل 1.9 مليون برميل بقيمة تقارب 220 مليون دولار نجحت في الفرار من الحصار البحري ووصلت إلى الشرق الأقصى. صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول إن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بعشرة آلاف مجموعة من أنظمة الأسلحة الدقيقة المتقدمة بقيمة تقارب مليار دولار، من شأنها أن تحول صواريخ جو أرض إلى ذخائر دقيقة قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة. وفي الختام، شبكة CNN الأمريكية تنقل عن خبراء إسرائيليين أن مسيرات حزب الله رباعية المراوح التي تعمل بالألياف الضوئية باتت سلاحا قاتلا للحزب، إذ يصعب إيقافها ورصدها مما يمنح مشغليها رؤية عالية الدقة للهدف دون بث أي إشارة قابلة للتشويش، كما يستحيل اكتشاف الموقع الذي انطلقت منه. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: ما أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريد طور عالمك.
2: صباح النور، شكرا لكم زين الناس الكل. اليوم القمة الدربي بالدربي الافريقي والملعب التونسي، قمة الجولة 28 دونك الافريقي متصدر الترتيب ب 59 نقطة واستاد رابع ب 44. ماتش يعرف غياب حمزة الخضراوي مقابل عودة ايمن الحارزي من جانب نادي الافريقي، وعودة ماتن داو الخميسي من جانب الملعب التونسي. نضال طيف هو حكم الساحة، واميل لوسيف هو حكم الفار، والمقابلة تنطلق الاربعة. دونك نعطيكم البروغرام كامل الافريقي الملعب التونسي كما كنا نحكي، والاربعة في استاد المهيري ساس مع الاولمبي الباجي بدارة سيف الورتاني وحسام ابو العريس في الفار، في جابس مستقبل رياضي بجابس مع شباب القيروان بدارة وليد المنصري، وباش يكون عبد الحميد بدر الدين في وبيكون خليل الجري في الفار، في بنجردان الاتحاد الرياضي بنجردان مع مستقبل سليمان بدارة بديس بن صالح وحسني نالي في غرفة الفار. جيوتا للباسكت والسفارة التونسية في المغرب، مساعي حثيثة من أجل تأمين عودة جماهير نادي الفريقي اللي تحولت بكثافة للرباط لتشجيع فريقها. شفتوا أنه بعض الإشكاليات صارت، فما بعض الموقفين، والأخبار تقول أنه السفارة التونسية معناها محاولات حثيثة ومجهودات كبيرة من أجل تأمين عودة التوانسة لموجودين في المغرب، ومنتظر أخبار طيبة إن شاء الله في الساعات القادمة. ذكروا أن نادي الافريقي كان خسر البارح ضد الفتح الرباطي بنتيجة 71 مقابل 68. الحقيقة هزيمة ما تغير حتى شيء في الوضعية متاع الافريقي، بما أنه موجود في صدارة المجموعة وضامن الكاليفيكاسيون للمرحلة النهائية من البال. نجيو توا للرابطة المحترفة الثانية ونتائج الجولة 25 اللي تلعبت البارح. دونك الملعب الجابسي القمة مع ساقيت الدائر ماتش وفاه بالتعادل 0-0، والملعب الجابسي كان ضيع فرصة ضمان الصعود للرابطة المحترفة الأولى في دقائق الأخرى من المقابلة، ضربة جزاء ضايعة بواسطة لمجد عامر. دونك سكور فينال 0-0 يعطي أفضلية الحقيقة أكثر لساقيت الدائر الموجود الآن في صدارة الترتيب، تراجع بعد شوية الكلاس معدونك 0-0 بين ملعب الجابسي وسقيت دير، واحد بلاش لي هلال الرديف ضد مستقبل الجاسرين، واحد بلاش لي جندوبة الرياضية ضد سبورتينج المكين، 1-1 بين جمعية ريانا وقواف القفصة، واحد بلاش لنادي القربي ضد نصر جلمة قصور السافن هزم في ميدان، ومع القلعة الرياضية 2-1، وكيف كيف أولمبيك سيدي بوزيد هزم على ميدان ومع أمل بوشمة 2-2. دونك نعطيكم الكلاسمون، ساقيت الدائر في الصدارة ب 53 نقطة، والملعب الجابسي ثاني ب 52، وفي المراتب الأخيرة نلقاو القلعة ونلقاو نصر جلمة المرتبة 13 ونزل، كيف كيف أولمبيك سيدي بوزيد في المرتبة 14 ونزل. النظام بالضبط، دونك الأول يطلع أوتوماتيكمون، الثاني والثالث يلعبوا براج اللي هما معناها ساقيت الدائر الملعب الجابسي ومستقبل الجاسرين، واحد باش يطلع ديريكتومون وزوز يلعبوا البراج، ونمرو 13 و14 يهبطوا للدرجة الهواتف. دونك نجيو للكرة في العالم في أوروبا تحديدا، وأهم النتائج الحاصلة البارح في الليغان، 3-0 لوند ضد أولمبيك مارسي، 2-2 بين بي اس جي ولوريون، ولا مقابلة ذي عرفت عودة منتصر الطالبي لتشكيلة لوريون، كان واحد من أفضل اللاعبين في هذه المقابلة، بي اس جي في الصدارة ولوريون في المرتبة التاسعة، موناكو بحماس 2-1، 1-1 بين نيس ولونس، لونس كان متقدم 1-0 حتى لدقائق الأخرى متاع مقابل علي العابدي يهبط، كان على البنك يهبط يعادل النتيجة 1-1، وتعادل مهم جدا لنيس اللي زاد هو يصارع من أجل ضمان البقاء في الليغا. نجيو للبريمير ليج الجولة 25، أهم نتائج البارح 3-0 برينتفورد ضد ويست هام، نيوكاسل ربح برايتون 3-1، تعادل ولفرهامبتون مع ساندرلاند 1-1، 3-0 أرسنال ضد فولهام. في الليغا ضمن الجولة 34 فياريال ربح ليفانتي 5-1، 2-0 لأتلتيكو مدريد عن ديبلاسمون ضد فالونس، 4-2 البيلباو ضد ألافيش، والبرسا 2-1 يربح أوساسونا. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايك فان بوانت. شاء الله نهاركم زينة.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك فاق SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو طور عالمك. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: 8:25 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. تسمع في سبح الخير ويكاند. يلا خلطنا الفقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور.
0: نحب نحكي لكم على ندوة دولية حول استقلالية المرأة في الوسط الريفي. الندوة هذه قام بها المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس بالتعاون مع جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية وسيراد وسنتر دو كوبيراسيون انترناسيونال دو ريشيرش اورغانيك. اليوم باش تحكي لنا على الندوة هذه الدكتورة والباحثة في التعليم العالي الفلاحي الأستاذة هدى مزهود. منورتنا أستاذة.
2: عسلامة. مرحبا بكم.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك. ندوة معناها الموضوع متاحة مهم ياسر ياسر ياسر. هي معناها وضعية المرأة اليوم العاملة في القطاع الفلاحي. احنا يعني ديما كتقول مرأة عاملة في القطاع الفلاحي نخمو اول حاجة جينا معناها ظروف اللي تخدم فيهم المرأة. هي نتفكروا الاكسيدان معناها نتفكروا اللي المرأة تخو ساعات اشتر السوم اللي يخدم به الراجل. يعني ظروف صعيبة هذية في الندوة هذية شنو اللي خرج في مخصة الموضوع هذية؟ نصور انتم ما راكم معناها زدتوا حللتوا وشفتوا كل الظروف يعني اللي تخدم فيها المرأة.
2: إيفكتيفمون الندوة الدولية هذه كما قلنا هي ندوة دولية. الندوة هذه تندرج ضمن مشروع سافاريكو.
0: أي؟
2: نحكي اقتصاد. علاش اختارنا كيما نقولوا البرنامج هذا بالذات نحكيو اقتصاد؟ على خاطر النساء التونسي مثلا 70% من اليد العامله الفلاحيه. كي نحكيو على 70% من اليد العامله الفلاحيه ما نجمو نحكيو كان على عنصر هام في الاقتصاد. دونك الندوه الدوليه هذه اللي تندرج ضمن مشروع سافواريكو طرقنا فيها باش نحكيو على النساء. قمنا بابحاث ميدانيه زيارات ميدانيه مائدات مستديره مع مختلف الباحثين ومع مختلف منظمات اللي مهتمة بالمرأة في القطاع الفلاحي. والمخرجات كانت مخرجات مهمة ومهمة جدا. قمنا كما نقولوا باستمارات مع النساء. قمنا بأيام إعلامية وأيام توعوية. والهدف من العمل هذا الجماعي الكل اللي تشترك فيه البحث اللي يشترك فيه البحث العلمي وشاركنا زيادة طلبة والمرأة العاملة في حد ذاتها والمنظمات الدولية كما سينسيس كما سينربيس كما مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية سواء على مستوى جهوي

0: عدد المجامع تقريبا من مجمع واحد قبل 2011 إلى تقريبا ما يقارب 252 مجمع إلى حد 2023 يضم تقريبا 7600 منخرطة. كي نحكيوا 7600 منخرطة نحكيوا على كم هائل من النساء اللي حاولوا كسكسي، حاولوا الشرب، حاولوا منتوجات بلادنا، حاولوا منتوجات طبيعية اللي نجموا نستعملوها وناكلوها في كما يقولوا في أمن وأمان. لكن للأسف النساء ذوما اليوم يواجهوا عديد صعوبات من أساس الترويج الحصول على
1: كيف بشي بيعوا
0: كيف بشي بيعوا. نحكيه اليوم على حلول بتاتر اقترحتها الدولة كما المعارض كما الأيام الإعلامية، لكن هذا يبقى ديما محدود ويبقى أنه لازم ندعموها. على هذاك علاش احنا في الندوة شاركنا زملائنا من الجزائر ومن المغرب باش كما يقولوا يحكيونا على التجربة، البيع عن بعد عن طريق الإعلام أهم، ويحكيونا زيد على أهم الحلول اللي ترقولها واللي احنا نجموا في بلادنا اليوم نمشي ونطبقوها وندعموا المرء. هذا الجزء الأول من سي، لكن مازال جزء ثاني من سي. أنا الحقيقة خليته كجزء ثاني على خاطر وضعيته مؤسفة أكثر من النساء في المجامع. اليوم نحكي على عاملة في القطاع الفلاحي، العاملة اللي تمثل 70% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي. كي نقول 70% كما قلت ونعاود نقول هي نسبة مهمة جدا جدا، ولكن العاملة هذه تخدم للأسف في ظروف هشة،
1: ما عندهاش تغطية اجتماعية زادة،
0: غياب تغطية اجتماعية رغم توفر الإطار القانوني. نقل الهش رغم توفر الإطار القانوني. ونحكي وزيد على عاملة تخدم وتستعمل المبيدات دون أي واقي.
1: وعليه هذا كل ما فهمت شنو معناها، علاش كيفاش معناها حاجة ما يقبلهاش العقل.
0: سيفري الكلمة
1: ما يقبلهاش العقل،
0: حاجة ما يقبلهاش العقل،
1: ما يقبلهاش العقل. معناها أقل حاجة أبسط حاجة معناها أنت لكن شنو يعني الواقي باش يتمثل في يعني ماسك هكا كمامة حاجة هكا
0: تنجم تستعمل ماسك، تنجم المرأة هذه ما نعرفش أنا فما مبيدات خطيرة.
1: أنت تشوف
0: نساء اليوم يخدموا في الطماطم والفلفل، نساء وبلادي، نساء وبلادي اليوم يخدموا في الطماطم، يخدموا الفلفل، يخدموا في الضيعات الفلاحية. لكن فما المينيموم اللي لازم يتوفر. فما المينيموم احنا ساعات كي نشريو ان برودوي في ديارنا يقول لك هذايا ما تمسوش بيدك،
1: ليه ونظفوا ونحط البيكربونات دو سود وحط الخل وحط ونظف وكل معناها باش تنحم. فما بالك الانسان يخدم غاديكا، هي مسكينه امراه تخدم.
0: هذا يعود لعديد الاسباب، راهو الاسباب بما فيهم اسباب تعود للمراه في حد ذاتها. الاسباب هذوما اولا للمشغل، المشغل معناتها العمل يعني الظروف، ظروف الطيبه هي اللي تخلي الانسان ينجز اكثر ويقدم.
1: صحيح كلامك صحيح.
0: المشغل اليوم ما نعرفش انا ما كيفاش يخمم انه يمشي يجيب العاملات في كميونه ويقبل ان اوفون ينجم يتعرضوا الاكسيدون. كما قلتي ديجا من 2017 تو نحكيوا على 461 حادث مرور للنساء العاملات في القطاع الفلاحي. يعني هون المشغل عنده دور
1: بطبيعه،
0: الرقابه عندها دور.
1: صحيح
0: الرقابه في حد ذاتها عندها دور. وزيد نحكيوا على المراه، توعيه المراه. انا كمراه عامله في القطاع الفلاحي من المفروض ما نقبلش اني نمشي في الكميونه.
1: ما هو راهو زيدا ما يلزك على المر كان اللي يمر منه، يعني العبد هي بتخدم ويكون هذيك هي الفرصة الوحيدة اللي عندها. يعني ما نصورش اللي فما معناها خدم موجودين وهي تختار اللي يمشي يخدم في خدمة كما هكا، خاطر هي خدمة شيقة معناها ملزوز. اللوم يرجع على اللي يخدم فيها أول حد أو الحاجة اللي يستعمل فيها، خاطر حتى هذه زيدا تسمى نوع من العبودية. ما فهميش عليه باش تستعملها بالطريقة هذيك باش ما توفر لهيش أبسط حقوقها، حقوقها أنها تخلط لخدمتها هي آمنة، أنها تخلط لخدمتها وعندها هي يعني كما قلت أدوات معناها باش تقي نفسها من اللي بيستيسيد والشيء ذي اللي تخدم فيه. ما هي ما نصورش تلوم عليها، شو تلوم عليها؟ جيت تلوم تعذر هوني، يكون تعفلت أكثر مني.
0: سيفري أنا اللوم نعذر، أما ونقول كما نقول وقولوا معناته ما عندهم فكرة. حتى أنا كي نحكي معهم العاملات يقولك الأعمار بيد الله، كلنا نعرفوا الأعمار بيد الله. أما ميسيلش أنا نخمم شوية اللي أنا معناتها اللي أنا في بلاد القانون.
1: أي صحيح
0: سري دولة القانون.
1: صحيح.
0: كي تحكي على القوانين ما تنجميش تحكي على دولة يغيب فيها القانون. تونس دولة القانون بامتياز.
1: صحيح.
0: معناتها اليوم منظمات نقابات قائمة كلها أنها لأنك توصل صوتك.
1: أي.
0: اليوم تونس دولة تعمل في بلدوية بامتياز. اليوم أنت كعاملة في القطاع الفلاحي كتعبري على رأيك وتقولي أنا ما نخدمش في الظروف هذيك وأنا نطالب دولتي تحميني.

0: ما نصورش كان دولتك ما هيش تحميك. هذا الحاجة الحاجة الثانية كي نقول أنا تقريبا غياب الرقابة. وإلا احنا اليوم تونس كي نحكيه على عاملة في قطاع الفلاح ما عايش نحكيه على عاملة مهمشة قانونيا. قانونيا اليوم عنا ما شاء الله من المراسيم اللي صدرت باش نحميه العاملة في القطاع الفلاح. يعني عنا ما شاء الله من القوانين. اليوم كي نحكيه ونحكيه على المرسوم اللي تم إصداره في 2019 واللي يحكي على هيكلة النقل. نحكيه على المرسوم عدد 4 اللي إصدار في أكتوبر 2024 ويأكد ويأكد المرسوم هذا في فصل 3 على الأمن على تأمين النقل وهيكلته ويأكد زيادة على التغطية الاجتماعية. اليوم أنت عاملة في القطاع الفلاحي وظروف لزتك أما ما تنسيش اللي أنت في دولة القانون.
1: صحيح وعندك حقوقك لازمك تدافع عليها هذا ما من بين الحلول مقبلة نحكي وأنا وياك بيانسيغ وكل خدك شنو الحل الحق خطر معناها واحد يحب يلقى حل يحب يرى النور معناها أي
0: احنا الحقيقه الندوه هذه مكنتنا وعاونتنا مش الندوه فقط ولكن المشروع هذا عاوننا ان نخرج بحلول كيما نقولوا دي سوليسيون كونكريت
1: ايوه
0: سهله التطبيق
1: اي
0: وواضحه ونقاط مهمه
1: اي
0: خمسه نقاط كان احنا اليوم نوصلوا نطبقوهم نحاولوا العامله من مجرد عامله مهمشه في القطاع الفلاحي الى عامله محميه تخدم في اطار كما نقولوا منظم ومهيكل وإطار يحميها
1: اللي هما
0: تغطية الاجتماعية. اليوم احنا كفلاح انت تمثل جزء من اللي تنتج في المنتوش عندك الضيعة تجيب العاملات في الكاميونة باش يجمعوا لك الطماطم. اليوم فما كونتريبيسيون ابي اليوم المفروض الفلاح فما نسبة ذائلة يدفعها للدولة باش الدولة تنجم توفر التغطية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي. حل الثاني اليوم احنا راو نحكيه على عاملة في القطاع الفلاحي على الورق اما راي الصفة عاملة في القطاع الفلاحي ما هيش موجودة.
1: اي
0: يعني احنا كيفاش باش نحكيوا على تغطية اجتماعية وهي ما عندهاش الصفة العاملة هي ربة بيت.
1: اي
0: تعرف بربة بيت دونك اليوم ما فيها بس كان نخدموا على الاجراءات القانونية دي باش نعطيوها نعملوا منصة وندخلوا العاملات الفلاحية تذومة في منصة ويكون عندهم صفة العاملة في القطاع الفلاحي. الحل الثالث اللي نجم نطرقوله اللي هو كما حكيت بكري المرسوم اللي صدر في 2019 والمرسوم عدد 4 اللي صدر في 2024 اللي يحكوا على هيكلة النقل. اليوم راهو من واجبنا باش نحطوا شروط لنقل العاملات في القطاع الفلاحي. اش معنات يعني لازم لجنة تتعمل تلم مختلف الأطراف المعنية ونفعلوا المرسوم. المرسوم موجود اليوم لازمنا نمر لتفعيل المرسوم. انا فرحانه برشا على خاطر الجمعه اللي فاتت فما ديجا ابيل هبطت والهدف نتاعها انه توفير انهم يهيكلوا نقل لفائده المراه الفلاحه في بيجا. هذا انا فرحانه يعني فما مبادره
1: وفما قاعدين نقدموا بشويه بشويه. النقطه الخامسه في ساعة قلنا عليه
0: النقطه الخامسه اللي نحكيوا عليها هو الرقابه
1: لازم
0: الرابعه سامحني هذه انا النقابه تكثيف النقابه رقب الفلاحه ظروف عمل المرء واخر نقطه طولش عليكم اخر نقطه او توعيه المراه توعيه المراه وقت اللي انت ترفض ما تطلعش في الكاميونه احنا نجمو ندعموك ونلقاوك الحل
1: ونعاونوك. نشكرك برشا دكتوره والباحثه في التعليم العالي الفلاحي الاستاذه هدى مزهود نورتنا استاذه
0: مرحبا بك
1: ربي فضلك يا عايش
0: شكرا.
1: يلا نرجعوا لكم ايكو ناتور

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد فودروية، semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
8: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
9: صباح الخير ويكند.

0: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كاين عنا. كل ويكند عشية على موزايك فيم في كلوب ويكند نلخصوا لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحوا لكم الأفكار الغالطة، نحكيوا مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملوا زوم على نجم جديد ونكتشفوا أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، هم ننسيوش الموزيكا أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند أبغتير مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معي أنا سوس الغريبي متاع الجو.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند
4: 8:46 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. نرحبوا باشا بضيفتنا إيا بيوف، شيف دو بروتوكول اي ريسبونسابل دو لاكسيون هوب كيدز في جمعية لاينز كلوب، سيريوس أرينا. أهلا وسهلا.
5: صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين،
4: نهارك أسعد يا لله، منورة الدنيا. عندكم من أكسيون خارقة العادة كما قلنا اسمها هوب كيدز، تصير اليوم 3 ماي في سبيتار عزيزة عثمانة. حكي لنا على الأكسيون هذه.
5: باهي، سيتون أكسيون ساعة متواصلة كونتينيو اللي هي كل نهار أحد شاك ديمونش ان كلوب لاينز يمشي الى نيم اون فيزيت للسبيتار عزيزة عثمانة. دونك البوت نتاعها انه نفرحوا صغيرات المرضى بالكونسير، نوفروا لهم لي بوزوان سبيسيفيك نتاعهم،
4: ربي يشفيهم
5: ان شاء الله. دونك جينا ليست ديما من عند مدام سلوى بن صالح، فيها لي زونفون هذوما شنو يحبوا بالضبط، واحنا نقوموا بالواجب نمشيو.
4: مدام سلوى تخدم في سبيتار معناها؟
5: لي مدام سلوى هي بريزيدونت دو لا كوميسيون كونسير انفانتيل.
4: اه داكور، دو
5: ديسريت 414.
4: هو علاش يتم اختيار معناها 16 هذوما؟ نقول قايل صار فما اكثر يعني في السبيطار، علاش 16 هذوما يتم اختيارهم معناها كل مره 16؟
5: مش ديما، ماهوش نومبر فيكس، هو مي كل كلوب يتكفل بنومبر معين من لي زونفون. احنا اليوم تكفلنا ب
4: 16. شنو البروغرام اللي باش تعملوه اليوم؟
5: باهي، احنا اليوم باش نكونوا متواجدين ماضي ساعة ونص في اوبيتال عزيزة عثمانة، باش نعملو لهم فما دي باساج ميوزيكال بالجيتار وفيولون، فما اون انيماتريس اللي نقدم لها تحية اللي حابت تكون موجودة معانا، فما دي اتولي دو كولورياج دو ديسان، فما بروجيكسيون دو فيلم، وكيف كيف هزين لهم معانا دي كادو ان شاء الله يفرحوا بهم صغيرات هذوما.
4: عمرهم من قدير قديه؟
5: دو 4 ans à 16 ans.
4: من 4 سنين حتى 16 سنة. أيه. ربي يشفيهم ان شاء الله، يا ربي يشفيهم وينجحهم العائلاتهم. باهي، كيفاش ينجموا احنا يتعاونوا معاكم مستمعينا؟
5: باهي، تنجموا تتصلوا بنا على نيميرو 93 606 205.
4: اي
5: 93 606 205.
4: أي.
5: ولا ديريكتومون تحكيوا معنا على الباج انستغرام تاعنا اللي نهبطوا فيها كل شيء. كنت تحبوا تشوفوا لي زاكسيون تاعنا ولا لاكسيون هذيا
4: هي اليوم معناها، قلت لي انتم تحبوا على العاب، تحبوا دي كادو للصغار
5: ولا دي جو سوسيتي ولا اي حاجه معناها تفرحهم صغيرات
4: باش يعديوا الوقت. نشكرك برشا يا بيوض.
5: باهي، وزوج نحب نزيد نذكر اللي راهي ماهيش اخر فيزيت وماهيش اول فيزيت،
4: قلنا عاده الاول قلنا كلها راح تمشي.
5: دونك مستحقينكم برشا، وصغيرات هذوما يستحقوا يفرحوا كيما غيرهم.
4: اي،
5: ونستني فودون. وقبل ما نكمل نحب نشكر مدام سلوى بن صالح اللي هي لا بريزيدونت دو لا كوميسيون كونسير انفانتيل دو ديستريك 414 بو سيت انيسياتيف.
4: يعطيها الصحه.
5: فوالا،
4: يعطيك الصحه، كملت كل شيء. اي بايوت شيف دو بروتوكول ريسبونسابل دو لاكسيون هوب كيدز في جمعيه لاينز كلوب سيريوس أرينا. نفكركم اللي اليوم 3 ماي في سبيتار عزيزة عثمانة باش تكون فما اون اكسيون وان بروغرام حلو ياسر للصغيرات، وما فيها باس واحد يعاونهم. يلا نرجعوا لكم.
3: صباح الخير ويكاند.

58 دقيقة. عندنا عيد ميلاد لينا حداد تحتفل بعيد ميلادها 7 سنين اليوم. أمها زينب وبوها سفيان حداد، خالتها نجوى وعمها نبيل وشيمة ومريم وأسمة وخالها نبيل وعزيزها وسيلة وعمها العربي وماماتها زهرة وعموماتها الكل والناس اللي يحبوها يقولوا لها يا لينا عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد، وإن شاء الله تتحقق كل أحلامك يا لينو. يلا قلنا 58 دقيقة، اخلطنا لساعتنا الرابعة. إن أي نعم معناها الوقت يجري عنا فيها أنيمال وورد مع الدكتور البيطري وجي قدور، وعنا زدة صندوق عجب نسمع فيه أصواتكم. 71-113-13 هذا هو نمرونا، كلمونا وأحنا نوصلكم أصواتكم. نجيو للموزيكا، بهاء سلطان يغني يا ترى حبيبي. يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الخبار وإحنا نرجعولكم.

0: Malla Campi, biscuit 100% tout aussi, collo céréales et riche en fibres. Biscuit 0% sucre et 108 palmes, amayit garmes ou bnin. Srir ou la kbir, ma biscuit Campi.
1: Dima in, Campi hefin.
2: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل تحليل فني تصريحات كواليس موفيولا وحوارات وجديد مش كان الفوت كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية ريكاب سبور لو ماجازين دو تولي سبور على موزيك فم
3: حتى الثلاثة ماي مونوبريت ودكم بالفريشك كيلو النكتارين بثلاثة دينارات وتسعمية وتسعين مليم أكاو في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات مونوبري ديما معك
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير الصحة موسى الفرجاني يبين أن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح بين 15 و20% حول العالم. والوزير يعتبر خلال يوم دراسي عقد أمس بالعاصمة أن صعوبات التعلم لا يجب أن تكون مصدر فشل، مشيرا إلى أن التشخيص المبكر يمكن أن يسهم في استعادة الطفل لثقته في نفسه.
6: المشكل بتاع الأطفال في القراءة ولا الفهم ولا اللغة ولا التعلم ولا اللسانيات هو مشكل يهم جميع الاختصاصات، وهذه فرصة لأول مرة تقع الاختصاصيين في جميع المجالات يعطيوا الفرصة، لأن النسبة كبيرة في العالم الكل صعوبات ما يجبش يكون صعوبات التعلم ما يجبش يكون هي مصدر للفشل. فالتشخيص المبكر يرجع الثقة للطفل الذي عنده صعوبات وتكون له فرصة ونسبة نجم يكون مبتعين، ما مش نقصين ذكاء، هم ممتازين، لكن تعاون بين جميع المتداخلين نجم يعطيهم فرصة في التعلم والذكاء ويكونوا مصدر ثروة حتى للبلاد إن شاء الله. خرجات متاع المخبر باش تكون هي انطلاق للسياسة الصحية في التشخيص المبكر للصعوبات القراءة أو الفهم أو التكلم، وهذه السياسة نطبقوها في الطب المدرسي الطب النفساني للأطفال حتى تقع إحاطة شاملة. فالعناية بالأطفال هي عناية بالمستقبل وهي ضمان لمستقبل أبنائنا ومستقبل تونس.
5: وزارة الداخلية تقر في بلاغ جملة من الإجراءات في إطار مقابلة الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور اليوم الأحد على الساعة 4 PM بملعب حمد العقربي برادس بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. ومن بين هذه الإجراءات تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من منتصف النهار إلى الساعة 8 ليلا ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. في الشأن الدولي، وزارة الحرب الإسرائيلية تقول إنها صادقت على شراء سربي مقاتلات من طراز F-35 و F-15 من شركتي لوكهيد مارتن وبوينغ الأمريكيتين. وتعليقا على صفقة المقاتلات الأمريكية، وزير الحرب الإسرائيلي يعتبر أن الدروس من حرب إيران تلزم الكيان بتسريع بناء قوته من أجل ضمان تفوقه الجوي في العقود المقبلة. نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله يقول إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنيهم ولن يطبقها الحزب ولن يسمح بأن تمرر. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن القوات الأوكرانية هاجمت ناقلتي نفط تابعتين لأسطول الظل عندما دخل ميناء نوفوروسك الروسي على البحر الأسود. وختاما، وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية تذكر اليوم أن كوريا الجنوبية أطلقت قمرا صناعيا من الجيل الجديد وهو الثاني الذي تطلقه لمراقبة الأرض من الفئة المتوسطة على متن صاروخ فالكون 9 الذي تنتجه شركة سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا. والوكالة تقول إن شركة كوريا أيروسبيس هي التي قادت تطوير القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 500 كيلوغرام وهو مصمم لدعم إدارة الأراضي والاستجابة للكوارث وتطوير تكنولوجيا الفضاء في القطاع الخاص. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
7: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: في الفنتيام انيفرسير متاع كارتا وفاء اليوم وفي مغازات كارفور الكل تلافح حقوق 160 غرام طن كامل بالزيت النباتي حلق الواد ب 14 دينار و 490 بالكارتا وفاء.
1: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كان عنا كل ويكند عشية على موزايك فام. في كلوب ويكند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحو لكم الأفكار الغالطة، نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره، ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننساوش الموزيكا أحلى تراكات وأحلى فايب. في كلوب ويكاند أبغتيغ مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كي ما تحب. آه حقا معي أنا سوس الغريبي متاع الجو.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: اسمعي، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرج.
7: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك اورانج.
8: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند،
9: رجعنا لكم التسعة واحد وثلاثين دقيقة. يصبح الخير، يصبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
8: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
9: يصبح النور، يصبح الخير،
10: يصبح الأنوار.
9: لبس عليك.
10: الحمد لله،
9: الحمد لله. اليوم باش نحكيو على حيوان ربيه، معناها احنا في تونس برشا ناس تربيه تلقاه معناها موجود في الدار ولا في جنينة، الفكرون.
10: الفكرون
9: ومحليه الفكرون، نحبوا ناخذوا كل المعلومات
10: ان شاء الله.
9: باه، هل صحيح يا دكتور انه الفكرون يعيش اكثر من 70 سنه؟
10: باه، هو فما فكر صحيح يعيشوا اكثر، تو دي بون من النوع. مثلا فما لي تورتو درمان يعيشوا ما بين 60 و 80 سنه
9: ما شاء الله. هاي
10: فما لي تورتو غريك يعيشوا ما بين 60 و 100 سنه. اي، وفما لي فما دي تورتو بوردي يعيشوا ما بين 50 و 70 سنه.
9: باه، الفكر اللي عندنا احنا في تونس
10: جينيرالمون موين سي 50 سنه.
9: 50 سنه الفكرون هو معناها عنده صوت احنا ما نسمعوش ولا ما يتكلم، خاطر ترايح الفمه.
10: هو يحل فمه، أما الجنرال مو ما يتكلموش،
9: ما عندهم سوء مسكين. به الماكلة،
10: الماكلة،
9: الماكلة معناها الفكرون شنو نوكلوه؟
10: شنو نوكلوه؟ هو جينيرالمون احنا ديما عنا في تونس يقول لك كاي الفاضل نتاع السلايط والخضره،
9: الطماطم والخس
10: والخس ولا كعبه، حتى كعبه غله بدات تفسد ولا حاجه، كل شيء يمشي للفكرون. هذيك هو جينيرالمون ياكل الفيردور. ساعات كي تسيبو في جنينه ياكل الحشيش، ياكل الاوراق نتاع التخافل، ياكل كل شيء. دونك ياكل الفيردور، لازم اليمونتاسيون ريش ان فيبر. دونك ريش ان فيبر، تو سكي الغله والغله ماذا بينا مش ديما مريره بعد قداش.
9: باهي، نحبوا نودوه،
10: كي نحبوا نودوه بالضبط. هذا هو. دونك
9: باهي، الماء، الماء زي يقول لك، راه شكون يقول لك الفاكرون ما يشربش ياسر؟
10: با دو تو، الفاكرون يشرب. دونك لازم حتى هما حتى هما نتفكروهم، خصوصا تو بدات تسخن الدنيا نتفكروهم.
9: ونحطوا الماء في حاجه واطيه تبدا
10: بالضبط.
9: معناها باش نجم يخلط هكا حتى صحن غارق شويه ولا حاجه باش نجم يخلط
10: بالضبط.
9: باه، كيفاش نعرفوا اللي الفاكرون مريض؟ خاصه انه هو معناها كيفاش نفصل، هو ساعات يغيب ما يعبرش ياسر
10: بالضبط.
9: معناها كيفاش نعرفوا؟ صح، فما حاجه بربي خلصلك عليها قبل، ساعات تحسها كغاباس هذيك ظهره مو نورمالمون، يبدا يبس
10: اكزاكتو،
9: يولي تري شوي
10: اكزاكتو. هذه ديما هذه هي

0: الحقيقة هي مرضى سين مالادي معناها تصير معناها كي تبدا فما انومالي معناها فما كارونس اون كالسيوم والا كارونس نتاع معناها اولترا فيول معناها نتاع الشمس نتاع الضوء نتاع لوميير
1: نقص ضوء
0: نقص ضوء نقص لوميير. ساعات تلقاهم هكاك الفكير اللي قاعدين ديما في بلاصه ما فيهمش سوا الداخل مربينهم سوا اللي ما فماش فماش لوميير اولترا فيوليت دونك دوكو هذوكم الكاراباس نتاعهم تولي مول ما عادش يبسه.
1: وقتاش نتحير عليه هنا خاطر هو توا يغيب يدخل هو ان هيبرناسيون يغيب وقتاش نتحير عليه؟
0: نتحير عليه باهي كي يبدا عندي فاكرون ديما يتحرك ديما راه ناشط بون ساعات هو يقول لك راه ما يتحركش برشا لا يتحرك ولو ساعات تخليه في بلاصه تجي من بعديك تلقاه في بلاصه اخرى كاريمون دونك وقت ما عادش ياكل يولي ليتارجيك العينين نتاعو تبدا مسكره ولا يتنفخوا ساعات ساعات تلقى عندهم ديزيكولمون من خشمهم دونك راهم حتى هما يمرضوا ساعات تسمع حتى تسمعوا الريسبيراسيون نتاعو يتناول يتنفس ديفيسيلمون الفاكرون نتاعك دونك هذوما هما جينيرالمون سي دي سيني اللي ماذا بيك تهزوا للبيطري نتاعك.
1: والفاكرون يعقل معناها للانسان اللي يربي فيه
0: يعقل
1: ايوه هذه خاطر حاجه معناها باش الناس ما تعرفهاش كي تعيط له يجي كي تسميه يسمع. يسمع ما يتكلمش اما سي سيغ معناها يسمع بالكدا
0: وكي تحط له الماكله واحد واحد ويعرف معناها شكون يمشي وشكون ما يمشيش
1: وشكون يمشي وشكون ما يمشيش. باهي انا تو مثلا خديت فاكرون نحب نربيه معايا في الدار ولا في جنينه يستحق فاكسان يستحق كيفاش معناها هذا نبدا
0: باهي غير موفت ما نعملولهمش فاكسان مي الحاجه اللي نجمو نعملوهم راهم يمرضوا يولي عندهم دي بارازيت انترن لي بارازيت كيما الدود نتاع كيما الكلاب والقطط دونك ياخذوا هما حتى هما ياخذوا الفيرميفيوج اوكي دونك هذيك هي الحاجه. وساعات جينيرالمون تعملوا لهم لي بارازيت هذوما ينجموا يوصلوا يعملوا لهم دي دياري ويعملوا لهم دي تروبل ديجستيف دونك هذيك علاش لو بلو تو بوسيبل تمشي للبيطري هو يعطيك الحاجات اللي نجم تعملها
1: اللي
0: لازمته.
1: بربي فما معتقد هكايا كانوا قبل ديما يقولوه يقولك اللي حاشاكم معناها البيبي نتاع الفاكرون تعمل برس صحيحة ولا غلطة؟
0: غلطة كريمو
1: غلطة راهي غلطة راهي غلطة راهي
0: غلطة حاجة واحد حد حاجة وحدها
1: حاجة وحدها
0: مرضى أترك ما هيش مربوطة بالفاكرون
1: محليه لعنى
0: الحاجة اللي نجم نقولوها توا سيختو الناس الكل باش تبدأ تنظف في الجنين متاحها
1: اي بربي اي
0: دونك توا سيختو توا باش تكثروا ليزاكسيدون تاعك اللي يبداو يجيبوا معناها يجيبوا الجنين بالطوندوز نجم توصل معناها لطف تكسر له الكراباس نتاعو ونجموا فما افكار يوصلوا حتى يموتوا دونك ماذا بينا اللي عنده فاكرون في جنينة ولا حاجة قبل ما يجي جنين يمشي يحصرهم في بلاصة يحصرهم في لونفيون كلو مسكر خليهم غاديك حتى لين يكمل جنين ليميت حتى نوصلوا ساعات نقول لهم ادهن الكغاباس متاع الفاكرون متاعك بلون يلمع شوية باش تراه بوغ ايفيتي المشاكل هذوما.
1: يعطيك ألف صحة نشكرك برشا نورت الدنيا يوجي عايشك يلا نرجعوا لكم
2: Animal World مع الدكتور البيطري وشي قدور. صباح الخير ويكند

0: 59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. كلمتونا على 71 113 13. يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: مرحبا يا موزايك. والله اليوم من منبركم نحب نشكر قضية الوطن من أمنيين وحرس وديوانة وكل كل كل معناتها. نحب نقول مازالوا فما شرفاء في البلاد، مازالوا ناس وطنيين، ناس تخدم للبلاد، تخدم بعرق شبينة. نحب نقول ناس حتى كي وقفوك راهم باش يقوموا بواجبهم، إذا مش ينبهوك راهو لمصلحتك أنت يا مواطن، إذا مش يفركسوا الكهرباء ولا أي حكاية راهو واجب عليهم، يعني مخدرات وغيره وغيره كل شيء موجود. ناس تخدم على روحها، كانك أمورك قانونية أمورك مريكلة تتعدى كل حريتك ولباس وبقدرك، إذا مخالف بالطبيعة طبق عليك القانون وهذا واجب عليه. تحياتي واحتراماتي لكل شرفاء تونس.
3: يا ربي يا صندوق عزب نصيحة للي سوق خويا، راهم كي صنعوا الكهرباء حسوا الريتروفيزور يمين ويسار، معناها ركي باش تجبد على اليمين تخسر الريتروفيزور يمينك فارغ ولا لا، راهو كي تخسر يمين ولا يسار به ويرحم والديك.
4: كما مزيك ربي نديل بلدية تونس راي مقبرة جلاس في حالة كارثية، في حالة كارثية من الحشيش والوسخ، فمقبورات مع شبان وجملة، راه مش معقول، نحترم الأموات شوية يا رسول الله. شكرا مزيك.
5: أصلاً مزيك بالله يا ميرا، بالله بالله بالله حط لنا فريد على الأقل مرة في الجمعة، الله يبارك لك، احنا ناس كبار، خذ بخاطري ياخذ بخاطر، عايشك يا مزيك يا ميرا الخطيرة.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

رجعنا لكم وخلطنا لساعتنا الخامسة. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. عنا إعادة شوي آخر الدقيقة حظ من عند فاتومة. عنا فقرتنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري, وأصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 013. نجيو للك موزيكا مقبلة مستمعتنا طلبت في صندوق عجب بغنية الفريد الأطرش دايما معاك نعدي وهيلك وقول لك عينيا كلكم اطلبوا وإن شاء الله نعديكم الغنية اللي تعجبكم. يلا خليكم مع زميلنا زي في الدين المهري في الخبار وإحنا نرجع لكم.

0: Malla Campi, biscuit 100% Tunisie, كله céréales et riche en fibres. Biscuit 0% sucre et 108 palmes, à ma yitgarmech ou bnin. Sghir wala kbir, ma biscuit Campi.
1: Dima in Campi healthin.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس بيه تتمتعوا بسين جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي بـ30 دينار كهو
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. وزارة التربية تنشر أمس رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. الكاتب العام للجامعة الجهوية للطماطم بنابل محمد بن حسن يرجع ارتفاع أسعار مادة الطماطم الطازجة في الأسواق التونسية إلى النقص المسجل على مستوى الإنتاج وذلك بالتزامن مع نهاية موسم جني الباكورات. وبن حسن يؤكد تسجيل عديد الصعوبات التي تواجه منتجي الطماطم المعدل التحويل بداية من الزراعة إلى عملية الرعاية والجني إضافة إلى تراجع المساحات المزروعة بسبب ضعف الدعم والإحاطة بهذا القطاع من قبل الدولة رغم أهميته في تأمين حاجيات السوق المحلية وفق تعبيره.
5: حابين نحكيوا على الطماطم الطازجة تو اللي موجودة في السوق، يعني طماطم طبقات معروفة هذه عند توانسة، معناتها حتى كي ثم غلاء صحيح غلاء لكن غلاء مش عند الإنتاج راهو مش عند الفلاح معناتها، تركي تشوفها غالية، شوف شكون يبيع لفيها غالية، مش الفلاح، نسبة طماطم مفصلين معدل التحويل، معناتها هذاك كذلك عندنا صعوبات وإشكاليات كبيرة برشا، ثم التأخير بحكم العوامل الطبيعية اللي صارت الأمطار، وعندك إلى يومنا هذا احنا صافي آخر شهر فبراير مازال نقف طماطم راهو، علاش؟ عدم استقرار العوامل الطبيعية من الأخير كما حكينا عليها، وعندك نقص في المشاتل تو إلى حد فلاح الارض حاضره ويسلموا في المشاد نتاعهم وعندك ذلك كذلك نقص الدي بي نقص المونيتر عندنا ذلك نقص اليد العامله.
4: في شأن الدولي استشهاد طفل فلسطيني صباح اليوم متأثرا بإصابته جراء استهدافه من قبل طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إدارة قناة بنما تؤكد في تصريحات لقناة الجزيرة الإخبارية ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط ونتيجة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز. مصادر تقول أن تحالف أوبيك بلس سيوافق اليوم على زيادة متواضعة في إنتاج النفط لكن الزيادة ستبقى إلى حد كبير بلا تنفيذ على أرض الواقع إذا استمر تعطل الإمدادات في منطقة الخليج جراء الحرب الأمريكية الإيرانية. وذكرت المصادر أن 7 دول من أعضاء تحالف أوبيك بلس الذي يضم من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وشركاء منهم روسيا اتفقت من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا في جوان القادم وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بونات والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
3: موزايكا فم الأولى في تونس.
6: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: دايماً.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم مبروك سعيد، صباح الفرحة يا ميرا، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. لليوم 3 ماي، أو الأخبارنا باش تكون للحمل، الوضعية يمكن فيها شوية ضغط وإلا قلق، أما الفرج إن شاء الله يا ربي نحن نقوله يكون على قريب. وإنت يا ثور تعبك باش يولي عنده معنى، وفما فرصة صغيرة تنجم تكبر إذا تشد فيها بالباهي. إيه الجوزي راهو رزقك جاي، يا إما خدمة يا إما فكرة يا إما حاجة ما كنتش حاسبها أصل. ونصيحتي للسرطان ما تضيعش الفرص الصغيرة، على خاطر منها باش تجي برشا حاجات كبيرة. إلى أسد الفلوس راهي تجي وتمشي وهذا صحيح، أما الذكي في كيفاش تتصرف فيها هو اللي باش يخليك مرتاح. إلى عذراء الحب باش يلقاك والرزق راهو جاي، مش لازم تجري وراهم برشا. نحبك تركز على روحك، طور من حياتك والباقي راهو يجيك وحده في الوقت اللي يليق بيك. الميزان راهي فترة ممتازة على الصعيد المالي، انت باش تكون من بين الابراج اللي تتمتع برشا حظ على الصعيد المهني والمالي. العقرب يمكن برشا حاجات فاتت وما مشيتش كيف ما انت حبيت، اما هذيك الكل كان باش يخليك توصل للحب اللي يليق بيك. ديما فكر اللي يحبك بالحق راهو يقعد، واللي يسهل عليك وخلينا نقولوا زادة ويسهل عليك حياتك هذا هو الصحيح. القوس نهير ممتاز، نهير عائلي بامتياز، حتى الجدي حتى لو كان الوضع توا مش واضح راهو الرزق عنده أبواب برشا، ممكن باب مهم باش يتحل فجأة. الدلو حتى كان تصير شوية توترات يميرة وإلا سوء تفهم راهو الحب بيناتكم باش يكون أقوى من أي حاجة. والحوت نحبك تنقص شوية من ستريس، مثالش راهو زادة تكون هكا تكون حياتك أفضل من الأيامات اللي جاية، راهو فترة باش تكون ممتازة على كيفة الأصعدة.
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت وحد من 6 للنصف نهار.

0: العشرة وتسعة عشر دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. احنا خلطنا الوقت لاحتفالات والربح والعيد ميلادات. كارفور يحتفل بعيد ميلاده 25 وهالاحتفالات بدأت نهار 15 أفريل حتى نهار 10 ماي 2026. برشا دليل وفما ديزوفر تلقاهم في كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. عندكم دو كتالوج فيهم أعز البروموات. فما كتالوج لوليني بدأ نهار الأربعاء 15 أفريل وفي نهار 26 أفريل, وكتالوج واحد آخر بدأ نهار 27 أفريل يوفى نهار 10 ماي, معناها الجمعة الجاية مناسبة العيد ميلاد. عندنا كتالوج فيه ديزوفر سبيسيال أنيفرسير, تلقاو فيه معناها ديزوفر ياسر ياسر حلوين, حاجة خارقة العادة. وكل يوم فما زادة ديزوفر اكسبسيونيل اللي تلقاوهم على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. يلا بالنسبة للوفر متاع اليوم لحد 3 ماي 2026, عندنا الياغورت أروماتيزي ياب, البو فيه 100 غرام 550 فرنك. كي تاخذوا 3 كعبات ياغورت تزيد عليهم 3 بلاش وبقدي قل لي بدينار و650 في عوض 3300. وهذا كي تستعمل بطبيعة الحال الكارت وفي والفرحة والكادوات باش يكونوا حاضرين في برنامجنا يفرحوا سعيد وإلا سعيدة الحظ. احنا اليوم معنا بالتليفون مدام حفيظة بوزيزي. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا, منين تكلم فينا مدام حفيظة؟
1: من البحر الأزرق في مرة.
0: لله نتشرف ومعرفة طيبة. نسلم على كل أهالينا وحبيبنا وناسنا اللي نحبوهم. احكي لي شتخدم أنت في الدنيا؟
1: نخدم في قهوة.
0: تخدم في قهوة, عندك صغيرات معرسة؟
1: أي معرسة وعندي بنوتة.
0: عندك قد عمرها البنوتة؟
1: عمرها 6 سنين.
0: ربي فضلها. أي اللي حكي لي مشيت الكارفور أنت مدام حفيظة؟
1: مشيت أي مشيت برشا مرات وقيدت مرتي.
0: أيوة قيدت مرتي. أي بالهات ملا رك أنت اسمك خرج في القرعة وربحت. أي حسب رأيك قدير بحت؟ حسب رأيك قدير بحت؟
1: والله ما نعرف.
0: يقولوا مليون باهي يفرح مليون باهي. لا نحب توينا باش نقولوا زوز ملايين باش نشوفوا الباهي كيف باش تاخذ زوز ملايين ترى
1: باهي
0: وثلاثه
1: باهي باهي باهي
0: والاربعه
1: برشا باهي.
0: نقول لك 5 ملايين ربحتهم يا مدام حفيظه من عند كارفور. ربحت أربعة قيمته 5 ملايين. إن شاء الله مبروكين عليك وعلى عائلتك وعلى بنوتك. أيوة أيوة أيوة ربي كبير ربي كبير. فرحانة ميلا
1: والله فرحانة برشا.
0: إن شاء الله ربي يفرحك وربي يسعدك يعطيك كل ما تتمنى يا لله ومرحبا بيك.
1: يعيشك يخليك يبارك لك
0: يعيشك أنت. ربي يفضلك ربي يفضلك. انتوما زادة مشيو المجازان كارفور وعديو الكارت دو فيديليتي وفي على لي بورن الموجودين في لي مجازان كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس, كارفور مول اوف سفاكس, وادخلوا في القرعة واربحوا كيما مدام حفيظة ان بون داشا قيمته 5 ملايين 5 ملايين كادو بمناسبة عيد ميلاد كارفور الـ 25.
2: صباح الخير ويكند

0: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم حتى ال 3 ماي 3 ياغورت أروماتيزي ياب بدينار و 650 وتزيد تاخذ 3 أخرين بلاش بالكارت وفا متاعك.
1: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كان عنا كل ويكند عشية على موزايك فام في كلوب ويكند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع نصلحو لكم الأفكار الغالطة نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند à partir من ساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب حقا معايا أنا سوس الغريبي متاع الجو
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
3: صباح الخير ويكند

0: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا فقرتنا نتخي بلوس
1: نتخي بلوس مع أميرة عسكري.
0: يا أمورة صباح الخير.

0: بونجور
1: لبس
0: عليك الورد يا لله. صباح الفل,
1: مرحبا بيك.
0: صباح الغلة.
1: وقلت لي اليوم نحكيو على الغلة وخاطر الغلة مشكلة فيها لو بقبيلة نحكي, وحتى مع زميلنا مروان بن عمار ومع زميلتنا شيق المجري ومع زميلنا ويل كنا قلنا الغلة صعيب تو صوتك تبدا حلوة ولا تبدا ايه اللي تاخذ كعبة خذ برج وخذ معناها تي دوش فيها الدنيا واحد يولي يقول ربي خلنا ناكل برا بركة وليها ربي. فقلنا الغلة معناها كيفاش ناكلوها والمقادير واحسن وقت خاطر يقول لك ساعات الدفليل مش باهي.
0: هو السوجي هذا, السوجي هذا اخترته خاطر ما شاء الله تبارك الله معناتها توا تبارك الله الغله انواع واشكال, ما عادش في البرقدان والتفاح كهو, ما عادش في الفخيس كهو, دونك ولينا البطيخ. هاو مروان قال لنا بطيخ راه واللي باش يجرب باش يحصل.
1: اي الحقيقه مازال مش وقته.
0: انا البارح جربت البصع حصلت فهمت ما
1: شهيتكم. يا ميرا شهيتنا يا ميرا.
0: انا راهو بجينا بجينا بجينا في موسم الغله
1: وسنه قال لك ان شاء الله بقدر ربي بتجي حلوه وبنينه
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله حتى الاسواق نتاعها تكون في المتناول
0: سورتو
1: باش التوانسه الكل يشيخوا معناها بغله بلادهم اقل حاجه. اي
0: دونك والغله نتاعنا بشهادة الناس الكل وحدها
1: دقيقة بن غلة في العالم
0: معناتها بنا والريحة الريحة وين البصاعة ليش شريته
1: أي. هو
0: ما الريحة قتلتني راني ملي وقفت نحس في الريحة فهمت ما أي. شاء الله الخضار كي تدخله شي على فريز على بصاعة تحسها حقل متاع أزهار عرفت.
1: صحيح يا بن
0: وألوين حاجة وألوين وأشكال بقينا تبقينا ديما ثم قديش ناكلوا غلة حتى راهو الغلة سيفغي هي معناتها شنية هي راهي مصنع متاع فيتامينات ومتاع أملاح ومتاع ماء ولكن زيادة متاع السكر. أي معناتها الكمية متاع السكر الموجودة في الغلة ما نجموش نستهينوا بها معناتها. دونك يقولك قديش ناكل غلة هي المنظمة العالمية للصحة حدت الموضوع هذية قالت نستحقوا 5 باغ خضرة وغلة 3 خضرة وزوز غلة. نحن باش نسهلوها نستحقوا باش ناكلوا 3 مرات معناتها في النهار في كل وجبة سوى ديزون كعبة غلة والغلة ديما بمقدار قبضة اليد. ش معناتها؟ معناتها قبضة يدي ما هيش قبضة يدك ما هيش قبضة يد مروان ما هيش قبضة يد
1: شوية يدك باش تقبض على حاجة
0: اما القبضة المسكرة البوانية المسكرة
1: شنو باش تشد كي تسكر يدك سامحني
0: هو توا هو استناني هو انت هاك توا باش نعدلوا الفكرة بالقدا
1: ما نعدلها.
0: ثم ناس ميرا ينجموا ياكلوا غلة بالزيت وبدوناتهم ما تتأثرش ميرا ويعيشوا في صحة وسلام وعافية واللي تحب نشي الكل.
1: تعرف حاجة ميرا فما حتى دي فريجيفور معناها نتبع هكا في عبيت يعيشوا كم بالغلة نعرفش تواذيك هو يقول لك ياخذوا دي كومبليمان اليمنتير خاطر امبوسيبل تعيش من غير بروتينات اما فما ناس تعيش كم بالغلة.
0: هو انا لي ريجيم هذوما نسميهم انا الـ الـ الـ الـ تحسهم للناس اللي يبداو شويه اكستريميست
1: جون لي هما اكستريميست
0: هما معناتها ياكل غله ما نخالفهمش 100% تعرف علاش خاطر انا مع نظريه كل انسان باش يسمع بدنه شنو
1: يحب
0: معناتها انا راني ما عنديش فكره هذه غلط والفكره هذه صح انا ديما في الوسط وديما نقول كل انسان شنو يمشي معاه وخاطر ينجم نوع معين تاع ريجيم هذا يقول لك مشي معاه يا راهو بالقدا والاخر يضروا. دونك هوني في نفس الموضوع ميرا الغله الغله فما اللي ياكل بالقدا ويحط صحن الغله انا نسمع ناس يقول لك ناخذ رطل غله ناكلو بالوقت معناتها ويعيشوا كما قلت في صحه وسلام وعافيه به ولكن فما ناس زاده السكر المركز اللي موجود في الغلة يضرهم يضرهم مش معناتها معناتها هو سيفغي هو فريكتوز سكر الغلة وسكر طبيعي ولكن الإفراط فيه ينجم يطلع سكر ينجم معناتها يتسبب كاريمون في الديابيت ينجم يطلع الكوليسترول. دونك هو سكر مركز ينجم يساهم في معناتها زيادة الخلية الدهنية في الجسم معناتها أنت استهلكتها سكر ومن غلة ولكن هي تنجم تزيدك في الخلية الدهنية. دونك نحن سيفغين الغلة نحبوها والغلة منفعة ولكن راهو الجسم ولا الإنسان اللي يعرف روحه معرض للجبت ولا عنده مشكل في الكوليسترول يطلع له دونك يزمو ينتبه معناتها انا وقت اللي نقول قبضة ليدي معناتها تنجم انا مثلا يجي مثلا تستحق كعبة مدالينا مروان يدو تهز كعبة برقدي انا نولي برقدينا نيخو نصها هذيك اش معناتها مثلا انا نهز 3 كعبة فخيز ينجم مروان يهز 5 كعبة فخيز
1: صح عليه مروان
0: اي هو جيني غالمون لي بوزوان تاع الراجل
1: اكثر من لي بوزوان تاع المراه
0: اكثر من لي بوزوان تاع المراه ذيك علاش حاتشيت اكزومبل انا مروان ولا دونك ذيك علاش ديما قبضة اليد وطول القامة زايدة راهو والطول عنده علاقة بعضه وقت اللي نحسبوا لي كالوري مش معناتها ديما نقيسوا حسب حاجيات الانسان هذاك باهي اش معناتها معناتها راهو نحكيوا على كعبه غله معناتها انت تنجم مثلا تاخو في الصباح مثلا كعبه تفاح وفي القايله كعبه انزاس وفي الليل 5 كعبه فخس هذا المعدل الطبيعي والعادي اللي ما يضرش اللي وقت اللي تاخذو انت في امن وامان وسلام باهي بعد هاك الزياده اللي نجمو نحنا نعملوها هوني انت والحاله نتاع الانسان معناتها انت والحاله الصحيه نتاعك ما اذا انت راهو عندك السكر ما تنجمش تقول لي غله ما فيها حتى شيء ثم دراسه قريتها جست الفكره باش نقولها وبرا حكيو حتى على انه كي تحط اكثر من نوع نتاع غله يقول لك السكر اللي يجي من التفاح ماهوش نفس السكر اللي يجي من التمر ماهوش نفسه بالبنان دو بريفيرونس ديما اعطي نوع واحد نتاع سكر لبدنك ما تدخلهمش مع بعضهم هي مجرد فكره
1: دراسه
0: ودراسه وريت ديما فما وجهات النظر اللي تحترم اذا الناس راهو تبحث اليوم وتبحث في العلم راهو ديما نفرحوا بالشيء هذا وكل فكره نجموا ناخذوا منها جزء معين ونستحقوه نجموا ساعات مع باسيون معين معناتها يقول لك وقتاش ناكل غل برا عاده حتحل هك كل عاده كدي قبل لي بعد لي في الوسط مع
1: فما شكون يقول لك ما تاكلش الغله بعد الماكله فما شكون يقول لك كلها قبل الماكله بنص ساعه فما شكون يقول لك كل كان الصباح
0: نلخصوها دونك اذا انت باش تاكل بلا مشخشخ مثلا صحن كسكسي
1: اي
0: هوني الغلة نحبذوها تكون قبل الوجبة بنص ساعة
1: بيه
0: علاش خاطر معدل السكر هذاك باش يعطيك احساس بالشبع وباش ينقص من رغبتك في الاكل وباش يعاون حتى الالياف اللي موجودة في الغلة خير من انك باش تاكل صحن الكسكسي كهو
1: بيه
0: اذا انت فطورك سلطة وغرياد هوني تنجم تاخذ الغلة بعد الفطور والا حتى تحطها في ثم اللي يقص الغلة في السلطة ويحبوها برشا معناتها فكرة انه قبل والا بعد علميا هي مربوطه بالوجبه نتاعك
1: اللي باش تاكلها
0: اذا انت انسان تحب تنقص من الماكله وقاعد تعمل في ريجيم ايبوكالوريك اللي هو قاعد تقلل في السعرات الحراريه كنت تاخذ في 20 مغرفه كسكسي تحب تصبح تاكل في 8 مغارف كهو دكتور اللي كعبه الغله هذيك اللي قبل بنص ساعه تعاون بالقدا كسوا غله نجم الخضره ومن هوني فكرة حتى السلطة اللي ناكلوها قبل الغبة
1: تعبي هكا وتتعبي
0: وتقنع وتشبع حاجة أخرى الغلة نحطه في بالنا بالقدي اللي هي في الغيجيم نجم تخليك ما تنقصش ميزان جملة مش معنات معناتها نجم اليوم إنسان يقول لك أنا عامل غيجيم ستخيكت غلطة لي لا خبز لا مقرونة لا كسكسي راني غلطة لي ناكل خضرة وغلة كهو ويقول لك الميزان استغني ايبا الغله سورتو في الريجيم يلزم نحدو ديما نختاروا نوعيه الغله اللي اقل سكر ونحدو الكميه كما اللي حكيتها من الاول معناتها راهي السكر نتاع الغله يساهم في زياده
1: الوزن
0: الخليه الدهنيه في الجسم نتاعنا نجم تلقى روحك كاريمون زايد دهون دونك جماعه الريجيم نحب نقولهم اللي بالحساب معناتها وقت اللي انت مثلا باش تاخذ تمر تاخذ كعبه كعبه تمر تاخوش 5 و6 كعبة تمر خاطر السكر هذاك راهو محسوب في السعرات الحرارية السعرات الحرارية فيهم ديما السعرات السكرية السعرات السكرية اللي هم من بينهم العجين والخبز والغلة دونك نوفى الفكرة ناخو الغلة كعبة ولا جو ديما نحنا نشجعوا انه ناخذوا الغلة كعبة كاملة بالالياف متاحة ما ناخذوهاش جو خاطر وقت اللي تاخذها جو باش تستهلك اكثر غله كنت باش تاكل 5 كعبات فريز كاهو باش تولي تاخذ 15 كعبه فريز واكثر سكر وساعات لما نوعية متاع غلة تتنحى القشرة متاحة كما البرجدين مثلا فهوني تنجم انت تلقى روحك تاخو جوست في جو والألياف تقعد ما تتلحش دونك ديما نشجعو الغلة مش معناتها جو حاجة خايبة ولكن ديما نقول نردو بينا سيختو للناس اللي عندها مشاكل في ارتفاع السكر والناس اللي تعم في غيجي
1: يعطيك ألف صحة يا أمورة نشكرك برشا تقبل جمعة جاية إن شاء الله نورتنا يا لله يلا هالعشرة واربع واربعين دقيقة تسمع في صباح الخير ويكند نوتري بلس مع أميرة عسكري صباح الخير ويكند

0: يا ربي عدولي صوت على المريره هذه برك رمفوان سليمان كاهي غندان منوبه رمفوان حاطين فيه كراهب كلها للبيع رمفوان ساركلينو بكراهب معروضه للبيع في الرمفوان تاع سليمان مفترق السكه تاع سليمان كاهي والمحطه ترميز تاع كيران والوحده برو شوفوا العجب والعباس تفرج وهم عاملين استعراض غادي لا مره لا اثنين لا ثلاثه وين هي البلديه وين هي السلطه انا ما فهمتش انا باش قاعدين لاهين باش قاعدين يعملوا الله اعلم
1: بربي الكنام الكنام يفرحك عيشك الكنام الطولة رجعت لنا فلوسنا وإحنا يعلم بينا ربي ومرضى بالقلب ودويتنا باش ما عنديش باش ناخد دوي الكنام الكنام
2: صندوق عجب ناس بكري قالوا كان جيه أريانا فيها بحر حد ما يمشي وكبر هو الانتصاب الفوضى وهذالي ولا في أريانا في لطفي بوسنيق الفنان القدير الكبير لطفي بوسنيق غنى على أريانا شنو هو هذايا مستنسين يشموا الورد والزهر والعطرشية معناها أريانا معناها مشهورة بالورود وبالتقدير شنو هو هذا الانتصاب الفوضى واللي ولا اخدموا ربي عينكم وقلنا حد شيء ماني جاي البلدية أريانا مش معقولة راو انتصاب فوضى بأتم معنى الكلمة سوق العسل انا نعرفه في تونس ما نعرفوش في أريانا انا صندوق عجب
3: صباح الخير ويكند

0: العشرة تسعة وخمسين دقيقة، رجعنا لكم. يصبح الخير، يصبح النور، نسلم على كل مستمعينا. اخلطنا لساعتنا السادسة، نبدوها مع زميلنا أركان بن فضل، نسمعوه في توتوبسيون. وعنا زادة إدبار تشريف، واليوم مش نمشيو الماطر، نكتشفوا الماكلة والطبخ في ماطر. وتحية كبيرة لكل أهلينا وصحابنا ونتنا اللي نحبوهم في ماطر. يلا هنجيو للموزيكا الراحلة، نعمة تغنيلنا هو يما. اش قال مروان؟ اي البم يسلم عليكم. هو مروان بن عمان عطلو البم. شو هي البم؟ يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: Le compteur s'emballe. La décarbonisation n'est plus une option, c'est le moteur de la performance de demain. Dirigeants, décideurs, acteurs du changement, êtes-vous prêts pour la transformation durable? Le CSR Power Forum revient pour sa cinquième édition. Les 5 et 6 mai prochains au Sheraton Tunis, rejoignez des experts internationaux 2 jours pour décrypter les enjeux de la décarbonisation, partager des solutions concrètes et valoriser l'excellence tunisienne. Ne subissez pas la transition, pilotez-la. Le CSR Power Forum, le rendez-vous stratégique pour une économie décarbonée et performante. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site rsepower.com ou contactez le 29 213 244. Un événement organisé par AM Media Plus en partenariat avec Tunisie Télécom, UGFS, UBCI, SFBT, BTE, Zitouna Bank, BT et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات صلب إدارة الشرطة العدلية بالجرجاني تتمكن خلال هذا الأسبوع من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول، حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء. والمصدر ذاته يضيف أنه تم ضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من كيلوغرام، تم تهريبها من دولة عربية مجاورة عبر أحد مواطنيها لترويجها لاحقا في صفوف الشباب والملاهي الليلية، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية من قبل وحدات الأمنية المذكورة. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العمور يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم زيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. والعمور يوضح أن تجميد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياساتها رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم، مبينا أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و 100 دولار، مبرزا أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و 160 مليون دولار إضافية. في الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يقول إن الخيارات الأمريكية المتاحة هي إما عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة. من جانبه جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني يقول إن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة أصبحت محدودة. وجهاز الاستخبارات الإيراني يضيف في تغريدة على منصة إكس أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة واتفاق سيء مع إيران. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن أن الجيش دفع الخط الأصفر في قطاع غزة غربا وبات يسيطر على 59% من مساحة القطاع. وفي الختام، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يكشف عن اتصالات غير مباشرة بين بلاده ودولة مالي التي تشهد تصاعد الهجمات المنسقة التي تقودها جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام ضد المجلس العسكري الحاكم. والرئيس الجزائري يعبر في مقابلة مع ممثلي الصحافة الوطنية في البلاد عن أسفه للوضع في مالي، معربا عن قناعته بقدرة الماليين على تجاوز هذه الوضعية، مبديا في الآن ذاته استعداد الجزائر لمد يد العون إذا طلب منها ذلك. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
2: الأولى في في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ساعتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي. موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع الياس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: اسمعي، عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
8: جديد مع اوغانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك اوغانج.
9: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
10: لحديش 14 دقيقة، يلا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي. نسمعوه توا في توت أوبسيون.
11: إيدومي دوم دوم، إيدومي دوم دوم،
12: شيل فيول سيف، فرتسوم نظيف ويدوم.
9: توت اوبسيون مع أركان.
10: يصبح النور، يصبح الخير، وقولوا الحمد لله على سلامتكم، نور الدنيا.
13: عايشك ميرا، ان شاء الله نهاركم زين.
10: نهارك اسعد الايام. الصين
13: كنا في كوكب الصين.
10: كوكب على روحه.
13: عملنا دوره كونت اون فير دي زاندستريال، وكملناها بالسالون دو بيكان. كانت الحقيقه حاجه اكسبسيونيل ميرا. سالون بيكان اوتو تشاينا 2026، هو علاش اسمه اوتو تشاينا؟ على خاطر عام في بيكان وعام في شنغهاي. عام في العاصمه يعطي ان امباكت هكا ديماج ودو توريزم لبيكان، وعام في العاصمه نتاع لي زاندستري لور شنغهاي وما ادراك. دونك العام الجاي باش نلقاوه في شنغهاي، والعام اللي بعده يعاود يرجع
10: لبيكان،
13: البيجينغ كما يقولوا. باش نسكم لبيكان سيد المستمع، اطلع معايا في الطياره.
10: ايوا
13: نحكي ولا 24 ساعه باش توصل دو فول على القليلة.
10: اي
13: ايفينمون مهم ومهم برشا، عالم السيارات امباكتي اوتو تشاينا 2026. مصنعين الكل يبداو خايفين من سالون بيكان، خاطر سالون بيكان فيه الاستعراض نتاع القوة نتاع المصنع الصيني اللي اليوم هيمن على المارشي مونديال نتاع الموبيليتي، مش كان السيارات. ما شفناش كان كراهب ميرا، شفنا موبيليتي، شفنا دي درون دو ترونسبور.
10: ربي يقول المستمعين يدخلوا،
13: المستمعين ادخلوا شوفوا.
10: اي يدخلوا تفرجوا.
13: اليوم نحكي ولا كو نتاع
10: ترونسبور مازال كفاية ماي. اي
13: مس بالقديه بالتكنولوجيا الصينية، قاعدين نشوف دي درون يوصل الكو نتاع ترونسبور ل 1.5 ار ام بي للكيلومتر، معناها 750 مليم الكيلومتر بالدرون كيما هكا يهز 6 من الناس. هذه تكنولوجيا المستقبل اللي موجودة.
10: 750 مليم،
13: 750 مليم الكيلومتر. هذا هو المصنع هذا لا في شيء ليكو هذوما 1451 سيارة، 181 بروميير مونديال، 71 كونسيبت كار ديفوالي في سيرفاس نتاع 380 ألف متر مربع، معناها 38 هكتار. سيد المستمع راك ما تنجمش تدورهم في نهار، راه صعيب برشا تكملوا صالون في نهار. صالون كبير برشا، حاجة كبيرة برشا، والستاند معناها كبار بالكدي بالكدي. نبعد شوية على شيفر ميرا، شنو اللي امبرسيونون في هالسالون هذايا؟ الميساج اللي وصلته الصناعة الصينية. الكهرباء ما عادش موان دو ترونسبور كهو، اليوم اوبجي دو تكنولوجي كامل وشامل، انتليجنس ارتيفيسيال، كوندويت اسيستي، باتري نوفيل جينيراسيون. نحكي ولا باتريات اليوم تحسنوا برشا، وصلوا معناها للنيفو اللي لازم يوصلوا له باش يعوضوا الكومبستيبل. دي زيكران جيان، دي لوجيسيل امباركي، دي ميزاجور ا ديستانس، اكسبيريونس يوتيليزاتور كبيره برشا. معناها نحكي ولا على معناها على utilisation اسهل حتى من السمارت فون utilisation intuitive اللي تعمل ابرنتيساج بطريقه سريعه. اليوم الكهرباء اذكى من التليفون برشا, والكهرباء اليوم تعطي ديبوندونس المستعمل نتاعها اكثر حتى من التليفون في معناها الكومبلكسيتي نتاع الاي اللي فيها اللي قاعده بالحق معناها تتطور من عام لعام وحتى اقل من عام. فالصين اليوم اللي ولينا نحكيه من شهر لشهر فما دي بروفي دانفونسيون جدد وفما دي انفونسيون جدد ودي كونسيبت جدد قاعدين يطلعوا في الصين. التندنس الكبيره نتاع بيجين 2026 بتبيع لي انوفي لي فيكول ا انرجي نوفيل نيو انرجي فيكول دا فيكول دونك نحكيوا على لي فواتور الكتريك لي هيبريد ريشارجابل الريف لي فيكول ا برولونغاتور دوتونومي ولي سوليسيون الكتريفيه بصفه عامه. الصين اليوم ما عادش نيش, ما عادش نحكيه معناها على نيش في الكهرباء. هما اليوم راهو بالحق القلب نتاع المارشي الشينوا والقلب نتاع الموبيليتي النابض في الصين هو لي نوفيل انرجي لا فواتور الكتريك وهالتكنولوجيا الجديده. التوندونس الثانيه ميرا هي التكنولوجيا. اليوم ما عادش نحكيه على سيلندري ولا نحكيه على زوي لا كهو, لا اليوم نحكيه على انتليجنس امباركي. اليوم نحكيه على دي كابتور دي الجوريتم دي باتري معناها يوصلوا بمعناها دي زوتونومي اكثر من 1000 كيلومتر وقاعدين نفخول 2000 كيلومتر مع برشا مصنعين اليوم صينيين. لا ريشارج اولترا رابيد نحكي ولا ريشارج معناها من الصفر ل 80 ولا من 20 ل 90 في اقل من 10 دقائق بي واي دي نوتامون كاتل هالي ماستودونت شينواز هذوما وصلوا نيفو قوي برشا في الديفلوبمون نتاع لي باتري. نحكي وزادة على لي فورنيسور تكنولوجيك كيما هواوي. هواوي عملت اون ريفولوسيون في الموبيليتي. كاتل بي واي دي هذوما ثلاثه كلي والسالون دو لوتوموبيل ميرا سالون دو بيكان بالحق معناها حاجه عظيمه برشا التكنولوجيا الجديده اللي وصلوا لها المصنعين الصينيين وهاللي سوليسيون اللي حطوهم في يد المصنع الصيني بصفه عامه. اليوم معناها المصنع الصيني ماهوش ليفري على ميم حتى كان ما وصلش يديفلوبي لا سوليسيون نتاعو في الكوندويت اوتونوم ولا في الديفلوبمون دو ليا على الانتيغور دي كوكبيت نتاعو والا لي باتري نتاعو راهو لقى مصنع صيني قاعد يل ديفلوب تكنولوجيا سبيسيفيكمون اللي هو باش ياخذها ويحطها معناها امباركي في كرهبو.
10: ايوا
13: التوندونس الثالثه ميرا رتور كبير لي اس يو في الكبار كالكراهب فورت بيرسوناليتي الكراهب المربعين اللي يخوفوا اللي احنا نحبوهم برشا في شمال افريقيا لي اس يو في بريميوم لي كات كات لي موديل اللي عندهم ان ستيل هكا روبوست وقوي مربعين برشا انسبيري من عالم الاوفرود 100%. الكليون شينوا اليوم راهو يحب تكنولوجيا صحيح, يحب زاده ستاتو هذايا نتاع الكراهب هذوما, يحب الكونفور والبريزونس في الكياس نتاعو ويعتني برشا بالايماج نتاعو. والسياره اليوم ما عادش معناها ترانسبور كهو ولا يمشي بها دو بوان ا او بوان بي. اليوم الصيني الكهرباء نتاعو يحبها ادابتي للبيرسوناليتي نتاعو والكلاس سوسيال نتاعو للمرتبه نتاعو ولا حتى للخدمه نتاعو اللي يخدم فيها. النقطه الرابعه ميرا لي مارك انترناسيونال اللي جاو لبكين جاو حاشمين برشا مصنعين الاوروبيين مصنعين الامريكانيين جاو معناها حاشمين للسالون هذايا. لاحظناه في الستوند نتاعهم, لاحظناه حتى في العدد نتاع العباد اللي قاعدين يدوروا في الستوند نتاع لي مارك اوروبيان لي مارك امريكان ولا حتى زاد لي مارك جابونيز ولا لي مارك كوريان اقل شويه الحقيقه. مي لاحظنا اللي لا غروند فول والزحمه الكبيره من لي بروفيسيونيل من الصحفيين حتى معناها من العباد اللي يزوروا في المعرض هذايا معناها بور لا ديكوفيرت. لاحظنا اللي فما عزوف على الماركيت هذايا وفما حتى ماركيت غايبه تماما ما جاتش.
10: علاه زعما؟
13: لانه سوق الصينيه ولات قويه عليهم. اليوم لوفر
10: قوي تبارك الله عليهم صح,
13: لوفر الاوروبيان ولات ما عادش مقنعه في الصين. اليوم لوفر امريكان ولات اوبسوليت في الصين. قعد المصنع الكوري والمصنع الياباني معناها مونش يربحها ومونش ما يربحهاش.
10: اللي هما زعما ماهمش شويه
13: اللي هما قويين برشا لكن لو مارشي شينوا اليوم وصل ماتوريتي كبيره برشا ولي جروب شينوا نتاع الفابريكاسيون اوتوموبيل ماشيين ماشيينو يكبروا ماشيين ويشريوا حتى في الشركات الاوروبيه والشركات الامريكانيه وقاعدين يكتسحوا في الاسواق العالميه بالبرودوي نتاعهم ويعملوا في دي سامبيوز مع الماركت هذيا لين وصلوا معناها اليوم الكونسوماتور الشينوا لو بروميير شوا نتاعو هو السياره الصينيه. سانكيام توندونس ميرا لابيتاك. لابيتاك ولا مهم برشا اهم حتى من الموتور. دونك اليوم اهم حاجه هي الكاستمر اكسبيرينس اليوزر اكسبيرينس في وسط الكهرباء. الموتور ما عادش حاجه مهمه لانه اليوم نحكي ولا موتور الكتريك نحكي ولا باتري نحكي ولا حاجه معناها ياسر بيرفورمانت وحاجه ما فيهاش ياسر مشاكل. ونحكي ولا دي غارونتي كبار برشا يعطيوهم سورتو المصنعين الصينيين في الكهرباء نتاعهم لي زينوفي. دونك اليوم التركيز ولا على لي زيكرون على الانتيليجنس ارتيفيسيال على لي سياج لانج بالمساج لي سياج فونتيلي لي سياج اللي يعطيو راحه كبيره الكونفور التالي للركاب اللي التالي مهم برشا كيما الكونفور للسائق واللي بحذاه الكوبيلوت الكوموند فوكال ديفيرتيسمون امباركي لي فونكسيون اللي بدلوا الكهرباء تولي معناها ان سالون قاعد معناها يمشي على الكياس معناها كونفور كبير برشا ما عادش تفيق باللي كيلومتر دونك اليوم ما عادش يشريو كهرباء باش يتنقلوا بها بركه يشريو كهرباء على الاكسبيريونس هذه دونك الماركه اليوم واضحه الماركه اليوم نتاع كونفور الماركه اليوم نتاع لوكس نتاع دي تاريف نتاع اوتونومي لكن الماركه تغيرت ومشيت برشا معناها اون بروفوندور في الكاستمر واليوزر اكسبيرينس يقول القائل احنا في تونس في شمال افريقيا هالسالون هذايا علاش لازم نتبعوه بالقدا لازم نتبعوه بالقدا باش نعرفوا اللي العالم قاعد يتغير اللي الفيكول الكتريك معناه يمثلوا معناه بارتي كبيره من الموبيليتي في المستقبل اللي ليبريد ريشارجابل وهالبيكاب نوفيل جينيراسيون احنا معناه المارشي نتاعنا يطلب برشا بيكاب راهو لي بيكاب جدد ولي اس يو في انتيليجون هالي زيكيبمون كونيكتي هذم الكلهم لازم يكونوا موجودين دونك اليوم لازمنا بالحق انساليني بالقدا المارشي مونديال على خاطر اون ريسك انه غدوه كي يجيونا كراه معناها سوفيستيكي بطريقه هذيا نلقاو احنا معناها اوبسوليت نلقاو احنا ما نجموش نستعملوهم نحكيو على كوندويت اوتونوم لازم تراساج في الكياسات لازم بلايك يكونوا نظاف يكونوا جدد يكونوا فوسفوريزون يكونوا معناها ريفليشيسون اليوم معناها المواطن التونسي ولا المستعمل نتاع السياره بصفه عامه في شمال افريقيا مش كان في تونس راهو اليوم اون انفراستركتور مطلوب منا ثوره كبيره برشا اون انفراستركتور في لي انستالاسيون نتاع لي شارجور في الكياسات نتاعنا في البلايك نتاعنا سينو باش نلقاو روحنا اوبليجي انه يصنعوا لنا حاجه سبيسيفيكمون لينا احنا في المستقبل وباش تكون بالحق معناها بعيده ياسر على المعايير العالميه وبعيده ياسر على التكنولوجيا نتاع 2026 و2027
10: يعطيك الصحه يا ركين
13: مستقبل مزيان برشا ان شاء الله لينا في تونس زاد
10: ان شاء الله يا رب
13: الادابتاسيون سهله نجموا فيه سعرنا نوصلوا للنيفو هذايا بجرد قلم
10: ان شاء الله ان شاء الله نشكرك برشا يا ركين نتقابل الجمعه الجايه
13: الجمعه الجايه ان شاء
10: الله نورنا يا سيدي يلا نرجعوا لكم توت اوبسيون مع ركين
12: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
9: صباح الخير ويكند

0: week-end.
1: Publicité. أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت. سمي ماراثون دو بيزيرت في دولة ثانية. نهار 11 ماي بداية من الساعة 8 صباحا. وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم. 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات. 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي. والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة. عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من معلومات زوروا صفحتنا على فيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة ام جي موتورز مولان دور فيجيك ايرو تونيزي اس في ار سوسيتي رايان وموزايك اف ام.
2: القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش.

0: هي تبرى من جهتنا ونسلموا برشا برشا على الشيف وفيق. اهلا وسهلا
1: شيفان عاد باش تولي
0: برد شيفان
1: وجهات والاجواء.
0: ايوا وشيخات والله.
1: بيان سور اليوم مش
0: نحويلك.
1: الحمد لله الحمد لله فرحان برشا مش ما نضيعش الوقت. نحب العشرة دقائق نسيبوه من الماطر. الماطريه كله يستنى.
0: انا علمتهم مستمعينا قلت لهم راه باش نحكيوا على ماطر
1: ونستقبلوا
0: شنو نستقبلوا نفرحوا بها فرحه كبيره ياسر منور الدنيا الشيف بسمه بلومي. اهلا وسهلا
2: عليك صباح النور.
0: لبس عليك
2: الحمد لله عايشه.
0: مرحبا بك يا لله ونسلموا على كل اهالينا واصحابنا وناسنا اللي نحبوهم في ماطر.
2: ربي فضلك.
0: اي لله نحب نجيو للماكله
2: نجيو للماكله
0: اختصاصات يعني المنطقه باش معروفه نكتشفوها.
2: نجيو للماكلة ونجيو لعاداتنا تقاليدنا في ماطر وخصائص ماطر خاطر هي تابعة ولاية بن زرت. دونك ديما نحكيو على ولاية بن زرت اما طبعا نحبو نمشيو اكثر في الخاص دونك اكثر في كل جهة باش معروفة. ماطر معروفة بارضها الخصبة برشا برشا
0: ما شاء الله.
2: ارضها تنبت الزعفران
0: ما شاء الله.
2: وحاجة اخرى مهمة برشا اهل ماطر ياخذوا بالخاطر.
0: ايوه احليها
2: ومن اول الدنيا معروفين اللي هما يفرحوا برشا بالضيف واللي هما عندهم كل شيء تتمنيه انت يكون موجود عندك خاطر ارضهم ياسر خصبه. اش معناها؟ معناها في العلوش ما يعلفوش عندهم برشا خضار. في الخصائص الطبيعيه بلاصتها هي ما بين تونس وسط البلاد 80 كيلومتر قريبه برشا للبيجه وقريبه من جهه اخرى لغابة سجنان. معناها موقعها متميز وممتاز من اول الدنيا.
0: فوالا
2: اسمها ديجا يرجع ل 7000 سنه التالي على خاطر ماطر معناتها كثره الامطار ويرجع أكثر الاسم متاحة للأم يعني عبارة
0: أما 7000 سنة التالي
2: 7000 سنة

0: ماتر موجودة.
1: ماتر
0: فوالا. دونك ماتر معروفة كما قلت لك برشا خصائص فيها, أما مكلتها زيدة على خاطر فيها برشا نباتات توا وليو في تونس يزرعوا فيهم ولا يشريوا فيهم ولا يستوردوا فيهم, كانوا موجودين من قبل في ماتر ويطيبوا بهم العادي متاعهم كما نبتة السكوم.
2: سكوم
0: تعرفها ميرا؟
2: الحقيقة لا, سكوم لي حتى هاو البم ما يعرفيش.
1: بم سكوم بم
0: سكوم نحب نقولوا عليها شنوة ولا تخليه الزوديتور يتبعوا هما ويشوفوا شنوة كيما
2: تبع ما تشوفوك يجيبوا لك اسم أخرى هما تشوف
0: اللي هو ليزاسبيرج.
1: شفت الان
2: هي خاطر توا حد يقول الحقيقه توا يقول ليزاسبيرج ماهيش حاجه معناها احنا في ما ناكلوهاش يعني ديما تقول كلمه تاع فرانسيس
0: فوالا
2: هكا ولا لا كلمه تاع فرانسيس
0: هي تونسيه من قاع الخاميه نتاع مطر كانوا ياكلوها نيه وقت يخرج يرعاو العليلش نتاعهم يهزوهم يرعاو يبداو ما يدوروا يلقاو حاجتين اكثر حاجتين موجودين السلق الجيلي ويلقاو السكوم ياخذوه ياكلوه ناي ولا توا صلح لي المعلومه شاف وفيق وقال لي فوالا قال لي اللي هي يطيبوا بيه حتى في الجيلي ويعملوا بيه كسكسي
1: يعملوا بيه كسكسي يعملوا بيه جيلي يعملوا بيه المحمص يعملوا زاد كيف كيف مفور مفوقوا شويه كمون وكل شيء ويقصوا دي ترونسون هكا صغار كان عنده بالحق السكوم كانت عنده حكايه كامله في الريجون هذيك جومين والبلايص هذوك من كل
0: موجود موجود وانا فقت بهم كل شيء عامين التالي مشيت لغادي في بحذاويت زيتون اكزاكتومون البلاصه اسمها البليل ما هي دونك وانا نمشي ونعمل في دوره بحذا اون ريفيير موجوده غادي وشلالات معروفين ديجا هما غادي نلقى نبته السكوم استغربت من الاول كي سالتهم قالت لي ليه موجوده من اول الدنيا وناكلوها برشا اما توا ما عادش موجوده بكثره خاطر ما تلهيوش بها ما هيقولهاش معناها
2: والله ان شاء الله يتلهيو بها معناها تكون حتى فرصه باش ننجوها ونبيعوها توا تلقاها معناها تحكي على الزاسبيرج والسكوم هذايا يعني تلقاها اسوان بهضره معناها كانت تولي هي المنطقه تنجو وتبيع وكله كيما نتصور انه في منافع كبيره تصور ولا تنسولها مره جايه امير العسكري المنافع اللي فيه
1: ايش
2: بيه اي
0: نزيدك يعني ماتر فيها برشا القمح,
2: القمح
0: يزرعوا برشا القمح وفي الوقت هذي بالذات كيف يعملوا لي ريكولت متاحهم يجمعوا القمح يجمعوا صابة متاحهم يعملوا كيما الحفلة كل زوز ثلاثة عائلات خاطر هما بحكم غادي منطقة ريفية يبدوا بعاد على بعضهم دونك يتلموا يذبحوا علوش ويعملوا يطيبوا الكسكسي بالخضرة
2: كيفاه الكسكسي هذا عنده معناها
1: شر شر مي في ديما فيها عوايد ميرا معناها كندوروا كل ريجون ريجون راهو مي وقت الحصيدة دونك
0: باهي أبار الفلاحة وأبار في الفلاحة ديجا نقعدوا أنكور بخلاف القمح معروفين برشا بزيت زيتونة متاعنا زيت زيتونة متاع ماطر مختلف على الزيت اللي موجود في تونس الكلها على خاطر طقسها ممت معناها البلاصة فيها برشا ماء ميرا
2: شتوي ما شاء الله هي شتوي
0: فيها برشا ماء أنا نقول لك في البلاصة اللي نحنا فيها فما سبع عيون
2: اللهم صلي على النبي
0: ديجا
2: والله اللهم
0: صلي على النبي معناها في بلاصة صغيرة راهو نحكي على بيريمتر صغير برشا في سبع عيون أباغ شلالات أباغ برشا بلايص أخرين أبعد منها معناها ماطر بالحق ما شاء الله معروفة اللي فيها برشا ماء
2: ما شاء الله
0: عندهم حاجة أخرى في ربيع اللي هما ينتجوا برشا برشا الحليب برشا كي نقولوا برشا بكميات تفوق اللي مستنسين به في العادي معناها دونك شوالي ويعملوا يعملوا به جبن وجبن اللي تاكلوا في ماطر مش كيما أي بلاصة أخرى خاطر يجمعوا ما بينات الكليل ولا معناها البقر والعليلش متاحهم يرعاوا وقتها الكليل برشا اللي هو جبلي دونك الريحة تجيب منينا برشا وهما أنكور يفوحوه الحليب هذايا بالكليل كيف يجيو باش يصنعوا به جبن ويرقدوه في سباتيت الخبز قبل سباتيت تاع الخبز الحلفة ذوكا يعملوا فيهم فولار تبدا جويدة يعملوا بروسيدور نتاع صناعة الجبن نتاعهم اللي هما يحطوا جبن يرتحوه يبيتوه ليلة مينيموم باش يترونشي ومن بعديك يحطوه في وسط سباتيت هذوما يبيتوه ليلة كاملة من غدوة تلقاها كيما الخبزة وهي معمولة بجبن
1: في الدار في الدار معناها مش معناها معامل وكل شيء في الدار يقوم يعمل الجبن نتاعو
2: عليها العيشة
0: علاش على خاطر هي مثلا عندها شكون باش يشري من عندها 100 لتر حليب هي عندها 150 ال 50 تعملهم جبن وتبيعهم هذوما ربيت البيوت معناها تبيعهم يجيبوا لها اعلى سوم ديجا من الحليب نتاعها وفي نفس الوقت ما تلوحوش
2: ايوه
1: في الفطور الصباحي يولي فما
0: في الفطور الصباح عندهم حاجتي يا اما ريغوتا ولا حليب وجبن اللي صنعوهم قبل بليله واللي ديما موجود عادي انت تمشي لهم ضيفه تعطيك خبزتين ثلاثه راه تقولها انت شنو تقول لك هذاك جبن العادي نتاعهم معناها
2: ما شاء الله عليهم
0: حاجه اخرى عندهم زيده كل دار في مطر كل دار مش نحكيو على في وسط البلاد وسط البلاد لان نحكيو على اللي في الارياف اكثر كل دار في مطر عندها حقل صغير بحذها على طول العام فيه فلفل وطماطم بطاطا والمعدنوس
2: ما شاء الله عليهم
0: ما يتنحاوش معناها انت في فطور صباح تلقى عاملين كعبه طماطم في زيت زيتونه معاهم قرن فلفل كعبه عظم تاع الدجاج نتاعهم اكور
2: صحن مقلي
0: صحن مقلي
1: السلام عليكم الصباح
2: لا حول ولا قوه الا بالله
1: فطور ريحه تاع زيت زيتونه
2: اي لا وتوا لور غير اربع معناها تبارك الله
1: مروان غمض عينيه
2: خير باهي اي
0: نكمل
2: والله حبيناها مطر حبيناها هاي
0: نكملك دونك بعد فطور الصباح عندهم حاجه اخرى في بالك يربي وغاديكا الحجل البري يعملوا له سمي الفاش معناها تكون بريه تلقاها هي عامله القن نتاع الدجاج نتاعها
1: تحضر لها
0: فوالا تحضر لها بلاصه باش تجي مع الدجاج تولي عندها عظم الحجل وفما شكون يربي البط والوز في مطر وينجحوا علاش قلت لك الارض ياسر خصبه ما شاء الله دونك هذم الكل انت عادي تمشي صبح تختار عظمه شنو باش تاكل اليوم عرفت الموقع كل شيء موجود الحمام زيد يربيوا الحمام برشا الحجل كل شيء كل شيء موجود بالحق كل شيء موجود في
2: الوقت هنجيو تو للعادات والتقاليد يعني تو الافراح
0: أيوة.
2: مثلا الاعياد
0: شنو
2: هما الحاجات اللي طيبوهم في ماتر
0: عندهم عاده قويه برشا في الفرح نتاعهم هما ياخذوا من بعضهم
2: اي
0: ديجا العائلات معروفين
2: اي
0: وجينيرالمون كل عائله كي تاخذ من عائله يعاودوا مره اخرى ياخذوا من بعضهم باش تتقوى العلاقات باش يزيدوا يقربوا لبعضهم باش ما تقعدش كيما نقولوا احنا الطفله برانيه في وسط عبيد ما تعرفهمش دونك يحاولوا لماكسيموم انهم يقربوا ما بين العائله اللي خذوا منها مره يعاودوا مره واثنين وثلاثه عرفت
2: تولي عائله واحده
0: تولي عائله واحده فوالا
2: احليها الفكره
0: دونك هذه من عوايدهم ولليوم راهو يمشيوا بها مستحيل يقول لك ما نعطيوش بنتنا البراني براني مش معناها مش من ماطر راهو معناها ما نخليوهاش هي برانيه في وسطهم ايا كانت الجهه اللي يعطيوها فيها ياخذوا منها
2: هي باهيه مش باهيه راهي حاجه زي خاطر لازمنا نقولوا معناها زاد هذا باهيه مش باهيه يعني باهي كي نخمم في اللحمه نتاع العائله مش باهي الحقيقه العالم تبدل العالم قال راجل انفتح
1: وشيك
2: خليه العالم تحب بعضها خلينا نرجعوا للماكله
0: دونك بعد هذا عندهم في عروستهم ساعه العرس يقولوا هما نطلعوا النجمه النجمه هي ليله العرس دونك قبل النجمه سبع ايام سبعة أيام عرس
2: سبعة أيام وسبعة ليالي
0: سبعة أيام وسبعة ليالي والعرس المكثر في دار الطفل
2: أيوة
0: عائلة الطفلة يجيوا يسهروا بحذاهم
2: صح عليهم كان
0: شي ليلة لطية ولا كان شي ليلة لطية متاع الطفلة ناس كل تمشي الغادي أما هما يقعدوا سبعة أيام هما قايمين بعروساتهم ما يذبحوش البقري بخطوة عندهم برشا البقري في مطر أما عروساتهم يقيموها بالعلوش نوصلوا نحكيوا على 15 14 18 نعلوش في عرس تلما هما كل ليلة يعشيوا معناها سونز اري كل ليله عندهم عشاء وكل ليله عندهم
2: حفلة. حاجه اكله هكا مثلا اللي هي معروفه مثلا في ما تقول
0: الخبيزه
2: الخبيزه
0: اللي تاو فتناها شويه في الوقت عندهم الخبيزه عندهم البابوش البابوش فيك يطلع في اول ما تصب المطر دونك يطيبوا به المرقة بابوش ويطيبوا به المقرونه ويكبروا كيف يبداو يطيبوا به فيك ما يتذبحش البابوش دونك اي دونك في حطوا باش يطيبي يكبروا دونك
1: اي اي اي امشي امشي خضرك هاو امشي خضرك هاو
0: سينا بالنسبه للعادات الاخرى اللي عندهم في الماكله عندهم قلت لك سلق الجيري يعملوا به برشا الجيري يعملوا به برشا مرقة خضرة يعملوا به يطيبوا برشا البرود كما كنا نحكيوا مع الشيف عندهم ديما موجود
2: المنطقه في لحيه فيها الخضره وفيها هي ولا. ما شاء الله هي
0: يطيبوا برشا البرود شنو نجم نزيدك كيما قلت لك موقعها استراتيجي ديجا قريبه
2: ما شاء الله معناها منطقه غنيه منطقه ثريه
1: منطقه في الحياه
2: كيما قلت انت هي يكون معناها حتى التسميه نتاعها جايه من
0: الوفره اللي فيها
2: من الوفره اللي فيها الى اللي نورتنا وشرفتنا وسلم على كل اهالينا وكل مره نتعلموا حاجه وكيما مقبله ريت كي تحكي قلت احنا بحذا بنزار تما كي نمشيو لماطر نلقاو حاجه اخرى
1: ريت حتى في ماطر في بحذا بعضهم فما ماطر بحذاها فما تسكريه مثلا تسكريه واحده معروفه فما زيت الزيتون نتاع تسكريه سي 800% في بنا ما فماش تسكريه سي اون ريجون وانت تتعدى مش تمشي مثلا كبسيرات ولا تعدى كل شيء بلاصتها عندها سيف زيت زيتونه وفما معصره كبيره معروفه في تسكريه غاديك تعمل زيت حاجه عالميه زيت زيتونه نتاع تسكريه اللي من تابعه ماتر دونك دي ريجون زاده
2: شيء كبير ولا شيء كبير
1: حتى سجنان وحدها راهي فيها حكايه
0: على ذكر سجنان فما حاجه مش موجوده في تونس الكل اللنج موجود برينسيبالمون في عين دراهم
2: هي
0: نبته ما بينات التوت والميرتي والفريز تشبه للفريز بنينه برشا فوندونت في الفم على الاخر كي تاكلها بالحق تذوب في الفم وتنبت كان في فصل معين مش موجودة في البلايس كل موجودة في ماطر في سجنين وفي عين دراهم فما حاجة أخرى توا جديدة في ماطر ماشين أكثر يزرعوا الغلال خاطر قبل كانوا كان القمح برينسيبالمون قمح وزيتون أكاهو الكريمة عملوا إن إكسبيريونس يزرعوا في الكريمة في ماطر وتنجح على الأخر كريمة شجرة البندق هذوما أنا نشوف فيهم قدامي يكبروا راهو خاطر العائلة زارعين البندق الكريمة فما البندق الحلبي شجرته كبيرة على الأخر تمشي برشا في ماطر ويطيح أكثر منتوج وأسهل في الغيكولت متاعه فما العوينة تمشي فيها فما الخوخ زيدة بأنواعه نكتارين والخوخ العادي
2: ما شاء الله
0: هي. أرض غنية غنية على الأخر
2: إن شاء الله ربي يبقى عليكم الستر والله يا ربي إن شاء الله وربي يحفظكم ويخليكم لينا زيدة
0: يعني
2: خطرة هذا كله معناها توينسا بلد واحدة احنا نورتنا الشيف بسمة بلومي مرحبا بيك يا للا وشيف وفيق جمعة جاية تزنى البلايس أخرى
1: جمعة جاية نمشي شي شوية للجنوب خلينا نمشي للجنوب ونرجع
2: جنوبنا. يلا نرجع لكم
3: دبارة من جهتنا صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: وخلطنا إلى نهاية برنامجنا توا 11:57 دقيقة. كل الفريق يسلم عليكم أعزائي وائل في استقبال التليفونات، أشواق الماجري زميلتنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، مروان بن عمار البم ربعته البم مخرج البرنامج، سيف الدين ماري زميلنا من قسم الأخبار، حيدر الشيرني زميلنا من قسم الرياضة، ويجي قدور كان حاضر معنا في أنيمال وورد، أميرة العسكري حضرت معنا في نوتري بلس، أركان بالفضل سمعناه في توتوبسيون، وكنا اليوم معنا في دبارة من جهتنا الشيف وفيق حاضر، ومعاها الشيف بسمة البلومي وكانت اليوم معنا من ماتر. أنا أقولكم أقعدوا معنا على موزايك فام شوية خلنا نسمعوا موزايك موند مع زميلنا الياس الغربي وكامل الفريق. احنا نخليكم مع زميلتنا غفران العكمي في الأخبار، وميرا شو ميرا نقولكم سلم عليكم ونحبكم برشا، والجمعة الجاية نتقابلك العادة والعويد إن شاء الله يا كين أحيانا ربي إن شاء الله. الجمعة الجاية صباح الخير ويكاد من الستة تاع الصباح حتى العند الأول. يلا باي باي.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار.

0: Kids. Publicité. الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كاين عنا كل ويكند عشية على موزايك FM في كلوب ويكند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع نصلحو لكم الأفكار الغالطة نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند أ partir من ساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كي ما تحب حقا معايا أنا سوس الغريبي متاع الجو
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار توافد وكلاء أسفار من الجزائر موفى الأسبوع الجاري على المنطقة السياحية برق عين دراهم بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصيف 2026 وفق المندوب الجهوي للسياحة بتبرق عيسى المروين. والمتحدث ذاته يبين أن وكلاء الأسفار الجزائريين البالغ عددهم 60 وكيلا يواصلون عقد لقاءاتهم مع أصحاب النزل من أجل توصل لاتفاقات خاصة بالسياح الجزائريين خلال الصيف المقبل مضيفا أن المندوبية تسعى لدعم مكانة الوجهة السياحية برق عين دراهم لدى السوق الجزائرية بعد أن تحولت إلى منطقة جاذبة للسائح الجزائري الذي ما زال يتصدر لائحة السياح الوافدين على الجهة. يذكر أن إحصاءات الديوان الوطني للسياحة تشير إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال السنة المنقضية. عالميا محكمة عسقلان الإسرائيلية تقرر اليوم تمديد احتجاز كل من الناشط الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو في أسطول الصمود ليومين إضافيين وذلك بعد اعتقالهما عند اعتراض سفن الأسطول الداعم لغزة قبلة سواحل اليونان. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تنقل عن صور أقمار اصطناعية أن عمليات هدم إسرائيلية واسعة تسببت في هدم 20 قرية قرب الحدود جنوب لبنان علما أن عمليات الهدم شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية. سفير إيران لدى باكستان رضا أمير مقدم يقول إن طهران تتعامل بشفافية في مواقفها ومطالبها مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على أمريكا فإذا كانت تسعى بصدق إلى حل القضايا وفتح مسار المفاوضات فعليها أن تغير سلوكها وفق تعبيره. ودبلوماسي الإيراني يضيف أن باكستان ما زالت هي الوسيط مبرزا أن إيران لم تتخذ أي قرار بتغيير الطرف الوسيط ويبدو أن الجانب الأمريكي يتخذ الموقف المماثل على حد وصفه. إدارة قناة بنما تؤكد ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط ونتيجة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز. وصور من محيط القناة تظهر انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات آلاف الدولارات. بالنسبة للطقس بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية يتميز بسحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار تكون مؤقتا رعدية الريح قوية قرب السواحل ومعتدلة ببقية المناطق البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية والحرارة تتراوح عامة بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 25 و 28 درجة في بقية الجهات. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواعيد الآن مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: موزايك FM الأولى في تونس. موزايك موند. نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي. موزايك موند.
5: السلام عليكم ومرحبا، شكرا لكم على الاستماع. العالم وتعقيداته، العالم وتطور الأحداث فيه من أسبوع لأسبوع. الموعد نهار لحد من نص نهار المساعتين في قراءة للأحداث العالمية والأكتواليتي. شكرا لكم اللي موجودين معنا وين ما كنتوا، ومن نص نهار المساعتين يكون شرف أن نرافقكم أنا وفريق كامل لقراءة للأحداث الآنية. معايا محمد علي في الإخراج، عسلامة لبنى في الإخراج الرقمي، www.mosaikefm.net تلقاو كل الأخبار، تلقاو فيديمون لي فيديو لي زارتيكل. مرحبا بكم ومرحبا بخليل العماري بحذايا شوية آخر الأعداد والحضور. معايا زاد كذلك في الاستوديو، المواضيع متعدة. محطة أولى في مالي. مالي وضع معقد نحكي عليه، نحاولوا نفهموه تداعياته علينا. ساعات الموجة هذي راهو وقت نكونوا زاد قراب جغرافيا، مالي ماهيش بعيد علينا، والتداعيات في الداخل المالي عند علينا تأثير كبير. نحكي زاد كذلك على ترامب والمرشد الإيراني، التصعيد الاقتصادي قابلوا نداء للجهاد الاقتصادي. الكلام واليافطات كبار يهزونا إلى تحليل يجي من عندنا الدكتور ميخائيل ماهر، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من مصر. حرية الصحافة في هذا اليوم المهم للصحافة العالمية، حرية الصحافة في العالم تبلغ أدنى مستوى لها منذ ربع قرن. أسامة أبو عجيلة مدير مكتب شمال أفريقيا بمنظمة مراسلون بلا حدود رساف نحكي معها شوية آخر. أسامة تحية ليه. وموضوع تجارة الجنس عالميا اللي نرجعوا له زاد كذلك، ملايين الضحايا ومليارات الأرباح وتونس في المواجهة. كما كنا حكينا زاد كذلك على المخدرات، هذا يلزمها يقظة كبيرة. معرض بكين الدولي للسيارات، وكان حاضر على عين المكان أركان بن فضل تناخذ من عنده آخر التطورات. عالم كامل متحرك نحكيو عليه، فيه انتاجات جديدة من كل الأنواع، وفيه زاد كذلك تجديد كبير جدا قاعد يخلط تباعا بشوية بشوية للسوق التونسية. لفريق الملعب التونسي اليوم نحكيو على ديربي صغيرة بالنسبة للعاصمة، وموعد متميز مع الأربعة متاع العشية. المتابعة تصير على موزايكا فام كيما في كل المواعيد الكبرى. فريق الرياضة مجند مرحبا بكم، يلا موزيكا وراجعين.
3: موزايك موند
5: سوزان فيغا على موزايك فام. عسلامة ومرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الغناية قد تبدو مريحة، لكن اسمه مريح الكلمات ماهيش مريحة بالكل. تحكي على العنف ضد الصغار. My name is Luca على موزايك فام، مرحبا. My name

0: مرحبا بكم طريقة سلامة للجميع. شكرا لكم على الاستماع. اخترتوا موزايك اف ام، هذه موزايك موند، محطة أولى في مالي.
1: موزايك العالم.
0: السلام خليل العماش.
2: مرحبا ياس.
0: العنوان هو مالي بين التمرد والانفلات الأمني، فما مصير دول الجوار المغاربي؟ الحقيقة السؤال مهم جدا. تعيش دولة مالي منذ أسبوع على وقع تصعيد أمني خطير، مواجهات بين جماعات انفصالية والمجلس العسكري الانتقالي اللي يحكم البلاد بدعم من قوات روسية، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد.
2: إلياس، الأحداث انطلقت يوم 25 أفريل الفارط بعد شن هجوم غير مسبوق تقود كل من جبهة تحرير أزواد، وهي حركة يغلب عليها الطوارق وتسعى لانفصال الشمال، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأدى الهجوم في يوم الأول إلى مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا بعد استهداف منزله في منطقة كاتي، وسرعان ما أحدث الهجوم تغيرات في خارطة السيطرة ميدانية على غرار سقوط عديد المدن وقواعد عسكرية استراتيجية تحت سيطرة القوات الانفصالية بعد انسحاب القوات المالية وعناصر فيلق إفريقيا الروسي أي فاغنر سابقا، مع تعليق حركة الملاحة الجوية بعد استهداف مطار باماكو الدولي وقاعدة كاتي العسكرية التي تعتبر مركز ثقل المجلس العسكري، مع فرض حصار على العاصمة باماكو وقطع الطرق الرئيسية ثلاثة اللي تربط تربطها ببقية البلدان وبالدول المجاورة، مما أدى إلى توقف شاحنات البضائع والوقود ونصب نقاط تفتيش. نسمع تقرير لقناة العربي يوصف الوضعية.
3: تطورات متسارعة تشهدها الأزمة المتصاعدة في مالي وتنذر بإطالة أمد النزاع. فبعد ساعات فقط من إعلان جبهة تحرير أزواد المتحالفة مع تنظيم جبهة نصرة الإسلام والمسلمين سيطرتها على معسكر للجيش في منطقة تساليد على الحدود الجزائرية، جاء الرد سريعا، حيث أعلن الفيلق الإفريقي الروسي الذي يدعم السلطات الحاكمة في مالي قصف معسكر يضم حوالي 200 مسلح قرب الحدود الموريتانية كانوا يتنقلون بنحو 150 دراجة نارية وثلاث شاحنات مزودة بصاروخ ورشاشات ثقيلة. قيادة الفيلق الروسي الذي يضم نحو آلاف الجنود أعلنت أيضا تأمين وصول قافلة ضخمة تضم أكثر من 500 صهريج للوقود إلى العاصمة باماكو بالتعاون مع القوات المسلحة المالية، خطوة تأتي في ظل الحصار الاقتصادي الذي يفرضه مقاتلو المجموعات المسلحة على العاصمة المالية منذ يناير الماضي قبل أن يتحول إلى حصار بري عسكري بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع استراتيجية في البلاد. هجمات منسقة وغير مسبوقة شهدتها مدن باماكو العاصمة وكاتي معقل المجلس العسكري، وصولا إلى كيدال التي انسحبت منها قوات روسية، وغاو شمالي البلاد وسفاري في الوسط. سلسلة هجمات هي الأكبر والأعنف منذ نحو 10 سنوات هزت أركان السلطات العسكرية المالية، لتعلن بعد أيام تواطؤ ضباط حاليين وسابقين في الجيش بجانب سياسيين في المنفى مع مسلحين في تنفيذ الهجمات. اتهامات تتزامن مع استمرار المعارك بين الجيش المالي ومسلحي جبهة تحرير أزواد وتنظيم جبهة نصرة الإسلام والمسلمين. معارك كر وفر لا تبدو نهايتها وشيكة في ظل إصرار المجلس العسكري بقيادة أسيم غويتا الذي تولى الحكم عبر انقلاب عسكري على بسط سيطرته مستندا إلى دعم روسي، بينما يصر معارضوه على أن سقوطه بات محسوما عاجلا أم آجلا.
0: الآن خليل، موقع دولة مالي هو زاد كذلك اللي بالنسبة لنا مهم جدا. موقع دولة مالي الموجودة في قلب منطقة الساحل في غرب إفريقيا، اشتراكها في حدود مع 7 دول من بينها الجزائر وموريتانيا، مع قربها من المملكة المغربية، جعل صراعاتها الداخلية تلقي بظلالها على بقية دول المنطقة.
2: بالفعل مالي تشترك في حدودها مع 7 دول تمتد على مسافة إجمالية تصل إلى حوالي 7.243 كيلومتر، والدول هذه هي الجزائر، موريتانيا، السنغال، كوت ديفوار، غينيا، بوركينا فاسو والنيجر. ورغم أنه لا توجد حدود برية مباشرة بين مالي والمغرب، إلا أن المملكة المغربية مرتبطة بمالي عبر ممر الكراكارات في موريتانيا، وهو طريق بري حيوي تستخدم الشاحنات المغربية لنقل البضائع والمنتجات الزراعية الغربية إلى مالي، كما تعتبر بوابة استراتيجية نحو عمق إفريقيا جنوب الصحراء، وعلى هذا الأساس تبنى تحالف استراتيجي بين المملكة والمجلس العسكري اللي يحكم في مالي حاليا، خاصة بعد سحب الاعتراف بجبهة البوليساريو ودعم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وهذا ما يفسر الموقف المغربي المساند للمجلس ضد الهجمات الأخيرة. في المقابل تمر علاقة الجزائر بالمجلس العسكري الانتقالي في مالي بمرحلة قطع دبلوماسية وأزمة عميقة وصلت حد اتهام باماكو للجزائر بدعم الإرهاب في إشارة للحركات الانفصالية وعلى رأسها الطوارق. صحيح، هذاك علاش عديد المراقبين يروا أن الحرب في مالي ليست صراع محلي بحت، بل هي أيضا أقرب إلى حرب ظل بين دول الجوار على النفوذ في منطقة الساحل. تقرير قناة المشهد.
4: مالي تغرق في الفوضى والجزائر في مرمى النار، اتهامات خطيرة وتصعيد ينذر بكارثة إقليمية. صحيفة نورث أفريكا بوست كشفت التفاصيل. باماكو ترفع سقف التحدي ضد الجزائر، تتهمها بتوفير قاعدة خلفية للإرهابيين ودعم لوجستي وميداني للمسلحين. وهذا ليس كل شيء، الاتهامات طالت إيواء المعارضة المسلحة، والأخطر حرب خفية للنيل من النظام ومحاولة إسقاطه. لكن الجزائر ترد، ادعاءات باطلة، ندعم وحدة مالي ونرفض كافة أشكال الإرهاب. وتأتي الحقيقة المرة، تداعيات ما يحدث في مالي لن تتوقف عند حدود باماكو، بل قد تمتد لتأكل الأخضر واليابس في دول الجوار. الساحل الإفريقي يغلي،
0: الساحل الإفريقي يغلي، صحيح، والحدود واسعة ومتسعة وشاسعة بين الجزائر وبين مالي. خليني أخذ بالهاتف إبراهيم بخيت، الصحفي المتخصص في شؤون غرب إفريقيا. إبراهيم مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
5: أهلا وسهلا بك إلياس وجميع المستمعين.
0: شكرا إبراهيم، مرحبا بك. ما هو على المحك الآن إبراهيم حقيقة في علاقة بالملف المالي؟ هل هو صراع داخلي حول الحكم وإلا صراع إقليمي يلقي بظلاله على بقية دول الجوار؟ البعض يتكلم حتى على صراع بالوكالة وحرب بالوكالة ما بين المغرب والجزائر، رأيك إبراهيم؟
5: نعم، أولا إلياس بكل تأكيد المشهد المالي المعقد منذ تسعينيات القرن الماضي بين الجماعات المتمردة أي في الشمال المالي تنزي وتين وإقليم أزوات على المحك، أن هذه المنطقة بها إثنيات محددة، إثنيات الطوارق ويعني الأزوادين وبعض القبائل الفلان المحدودين على الأقل نتحدث، يعني المنطقة بها يعني عشائر على الأقل هم يتحدثون بأنهم من الحق العربية في الشمال المالي وأنهم لديهم يعني مطالب في سدة الحكم، مطالب في المجالس النيابية والمجالس السيادية داخل الدولة المالية. طبعا يعني عودنا للوراء منذ عام 2012 في اتفاق الجزائر مزعم بين الجماعات الأزوادية والمجلس العسكري أو المجلس عفوا المجلس الحاكم آنذاك، يعني تم الاتفاق على تشكيل وولوج ممثلين من جماعة أزواد إلى السلطة الحاكمة، ولكن تعاودت عام 2015 بوقوع كارثة بين إلقاء الاتفاق، اتفاق الجزائر المعروف لدي الجميع طبعا بعد يعني انقلاب عسكري في 2020، من ثم يعني انتقال السلطة إلى إسامي غويتا اللي هو الحاكم الحالي، نظرا إلى اختلافات الرؤى بين المشهد الدولي. طبعا أنت تعلم يعني هنالك النحاس والذهب وعدد من الثروات الباطنية داخل الأرض المالية، هي صراع حقيقي بين فرنسا من جهة الغرب وروسيا من جهة أخرى. طبعا أنتم تعلمون بعد خروج يعني المرتزقة الفيلق الإفريقي الآن الروسي، وتشهد المنطقة الآن انكناسة حقيقية بين الأزواديين والمالين من جهة. طبعا نتحدث قليلا يعني الانفصاليين أو ما يعرف بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين عام 2017 هنالك تقارب بين حركة أزواد وهذه الجماعة،
0: جبهة تحرير أزواد للتوارق ونصرة الإسلام والمسلمين.
5: نعم طبعا نتحدث جغرافية منطقة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تم تشكيلها في عام 2017 واتخذت منطقة ماسينا يعني قاعدة لهم، وأن وهم يقومون بتدريب عتادهم العسكري وجماعة محدود على الأقل. نتحدث هنالك يعني ولوج عدد من الإسنيات، طبعا أنت تعلم يعني مالي بها مجتمعات عشائرية، وأن الشيوخ والزعماء حاولوا التوسط بين حركة النصرة والجهادين في باماكو وأيضا جماعة أزواد للتقارب بين الرؤى، وهو هدفهم إسقاط المجلس العسكري. طبعا أزواد منذ فترة تقول تريد أنها الانفصال عن الشمال المالي وإقامة دولة سيادية وتتخذ مقرها تنزي وتين، وهي مقر المجلس الأزوادي وهي جبهة تحرير أزواد على الأقل نتحدث. لكن الصراع على المحك بين الصراع الدولي، وطبعا أنت تعلم حدود مالي مع الجزائر وهنالك خلافات دبلوماسية على الأقل نتحدث بين الأطراف.
0: التوازنات على الميدان، التوازنات على الميدان ماذا تخبرنا؟ هل نتجه إلى انتكاسة للمجلس العسكري وإلى تغيير في الحكم في مالي؟
5: أنا أقول لك بصراحة العبارة، الآن المجلس الحاكم أو المجلس العسكري آسف نكويتا هو المناطق ستة الحكم في باماكو، والآن تشهد هذه المنطقة أو العاصمة برمته تشهد حصار عنيف. على الأقل نتحدث بأن الفيلق الروسي قام بتزويد عدد من جنوده وبمشاركة من الجيش المالي لدخول صهاريج وقود أكثر من 800 صهريج. يعني
0: إذن هو تغيير، ولكن هو تغيير مؤجل قد يكون حتمي.
5: نعم لا هو صراحة التغيير في باماكو هو حتمي. على الأقل نتحدث بأن حرب الانسزاف من الجماعات المسلحة، هي جماعة أزوات والحركات الانفصالية، هي تقوم بحرب انسزاف ضد المجلس الحاكم أو المجلس العسكري، لأن الجيش المالي والفيلق الإفريقي الروسي هم يقومون بمباقتة لهجوم عدد من القواعد العسكرية. تتشاهد يوم أمس أن قاعدة لساليت في الشمال في الحدود الجزائرية، وأن هنالك معلومات أيضا وردنا من موريتانيا بأن الجيش الموريتاني أورد بيان مختطف وصف إياه بأن عدد من الجنود أو ما وصفه بأن لا يمكن من الزج بدخول موريتانيا في الحرب أو الصراع الدائر في باماكو، وأن الفيلق الروسي قام بتحييد أو ضرب أو قصف سيارتين تابعتين للمجلس عفوا لجماعة أزوات قرب الحدود الموريتانية. طبعا المشهد معقد جدا، يعني حركة أزواد هي الآن تسيطر على كيدال معقلهم، والآن تستخدم هذه المنطقة كزرع منيع. على الأقل نتحدث بأن هذه المنطقة هي الآن تحت سيطرة حركة أزواد والجماعات الانفصالية في الشمال المالي. وأيضا دعنا نقول أن الجنوب المالي على الأقل يعني قاعدة كاتي وعدد من المدن السيفاري في الوسط، يعني هم الآن بين عمليات مناوشات بين الحركات الأزوادية والجيش المالي من جهة والقوى المساندة للجيش أي الفيلق الإفريقي.
0: إذن إبراهيم
5: إذن الحصار هو مفروض على باماكو، وأن سقوط المجلس العسكري لا محال عليه في مقبل الأيام. أوكي. وطبعا المعطيات الميدانية تؤكد ذلك.
0: إذن نحن أمام منعرج كبير جدا بالنسبة المالي، لكن لا نعرف ما قد تكون خيارات الآن الحكم بعد ذلك في مالي. قد يتجه إلى نوع من التشدد، البعض يتكلم عن مخاوف إرهابية في علاقة برعاية الإرهاب داخل مالي، بما أنه نحكيه على نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة وجبهة تحرير أزواد الانفصالية. هل هناك تصور لما بعد المجلس العسكري في باماكو، نعم أم لا؟
5: أقول لك بالصحيح العبارة مرة ثانية، أن التصور الحقيقي بين الجماعات الانفصالية وحركة نصرة الإسلام والمسلمين حتى الآن ليس لديهم أي تصور لشان عملية سدة الحكم.
0: الفوضى تخوف برشا. أوكي دكتور.
5: نعم طبعا، وأقرب الدول لمالي وهي تتقوف من الصراع المحتدم هي الجزائر، يعني متأثرة من كل الطرفين، من جماعة الإرهاب ومن يعني قطيعة دبلوماسية بين سلطات الحاكمة في باماكو والرئاسة الجزائرية الآن.
0: وهذا ينجم يكون بالنسبة للحدود ما بين الجزائر ومالي والعلاقة بيناتهم، ينجم يمثل خطر لقطيعة دائمة في المنطقة. شكرا لك الموضوع للمتابعة إبراهيم بخيت، شكرا لك صحفي المتخصص في شؤون غرب إفريقيا. منعرج كبير في مالي يقول هو قد يؤدي إلى فوضى بما أن الخيارات غير واضحة إلى حد الآن، لكن باماكو محاصرة والمجلس العسكري حاول بكل ما أوتي هتقول من قوة، وهي هذه الكلمة بمساندة روسية، أنه يبقى موجود. موضوع للمتابعة وعنده تأثيرات علينا في تحركات زادة هجرة غير نظامية ومسالك هجرة غير نظامية، مهم للمتابعة فيما يخص تونس. بين ترامب والمرشد الإيراني تصعيد اقتصادي قبل نداء للجهاد الاقتصادي، شوي آخر الموعد يكون في إيران. بطبيعة الحال الملف الحارق الإيراني للمتابعة مرة وأكثر من مرة خليل للسادة المستمعين، مع العلم أن تداعياته المباشرة بدأت تتشاف في أوروبا أساسا في علاقة بأسعار المحروقات وبعض النقلة الجوية العالمية قامت بالآن تأجيل، باش ما نقولش تأجيل، وفي نفس الوقت فسخ بعض الرحلات الجوية اللي ما تدخلش في الموديل الإيكونوميك متاعها. نحكيو على الكومباني لو كوست أساسا اللي هي تعتمد على سعر الكيروزين في العالم لتحديد أسعارها. راجعين بعد الفاصل شاب خالد، ومن بعد المواد يكون في حديث حول إيران.
1: موزايك موند.
6: لي سوبرمارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال25 ويحطوا على ذمتكم حتى ل 3 ماي 3 ياغورت اروماتيزياب بدينار 650 وتزيد تاخذ 3 اخرين بلاش بالكارت وفا نتاعك.
1: كنا رحد من نص نهار لمي ساعتين. الياس الغربي. موزايك موند.

0: علي صوتك بالغناء. اللقاء كان متميز الحقيقة ما بين محمد منير وما بين يوسف شاهين الكينجا، ودفاعه زاد كذلك على حقوق الإنسان. الحقيقة أجمل تحية لفنان عظيم عملاق اسمه محمد منير. في عالم تتسارع فيه الأحداث تظل بعض الجرائم بعيدة عن الأضواء رغم خطورتها. الموضوع اللي مش حكيه فيه على غاية من الأهمية في مقدمة هالمواضيع الخطرة اللي موجودة في العالم، نلقاو الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه ملايين الأشخاص يقعون سنويا ضحايا للشبكة هذه، وتشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر فيما يدر التجارة هذه تدور مليارات الدولارات على عصابات منظمة عبر الحدود. في تونس أعادت قضية تفكيك شبكة مختصة في استغلال القاصرات جنسيا مع صدور أحكام تصل إلى السجن المؤبد تسليط الضوء على هذا الملف الخطير وعلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية الضحايا والتصدي لهذه الجرائم. شوي آخر ناخو زميلي وصديقي اللي نحبه برشا الحقيقة وعندي ليه تقدير كبير، ملك الخالدي اللي مستشار دولي مختص في قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، يكون موجود معايا بالهاتف. خلينا نحكي معاه في الموضوع. روبورتاج خليل عميري.
1: ليس كل ما يباع يعرض في زوايا معتمة من هذا العالم، تزدهر تجارة لا ترى لكنها تدمر حياة الآلاف. إنها تجارة البشر وتحديدا الاستغلال الجنسي، واحدة من أكثر الجرائم العابرة للحدود. وفق تقديرات الأمم المتحدة يقع ملايين الأشخاص سنويا ضحايا للاتجار بالبشر، وتشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر، حيث يستغل معظمهن في تجارة الجنس. أرباح هذه الشبكات هائلة تقدر بمليارات الدولارات سنويا، ما يجعلها من أكثر الأنشطة الإجرامية ربحا في العالم إلى جانب المخدرات والسلاح. لكن خلف الأرقام قصص قاسية، أطفال يسلبون طفولتهم وقاصرات يدفعن قسرا إلى عالم لا خيار فيه. في تونس تحركت الأجهزة الأمنية مؤخرا وتمكنت من تفكيك شبكة مختصة في استدراج القاصرات واستغلالهن جنسيا، عملية كشفت خيوطا معقدة وامتدادات خطيرة لتنتهي بإيقاف عدد من المتورطين وإحالتهم على القضاء. الأحكام كانت صارمة، وصلت إلى السجن المؤبد. في رسالة واضحة لا تسامح مع هذه الجرائم، القانون التونسي يشدد العقوبات خاصة عندما يتعلق الأمر بالقاصرات، ويصنف الاتجار بالبشر ضمن أخطر الجرائم المنظمة. لكن المواجهة لا تتوقف عند الأمن والقضاء فقط، بل تمتد إلى التوعية والوقاية وحماية الفئات الهشة، لأن المعركة الحقيقية هي معركة وعي. وبين أرقام صادمة وقصص مؤلمة يبقى السؤال، كيف نغلق الأبواب أمام هذه التجارة ونفتح الطريق أمام حياة آمنة وكريمة للجميع؟
0: ملك الخالدي عسلامة، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
2: شكرا لك ياسر على الاستضافة.
0: مالك،

0: مستشار دولي مختص في قضايا مكافحة جرائم التجارة بالبشر ملك الخالدي، السؤال هو لماذا هذا الانطباع أن عنا عدم قدرة تامة لمكافحة هالآفات هذوما؟ علاش فما انطباع أنه تقريبا نحرثوا في البحر؟ كل مرة نسمعوا بقضايا دولية، كل مرة نسمعوا بحاجة في بلاد معينة. إذا كان نرجعوا للتاريخ تلقاو أنه في التاريخ حتى القريب لزافير ديترو إلى غيره في العالم، هي قضايا تتعرف لدى الرأي العام في بلجيكا، في فرنسا، في دول أوروبية، لكن حتى في بلداننا في مصر، في تونس وغيره، الآن ثم انطباع أنه فشل ذريع. شنو رأيك؟
1: هو يس، كلامك فيه بطبيعة الحال هذا رأي العديد اللي يطرحوا هذا الموضوع بهذه الطريقة، ولكن جهود الدول اللي ما عندهاش قدرة كبيرة لا مادية ولا تكنولوجية أمام الدول الكبيرة كما فرنسا ولا بلجيكا ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، دول متقدمة واللي عندها موارد مادية كبيرة واللي أجهزتها الأمنية لديها التجهيزات الكبيرة وتكنولوجيات كبيرة لرصد هذه الشبكات. ما تنساش اللي في أوروبا عندهم لوروبا، لا أيضا عندهم أجهزة تخدم بالأساس على مكافحة الاتجار بالبشر. احنا في تونس أو في الدول العربية دائما عندنا أجهزتنا الخاصة اللي نشتغلوا بها، ولكن أيضا ما ننكروش أنه الجريمة هذه معناتها جريمة ليست بالجرائم العادية، هي متشعبة ومعقدة جدا، جرائم تتجاوز الحدود، نسميها احنا جرائم عبر وطنية، يصعب أنه تصير رصدها بطريقة سهلة أو بالعوامل العادية أو بالتكنولوجيات العادية أو بالطرق الاستخباراتية العادية. تتطلب تعاون دولي كبير وكبير جدا، وتتطور على مستوى العلاقات الدولية في المستوى الأمني. إذا ما تكونش عندك تبادل في العلاقات الأمنية مع شركائك الإقليميين والدوليين، فإنه يصعب عليك. ذلك علاش داخل فضاء الاتحاد الأوروبي ثم إفكاسيتين أو عن نجاعة، لأنه داخل الفضاء الواحد يلقاو التعاون الأمني في تبادل المعلومات الاستخباراتية تجاه هذه الشبكات التي تعمل بطريقة معقدة جدا.
0: صحيح، في أوروبا فما في شيء كامل يتم رصد فيه المجرمين الهذومة، ويكفي لفرقة أمنية أن تدخل اسم وإلا تدخل أمبرانت أديان باش يكون عندها انتراس تلقى كيفاش ترجع إلى استدراج هالمجرمين هذومة وإلا القبض عليهم. صحيح اللي هما أقوى منا في ذلك، لكن مالك الآن عندي سؤال محيرني. مع تطور التكنولوجيات الاتصال، مع تطور شبكات التواصل الاجتماعي، ومع تطور بعض ألعاب الفيديو كما روبلوكس ولا غيره اللي هي فيها دخول لبعض تقول المجرمين للتشات وللحديث مع الصغار والاستدراجهم، أصبح فما انطباع أنه الخطر موجود بختو، موجود في كل الأماكن. شو رأيك؟
1: صحيح، هو منذ كوفيد 19 وإحنا حتى في تقريرنا في تونس ذكرنا هذا، أنه الاستغلال الجنسي للأطفال زاد بنسبة كبيرة، معناتها بحكم الوجود أمام شاشات الهواتف أو شاشات الحواسيب، الأطفال لقوا رواحهم أنه موحدهم موجودين دون مراقبة، وصارت عمليات حتى استقطاب من قبل للفتيات وحتى للفتيان أيضا للأطفال بصفة عامة، وتم استقطابهم في نشر صورهم وفي استغلالهم جنسيا من قبل شبكات تنشط في هذا المجال. وفي بعض الأحيان نلقاو صور لأطفال على شبكات التواصل الاجتماعي تبين ذلك، وثم حتى راهو عائلات عاشوا عملية الابتزاز لفيديوهات، معناتها يحاولوا هذه الشبكات يبتزوا العائلات، ما كانش نقوموا بنشر هذه الصور والفيديوهات. وثم أطفال، احنا اتقلنا في وقت من الأوقات كانت تذكر في سنوات 2016 و2017 و2018 وحتى بعد سنوات، هذه على عملية انتحار للأطفال في بعض الجهات الداخلية، لكن الطفل راه اللي يعيشه من عملية ابتزاز وخوف من العائلة نتاعو وخوف من المجتمع من الصور، يمكن أن تؤدي به إلى عمليات الانتحار. أنا الياس جلب انتباهي في الحكم اللي صدر مؤخرا تسمحك يعني ثلاثة عناصر مهمة. يعني الحكم كان صادر من 15 سنة إلى المؤبد، وكان نقوله 15 سنة معناتها هناك ظرف تشديد في العقاب، معناتها أنه الضحية كان من الأطفال، وهذا مهم جدا في أنه هيئة المحكمة رأت هذا. أيضا المؤبد لهنا ماذا بينا هيئة المحكمة جاوبنا أنه يعني الحكم كان ابتدائي. وقتاش نمشيو للمؤبد في أحكام جرائم تجارة الأشخاص في تونس؟ وقت يكون الاستغلال ترتب عنه الوفاة. ولهنا أيضا لازمنا نقول للمحكمة شنو اللي صار في تفاصيل هذه العملية. هل الطفل اللي تم استغلاله، أن المؤبد واضح في قانون 61 لسنة 2016 لمكافحة إتجاب الأشخاص ومنعه بأنه راه المؤبد ما نمشيله إلا إذا ترتب عن عملية الإتجاب بالأشخاص الوفاة أو الإصابة بمرض أدى إلى موت الضحية أو انتحارها. إذن هنا فما عناصر في تفكيك هذه العملية. أيضا هنا نحيي والبت القضائي، لأنه جرائم إتجاب الأشخاص في تونس عرفناها في فترة معينة تعرف طول مسار في القضاء، وفي الأخر ما نصلوش ساعات عندها 4-5 سنين وحنا نستناو في صدور أمر قضائي أو حكم قضائي. العنصر الأخير اللي رجع به القرار هو العنصر الاجتماعي، وفي الخبر اللي خرج نقلته كل وسائل الأعلام في كونه الفتيات هذوما يعانيوا من تفكك أسري أو من عدم انخراط أو اندماج في مراكز الرعاية، وتم وعودهم بالعمل وبتوفير مأوى. معناتها عنصر الهشاشة لدى الفتيات هذوما كان متوفر وين بالضبط؟ في التفكك الأسري وعدم الاندماج في مراكز الرعاية الصحية. حاجة أخرى نرجع لها مهمة، وهو عنصر رابع في انخراط المرأة في الجرائم المنظمة، مش في أي جريمة، في جرائم اتجار بالأشخاص. الاستقطاب صار عند امرأة، وتقرير 2021 لهيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص شنو قال؟ قال راهو أنه انخراط النساء في الجرائم المنظمة وفي جرائم الاتجار بالأشخاص زاد بنسبة تتجاوز 50%، وخاصة في المسائل الاستغلال الجنسي والعمل القسري للنساء.
0: عينيكم محلولة بارتو. يلزم خلي نذكر بالخبر يفضلك مالك باش هكاك نكونوا نحكيه في نفس على نفس الخط. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكام تراوحت بين السجن مدة 15 سنة والمؤبد في حق شبكة تتاجر بالقاصرات جنسيا، ووجهت إلى المتهم من بينهم امرأة كانت تتزعم على شبكة تهم تعلقت بالاتجار بالأشخاص واغتصاب طفل قاصر باستعمال العنف والتهديد. وكانت الشبكة تستهدف الفتيات القاصرات اللواتي يعانين من تفكك أسري كما قلت أنت، أو اللواتي هربن من منازلهم أو من مراكز الرعاية ليتم استيادهم عبر وعود كاذبة بالعمل أو توفير مأوى. كما قلت أنت بالضبط، كما كانت الشبكة تدير نشاطها في شقق مفروشة مشبوهة وسط تونس العاصمة، مما جعل التحرك صعبا في البداية نظرا للاكتظاظ السكاني، لكن التحريات الأمنية الدقيقة نجحت في تحديد هذه الأماكن. وتبين أن الاستغلال لم يتم برضا الضحايا، بل كشفت الأبحاث عن استخدام العنف المادي واللفظي وسلب الهواتف المحمولة ومنع القاصرات من التواصل مع العالم الخارجي لضمان بقائهن تحت سيطرة الوسيطة. معناها احنا في شريط رعب من من من طراز عالي جدا جدا جدا جدا. حاولوا نتصوروا فقط الرعب اللي عاشوه الاطفال هذم والقاصرات هذوما. الان مالك، ما هو الحل؟ ما هي الاتجاهات الكبرى؟ هل يكفي الردع هذايا الامني والقضائي، والا يلزم مجهود دولة كامل حتى نكون قادرين على أكثر يمكن نجاعة في علاقة بالموضوع؟
1: الحلول تتجه نحو سياسات عمومية كبرى للدولة تحط على استراتيجية أخرى لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمدة على الأقل 5 سنوات قادمة. لازم تحطها ولازم تعلن عليها الدولة من خلال هيئاتها المختصة في هذا الجانب وكل إداراتها العامة اللي تشتغل في هذا الجانب، بتشريك كل الخبراء وبتشريك كل الفاعلين في هذا المجال.
0: عملياً شو تجم تعمل؟ عملياً شو تجم تعمل؟
1: عملياً أنه تقوية ورنفورسمون للامكانيات الموجوده عند الهيئات العموميه ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه تشتغل في هذا.
0: رقمنا تبليغ الجانب. رقمنا تبليغ
1: موجود رقم تبليغ موجود رقم موجود ارقام التبليغ الدوله موجوده الهيئه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالبشر موجوده منظمه العمل الدوليه موجوده المنظمه الدوليه للهجره الاويام موجودين كل المنظمات الدوليه بقى انه الدوله يا اخي منظمات دوليه موجودين في تونس او المجتمع المدني مش هو باش يقوم بالاستراتيجيه لازم الدوله تضع الاستراتيجيه باش الناس الكل تتبع هذه الاستراتيجيه وتوضحها الدوله في مكافحه الاتجار بالبشر وخاصه في نقطه استغلال الاطفال هذه كنقطه اولى كاستراتيجيه باش الناس الكل تنجم تتبع توجهات الدوله سينوم شواليو هكا سوسون دي زيفور ايباربي معناتها مجهودات مقسمه وكل واحد يشتغل وحده ما نوصلوش الى نتائج معينه. ثانيا نحاربوا بعض الظواهر اللي موجوده مش كان في تونس برك ولكن في العالم خلينا نقول لك ان انقطاع المدرسي هذايا او مساله التفكك الاسري من خلال مقاربات تكون اجتماعيه وتكون عندها النجاح نتاعها من خلال مختصين اللي يقويوا العمل الاجتماعي في الدوله. نحب نقول لك على المستوى العالمي فما راهم 136 مليون فتاة خارج مقاعد الدراسة هذا على المستوى العالمي وإحنا أرقام خرجوا في تونس من سنوات وإحنا نتحطوا فيهم ثم يقولوا أنه 100,000 تلميذ يخرجوا من مقاعد الدراسة قادش فيهم من فتاة وحتى الفتيان راهوا الأولاد أيضا هما كذلك إذا نحكيوا بالأخرجون كل عرضة كلهم إلى الاستغلال الجنسي. إذا المقاربة إذا باش نطرحها هناك يكون حوار بمعنى انه لي زاكتور بوليتيك الكل يكونوا موجودين على نفس الطاوله بما فيهم المختصين ويطرحوا هذا المجال. واحنا وضعنا رانا في تونس الاستراتيجيه نتاعنا 2018-2023 ولكن من وقتها 2023 استراتيجيه مكافحه الاتجار بالبشر ما تعادتش تخدمت وهذا ايضا من العناصر المهمه
0: تحين الفوري
1: بالطبع بالطبع واشتغلنا وتقاريرنا
0: بما أنه المخاطر هي بيدها متجدة معناها مالك معناها اللي يمكن إفكاس وناجع خمسة سنين التالي يلزم تحيينه على خاطر يلزم تقنية فما تقنية جديدة ومتابعة لتقنية جديدة والتطور كل التطور التكنولوجي
1: وهو كذلك بوجود الحروب في العالم بصفة عامة إذا نحكيه خارج تونس الحروب والنزاعات الداخلية والحروب الأهلية اللي موجودة سواء في إفريقيا أو في الدول الشرق الأوسط من أبرز العناصر اللي ممكن تتسبب في تكاثر أو في زيادة جرائم الاتجار بالبشر وتشعبها مع تشعب كافة الوسائل التكنولوجية وتطور الشبكات اللي مرتبطة راهي أيضا بالسلاح مرتبطة بالمخدرات وانت كذكرت منذ قليل راه ما تبقاش جريمة اتجار بالبشر وحدها كيكا معناتها موجودة على جنب تلقى معها عنف جنسي تلقى معها إهانة تلقى معها تعذيب تلقى معها اغتصاب تلقى معها تزويج قسري تلقى معها استئجار رحم تلقى معها العديد من الجرائم الأخرى تلقى معها حتى تجارة الأعضاء. فلذلك لازم نكونوا عينينا محلولين والدولة هي الوحيدة القادرة على وضع استراتيجية باش الناس الكل تمشي نحو ذاك المنهج. إذا الدولة تكون غايبة في تحديد استراتيجية واضحة تكون موجودة على خمس سنين فإنه كيفاش باش نجمو نقاموا كيفاش باش نجمو نعرفوا احنا وين نجمو نوصلوا شنو هي ريزولتا اتوندو اللي ننتظروهم من عدم وجود استراتيجية ووجود خطة تضعها الهيئات العمومية المختصة.
0: شكرا لك ملك خالدي بارك الله فيك مستشار دولي مختص في قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. لحظات ورجعين ونواصلوا في موعدنا معاكم في موزايك مود.
2: موزايك موند
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
2: كنا رحد من نص نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
0: موزايك موند معرض بكين الدولي للسيارات في محطة مهمة الحقيقة، حيث تولد سيارات المستقبل وتعاد كتابة قواعد الطريق. نحكي على أكبر معرض للسيارات في العالم اللي احتضنته العاصمة الصينية بكين بداية من تاريخ 24 أبريل الفارط ويتواصل إلى حدود اليوم 300. يقام معرض بكين الدولي 19 للسيارات أوتو تشاينا 2026 هذا العام على نطاق قياسي، حيث يعرض ما يقارب 1500 سيارة على مساحة عرض تبلغ حوالي 380 ألف متر مربع، منها 181 سيارة تعرض للمرة الأولى. وهذا مهم راه بالنسبة للمعارض، على خاطر هذا اللي يعطي قيمتها. كما يشارك في المعرض أكثر من 2000 علامة تجارية للسيارات من الصين وخارجها، منها شركات ماركات كبيرة من ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. روبورتاج خليل العميري، وخلينا ناخذ معايا بالهاتف أركان بن فضل مباشرة بعد الروبورتاج.
4: في قلب العاصمة الصينية بكين، حيث يلتقي الماضي العريق بنبض المستقبل، تفتح الأبواب لأضخم حدث في عالم السيارات، معرض بكين الدولي للسيارات. هنا لا تعرض السيارات فقط، بل تعرض ملامح العالم القادم. يعد هذا المعرض الأكبر عالميا، يستقطب مئات الشركات من مختلف القارات، ونحو 1500 سيارة تعرض تحت سقف واحد، بينها عشرات الطرازات التي تكشف لأول مرة، أرقام تتحدث وحدها، أكثر من 800 ألف زائر، ومساحة عرض ب 380 ألف متر مربع. هنا بكين تتحول إلى منصة عالمية لصناعة القرار في قطاع السيارات، لكن القصة الحقيقية ليست في العدد فقط، بل في الاتجاه. الصين اليوم ليست مجرد سوق سيارات، بل أكبر سوق في العالم، حيث تباع سنويا عشرات الملايين من المركبات، وتقود ثورة حقيقية في السيارات الكهربائية.
5: سيارة صينية تغلب البوغاتي بالسير بسرعة 496 كيلومترا فاصلة 22 كيلومتر في الساعة، وحققت رقما آخر في زمن لفة استثنائيا في هذه الحلبة، بلغ 6 دقائق و 59 ثانية. سيارة صينية طورتها شركة بي واي دي الأشهر في الصين، تنافس تيسلا بالسيارات الكهربائية وتفوقت عليها بالمبيعات بالإيرادات في العام الماضي.
6: C'est toutes des voitures chinoises. C'est-à-dire que les Chinois vous vendent pas une BMW à 80 000 euros, ils vous vendent un truc qui marche bien, qui passe dans la boue, qui marche, qui tombe pas en panne à 10 000 euros. Cet immense développement de la voiture qui va se passer dans tous ces pays-là, l'Europe est complètement mise à la masse.
7: Ouais.
6: Et ça sert à rien.
4: في هذا المعرض تتصدر السيارة الكهربائية والهجينة المشهد، مع شركات صينية عملاقة تتنافس بقوة وتعيد رسم موازين القوى في الصناعة العالمية، من بطاريات تدوم لمسافات أطول إلى سيارات تقود نفسها، ومن تصاميم مستقبلية جريئة وتقنيات ذكية تحول السيارة إلى فضاء رقمي متكامل، إلى سيارة تشاومي SU7 العجيبة بقوة حرك تصل إلى 1548 حصانا. أوتو تشاينا ليس مجرد معرض، بل رسالة واضحة: المستقبل يصنع هنا والآن، وبين ضجيج المحركات وهمسات التكنولوجيا يبقى السؤال مفتوحا: هل نحن أمام ثورة صناعية جديدة تقودها الصين على 4 عجلات؟
0: يظل الإجابة واضحة خليل العميري، نحن في قلب ثورة صناعية، وإحنا في قلب ثورة هم عالم السيارات. ناخذ معايا صديقي وزميلي أركان بن فضل، الخبير في مجال السيارات. أركان عسلامة، مرحبا.
8: عسلامة ليس
0: أركان، يعيشك، مرحبا بك أركان. أنت كنت على عين المكان، كان نقول لك أوصف لي شنو ريت، وكان نقول لك أوصف لي انطباعك العام بعد زيارة المعرض.
8: هاي منها كبيرة الياس للمصنعين الصينيين. بكين أوتو تشاينا 2026، تصويرة المستقبل، تصويرة الموبيليتي في العالم وين وصلت، تصويرها معناها تعطيك الهيمنة بتاع المصنعين الصينيين، حضور محتشم للمصنعين الأوروبيين والأمريكيين. اليوم فما معناها دومينانس كبيرة برشا. الشينوا يدومين في عدد المبيعات في تكنولوجيا في تكنولوجيا دو بوينت. كنتوا تحكيوا على لو ريكورد مونديال نتاع الفيتيس 496.22 كيلومتر في الساعة. يانغوانغ يونس اكستريم تاع بي واي دي واليوم عملوا بروجي جديد يحبوا يفوتوا 500 كيلومتر في الساعة بنفس السيارة بكيكوز اميليوراسيون. دونك اليوم نحكيوا على الريكور والريكور اللي بعده وديما الصين تلوش دي ريكور جدد. تكنولوجيا كبيرة برشا عملوا اون ديمونستراسيون دو فورس كبيرة برشا في الريشارج دي باتري. الفلاش شارجينج نتاع بي واي دي من 10 ل 70% في 5 دقائق، من 10 ل 97% في 9 دقائق. هذيك لا ميم بيرفورمانس حتى في الا 30 درجة مئوية معناها في الثلج في البرد مهما يكون معناها البلاصة. اليوم السيارات الكهربائية الصينية تنجم تكون هي الحل وهي البديل.
0: إذا الحل أو البديل وأكثر من هكا اكتساح لأوروبا. الآن الكلام أكثر فأكثر على أنه الاتجاه ماشي إلى أنه الماركات الصينية ناوية تشري المصانع الأوروبية التي قد يتم بيعها في الأشهر القادمة، وهكا يتم اكتساح أوروبا بالمعامل متاحها نفسها وحتى بالخبرة متاحها.
8: نعم الياس، المصنعين الصينيين والدولة الصينية وراهم في غارهم، فما دولة عظيمة ورا كل مصنع صيني. دونك المصنعين الصينيين مستعدين، أي ماركة بشتيح ولا بش تتحط للبيع ولا بش تصير لها ما صعب أو مشاكل في المستقبل بش يلقاو المصنعين الصينيين مستعدين للشراء بصفة آمنة وحينية ومهما تكون الأسعار. شفنا معناه السيلانتيس جيان كبير متاع صناعة
0: يتجه إلى فشل ذريع. نحكيه على ممكن ياسر أنه ستيلانتيس تلقى روحها أمام لبنكروت، تلقى روحها فالسة.
8: هذا هو كان فما لو دي جي القديم تفاريس متاع ستيلانتيس كان بريكورسور وكان فكي برشا وكان معناها ديما في الانتسيباسيون. إلى لانسي ليب موتور سامبيوز كبيرة بين المصنع الصيني وبين ستيلانتيس. الكراه باللي شاسيم تاعهم أوبيل أو بيجو أو سيتروين شاسي ستيلانتيس راكب عليه تكنولوجيا صينية، ولينا ليب موتور نجحت في الصين وقاعدة تنجح في أوروبا وتنجم تكون هذه هي الحلول لسامبيوز هذية باش تكون هي الحلول باش ينجموا المصنعين الأوروبيين يقدموا في الأعوام القادمة إن شاء الله.
0: أركان في كلمتين يفضلك خاطر الوقت يداهمني، وأنا نوعدك أن نعود نقعد على الموضوع أكثر برشا على خاطر نحب نحكيه على الموبيليتي بصفة عامة. هل نتجه إلى تغير في عادات الشراء لدى المستعملين؟ نحكي حتى في علاقة بتونس، مش لازم ندخل في الماركات، نحكي على لو كومبورتمون داشا. على حسب رايك ينجم يتبدل؟
8: ينجم يتبدل بصفه متفاوته. اللي فما دي زاناليز كبار برشا تعملوا على الشرايح الكل المختلفه نتاع الاعمار. القاو اللي تحت ال 35 سنه 70% معناها او اكثر من المستعملين نتاع السيارات مستعدين للترانزيسيون بصفه انيه لو لوبورتونيتي تكون موجوده. بصفه متفاوته من دوله ومن ريجيون ريجيون حسب لتاريخ نتاع الكومبوستيبل وحسب الانفراستركتور زاد اذا كان متطوره ولا. وقد ما يقدم في العمر قد ما يكون الاستعداد نتاع ترانزيسيون انرجيتيك هذا يكون اقل بالنسبه لمستعملي السيارات. لكن المستقبل ينجم يكون معناها الكتريك 100%، ينجم يكون ريف، ينجم يكون هبريد. لزينوزي هذا نيو انرجي في كل السيارات اللي تخدم بالطاقات الجديده والمتشدده عندها معناها ينادابتاسيون كبيره برشا سولون الاستعمال نتاع المستخدم والا السائق والا المستعمل. ينجم الانسان يكون معناها في سوليسيون 100% كهربائيه كما ينجم يكون في ريف ولا يكون في حاجه هبريد ولا هبريد رشاجه.
0: اذا جيل جديد عنده استعداد تام انه يمشي غادي
8: في الحالات الكل، يكون فما الالكتريسيتي في الحالات الكل. وهذا معناها انت وشريحه نتاع العمر كما قلت لك الياس، وانت والانفراستركتور نتاع الدوله اللي باش نحكيوا عليها.
0: ملاريت معرض غريب الاطوار اركان، فيه سيارات ترقص، سيارات فيها روبوات، سيارات فيها استماع للمستعمل المباشر. العالم تبدل،
8: العالم تبدل. الكونديت اوتونوم نيفو 5 الجينيراسيون الخامسه نتاع الكونديت اوتونوم نتاع السيارات. وصار ديموكراتيزاسيون كبيره للتكنولوجيا هذه على مستوى المصنعين الصينيين الكل. شركه سامبيوز بين بي واي دي وشركه اسمها تيان تفان، التكنولوجيا هذه معروضه وموجوده في المعرض للمصنعين الصينيين والاجانب الكل. الحاجه المختلفه للصناعة في الحلفه الصينيه سواء في الصناعه نتاع السيارات ولا الصناعات الاخرى هي لا ديموكراتيزاسيون دو لا تكنولوجي. حتى حد ما يشد بروفي ويتفحل به ولا يكون هو مهيمن به ويختص نفسه
0: ثقافه مختلفه كليا.
8: اليوم الثقافة الصينية والفلسفة الصينية في الصناعة وفي الموبيليتي هي أنه تصير ديموكراتيزاسيون تاع كل شيء للناس الكل، وأي عبد ينجم يعمل حتى أسمبلاج، ينجم يلقى روحه محاط من شركات قوية برشا تعطيه لي سوليسيون الكل وهو ينتجريها مع بعضها ويكون عنده معناها السيارة متاعه. وهذا علاش اليوم نحكي على أكثر من 100 علامة ناجحة في الصين، 114 ماركة قاعدة تتباع وقاعد يصير الإكسبور متاعها لسيل انترناسيونال. هذه هي معناها الثقافة الصينية اللي غيرت عالم الموبيليتي واللي خلت العالم معناها يخضع لها الفلسفة هذية، سواء بالرضا بتغيير فلسفة في الشركات الأوروبية والأمريكانية وإلا في الواقع معناها المرير والواقع الصعيب في سوق السيارات يتخليهم بس في زادير للفكرة هذية ويكونوا معناها خاضعين لسامبيوز من نوع هذا.
0: درس في المنافسة، درس يجي من عند الصين اللي توري قدرتها على اكتساح العالم. شكرا ليك أركان بن فضل، بارك الله فيك، خبير في مجال السيارات. الخبر الآن مؤكد، وفاة هني شاكر عن عمر يناهز 74 سنة. يعني شاكر المطرب المصري ولد اللي ولد في القاهرة في 21 ديسمبر 1952، يعتبر من أشهر مطربي الوطن العربي ومن الجيل الذهبي للفن والموسيقى، لقب بأمير الغناء العربي. بطبيعة الحال تنرجع أكثر للخبر مع مختلف برامجنا مع الأخبار، بطبيعة الحال كذلك مع زميلتي سوسن شوي آخر في موعدها الأسبوعي معكم. صوت كبير الآن بعد الحقيقة صراع مع المرض. هاني شاكر ربي يرحمه وينعمه. أي هكا باش نذكره بصوته.

متحصل على وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني في 2017، نقيب للفنانين، أدوار مهمة بالنسبة لي في مصر في علاقة بالنشاط الثقافي، منصب نقيب المهن الموسيقية مرتين على التوالي 2015-2019، أول ظهور لي كمطرب في عام 1972، غنى أغنية لمحمد الموجي، وفاة هاني شاكر ربي يرحمه وينعمه. شكرا لكم على الاستماع، مرحبا، هذه موزايكا فم وين ما كنتوا، موعد الأخبار احنا نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية وتتواصل مواعيدنا على موزايكا فم. غفر العكرمي موعد الأخبار، وكذلك نذكركم الأربعاء نتاع العشية الموعد في متابعة لكرة القدم بيتي ديربي الأفريقي الملعب التونسي، الحقيقة موعد متميز مهم، نعرف اللي بشكونوا في الموعد الأربعاء نتاع العشية. في الأمان، شكرا لكم، شهية طيبة.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن إقرار عدد من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيضة، حيث تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير، إلى جانب تدعيم الإطار الفني بكفاءات مختصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني، وتعزيز الإطار الإداري محتسب لتحسين المتابعة المالية وأحكام التصرف. وفيما يتعلق بالموارد المائية، وزارة الفلاحة تضيف في ردها على سؤال كتابي تقدم به نائب بمجلس نواب الشعب أنه تمت معاينة الآبار وتأهيلها عبر عمليات الجهر وإعادة الأحياء، مع التوسع في المساحات السقوية بتأهيل 98 هكتارا بالري الموضعي وتجهيز 40 هكتارا إضافية. عالميا، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران وإنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. في المقابل، وكالة فارس الإيرانية للأنباء تنقل أن إيران سلمت باكستان رداً على 14 بنداً يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب مع الخطوط الحمراء بالنسبة لها. مصدر حكومي إيطالي يقول إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتوجه في الأيام المقبلة إلى روما والفاتيكان لاحتواء التوتر بعد أسابيع قليلة من انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبابا ليو 14. في خبر آخر، وفاة الفنان المصري هاني شاكر عن عمر يناهز 74 عاما، وذلك بعد صراع قصير مع المرض ومشوار فني تواصل على مدى نحو 50 عاما حسب ما أعلنه التلفزيون المصري. وكان للراحل هاني شاكر سجل فني متنوع، حيث قدم على مدار مسيرته أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبوما غنائيا، كما خاض تجارب تمثيلية مختلفة في عدة أفلام ومسرحيات. كما شغل الفنان الراحل منصب نقيب الموسيقيين أول مرة عام 2015، ثم فاز بفترة ثانية قبل أن يتقدم باستقالته في جويليا 2022. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الأولى ومباراة الجولة 28 من البطولة. القمة في رادس، وين النادي الإفريقي في المركز الأول 59 نقطة، يواجه الملعب التونسي رابع الترتيب عنده 44 نقطة. النادي الإفريقي مطالب بالانتصار لمواصلة الانفراد بالطليعة والاقتراب من اللقب، والملعب التونسي يسعى للفوز لتحسين الترتيب وبعد 5 مباريات دون انتصار. الحكم شكون نضال الطايف، وفي الفار أمير لوسيف. في صفاقس، نادي الرياضي صفاقس الثالث ب 53 نقطة، يواجه الأولمبي البيجي في مركز 13 عنده 28 نقطة. سي اس اس يسعى للانتصار لتحسين مركزه والمنافس على المركز الثاني، والأولمبي البيجي يبحث على النقاط البقاء لتنجم اليوم الفوز، وأيضا نتائج بقية المنافسين نجم تخلي يتمنى على البقاء. الحكم شيكون سيف الورتيني، وفي البار مجدي بلغ. مستقبل جيبس في المركز الأخير، واللي غادر الرابطة الأولى وغير مدربه محمد المساني غادر الفريق، والمدير الفني صالح دي هو باش يكمل بقية المباريات على البطولة المازال. ويستقبل الشبيبة الذي قنواني في مركز 14 ب 24 نقطة، واللي شبيبة مدرب جديد اليوم طارق الجرية، والشبيبة مطالب بالفوز، ما عنده حتى حل كان يفوز البقاء في سباق تفادي النزول. الحكم شيكون وليد المنصري، وفي البار خليل الجري. اتحاد بنقردان في المركز 9 ب 34 نقطة ضمن بقاء، ويواجه مستقبل سليمان في المركز 15 قبل الأخير ب 21 نقطة، واللي يلعب اليوم آخر أوراقه من أجل البقاء في تفادي منافسة تفادي النزول. الحكم هو بديس بن صالح، وفي الفار حسني النادي. غدوة تكون الدفعة الثانية، ونذكر بالماتشوات: شباب العمران الترجي التونسي، نادي بن زرتي مستقبل المرسى، الاتحاد يلعب المنسير نجم الطوي، وترجي الجزيز في مواجهة النجم الساحلي. تعيينات مباريات الجولة 29 من البطولة، الجولة قبل الأخيرة، وبش تلعب على ثلاثة دفعات: الجمعة والسبت والأحد. دفعة نهار الجمعة 8 ماي، الملعب التونسي اتحاد بنقردان، مستقبل سليمان في مواجهة مستقبل جابس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، شبيبة القيروان الاتحاد النادي المنسيري. نهار السبت 9 ماي ثلاثة ماتشوات: مستقبل مرسى نادي صفاقسي، النجم الساحلي يواجه نادي البنزرتي، الترجي الجزيز يلعب ضد نجم المتلوي، ونهار الأحد 10 ماي الدربي الترجي يستقبل النادي الإفريقي. من المواعيد في البطولات الأوروبية: في إنجلترا مع مواجهة 3:30 القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول، في إسبانيا مع 8 إسبانيول في مواجهة ريال مدريد، وفي إيطاليا مع 8 غربان إنتر في مواجهة باربا. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فام. خليكم مع صوصة في الويكاند.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر، والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
3: أريدو، طور عالمك.

0: week-end.
1: Hey, bon dimanche à tous à la Mosaïque FM et Denis Arabia, Welga Webedia.
2: هايل في كل شيء اللهم صل على النبي.
1: لا هي ولا هايل ما فهمتيش مليح.
2: هايل في كل شيء اللهم صل على النبي.
1: لا هو الحقيقة سرق زوز حروف من اللي أنا نقوله عندي نقول هايل.
3: كيفاش هكا ما جاش منه راه
1: في فورما زيدولا. اي بيان سور سورتو نتصور الطقس اثر عليك. الطقس ياسر مزيان اليوم 23 درجه في تونس العاصمه. دونك تحيه للناس اللي خرجت صغيراتها باش يحوسوا وينساو الستريس نتاع الامتحانات. بون كوراج ليكم الكل. اي ريستي برونشي على موزايك فام. اليوم كيف العاده في كلوب ويكاند باش تكون عندنا متابعه للانشطه اللي يعملوها الشباب في اطار لي كلوب ولي فاكولتي نتاعهم. وما ننساوش
4: ماي دوغ.
1: اي وما ننساوش ميكس دي جي ريحان اللي تلقاوه أفاختير من الأربع غير أربع متاع العشية وفي سكيل ديسكوفري باش نكتشفوا صوت مزيان الآن جون يغني برشا الموسيقى الشرقية أديكوفغير شوية.
5: الله الله الله الله
1: نزيدكم زيادة. إيه نعم في هيتو راوند وود باش نرجع بكم العام 2000. إيه نعم
5: قدرة ربي
1: ونكتشفوا الموسيقى اللي ضربت وقتها وشخنا عليها وقتها. بون ذكريات حلوة بالنسبة للجيل الذهبي وبالنسبة للجيل متاع توا الجين زي أو كفرصة لكم انتوما باش تكتشفوا الموسيقى الساندي الموسيقى الجولد. وبطبيعة باش نعملوا ان تي توماج للفنان العربي للنجم العربي الكبير هاني شاكر اللي فرقنا شوية آخر. دونك باش نعملوا اوماج اللي هو كوتي موسيقى لهنا في كلوب ويكاند. برشا موسيقى غربي برشا موسيقى شرقي. وعلى ذكر الغربي معاكم زياد غربي في الإخراج.
3: إخر يطلينا
1: اليوم معنا وائل في الستاندار وانا ساوسن الغريبي معاكم للخمسه. شكر اي بيان سور ريت كيفي نسيت شكر ريت كيفي نسلم عليه برشا. شكر في الستاندار وانا ساوسن الغريبي معاكم للخمسه متاع العشيه. والبدايه باش تكون مع الجود فايبس من عند اوجل جامايكن بام بام.

الحب جاني على مزيكا فام في كلوب ويكاند بقيت هيت اراوند وورلد. هيت اراوند وورلد وكيف الجمعة هذية من عام 2000 العالم كان يعيش على إيقاع الألفية جديدة، وقت اللي الناس الكل خايفة من البوغ متاع الألفين، الموسيقى كانت أقوى من أي جليتش. اليوم باش نرجعوا 26 سنة التالي ونكتشفوا مع بعضنا التوب 5 متاع المرسوات اللي كانوا مكسرين الدنيا وقتها، ونبدأ مع المرتبة الخامسة واللي خذتها بريتني سبيرز بألبوم أوبس I Did It Again، واللي من الجمعة الأولى باعت أكثر من 1.5 مليون نسخة في أمريكا كهو وطلعت طول نمبر 1.

وكل ما بثينيا نلقاو لا شانسون اي لو كليب ميتيك نتاع سيسكو فانك سونغ اللي صوروا في البحر، والان تي في وقتها كانت تعدي فيه في الليل على خاطر لقى نقد كبير كبير، وقالوا وقتها انه الكليب مش نتاع العائلات، دونك هذا اكستريم من غنيه فانك.

الأولى في لي تشارت نتاع العالم الكل كيما الجمعة هذه من عام 2000 هي أغنية لو ميوزيسيان مكسيكان كارلوس سانتانا في ماريا ماريا واللي قعدت 10 جمعات كاملين في الأمريكان بيلبورد وفي أكثر من 20 دولة في العالم. نخليكم تو تسويت مع كارلوس سانتانا ماريا ماريا على مزيكا فام في كلوب ويكاند.

3 4 5 هو قال أعد العشرة. دونك انا راني نسمع الكليم. دونك سمعتوا ايد ابن بولسي هو الحب على موزيك كافيه في كلوب ويكاند.

0: ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة 24 درجة في تونس العاصمة. هذا تحية للناس اللي خرجت صغيراتها باش يمشيوا ويتفرهدوا ويستغلوا هالطقس المزيان على الاخر. لحظات تلقاو الانسة رقيقة غفران في الاخبار وجست من بعدها استناوا وائل جسار وقت يقول هاي قل لي شو عمل لك بربك
1: خلنا نعرف نعاقب كيش نعمل
0: قل لي عمل لك ايه وائل جسار تسموه جوست بعد غفران في الاخبار. ونذكركم من شوية اخر باش نعملو ام تي توماج للفنان العربي النجم العربي اللي للأسف فرقنا قبليك شوية الفنان هاني شاكر. دونك نستحضروا ابرز الاغاني اللي بطبيعة ما يموتوش بالكل. اما كيما وعدناكم توت سويت غفران في الاخبار.
2: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصين تشرع منذ بداية الشهر الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن الأقل بلدان نمواً، حيث شمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. المندوب الجهوي للسياحة بجندوب عيسى المرواني يؤكد في تصريح لمراسلنا عبد الكريم السلطاني أن المعابر الحدودية الثلاثة بالجهة ملولة برقة وببوش عين درهم وجليل غار الدماء سجلت خلال الشهر الماضي

الماضي توافد 92,460 سائحا مقابل 74,000 سائح خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن المعبر الحدودي ملولة برقة سجل العدد الأعلى من الوافدين الجزائريين بأكثر من 54,000 وافد. وكانت إحصاءات الديوان الوطني للسياحة قد أشارت إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال سنة 2025، وهو رقم قياسي مرشح للارتفاع هذا الموسم. عالميا، السلطات النمساوية توقف رجلا يشتبه في دسه سم فئران في عبوات طعام للأطفال من منتجات شركة هيبا الألمانية، مشيرة إلى أن الدافع المحتمل هو محاولة ابتزاز. ووكالة الأنباء النمساوية تؤكد أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه البالغ من العمر 39 عاما، وذلك بعد أسبوعين من اكتشاف السلطات المحلية وجود سم فئران في عبوات طعام للأطفال تباع في بعض المتاجر الكبرى. وقد سحبت الشركة المصنعة بعض عبوات أغذية الأطفال التي تنتجها بعدما أثبتت فحوص عينات في كل من النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك احتوائها على سم فئران. ختاما، روسيا وأوكرانيا تشنان هجمات متبادلة باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ بالتزامن مع استمرار المعارك البرية، في حين قتل شخص وأصيب آخرون جراء هجوم روسي على أوكرانيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع سوسن في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

واليوم للأسف فارقنا واحد من أبرز أصوات الطرب العربي، الفنان الكبير هاني شاكر، أو كما يحبوا يلقبوه أمير الغناء العربي، بعد رحلة طويلة مع المرض. تولد هاني شاكر في مصر نهار 21 ديسمبر من عام 1952، ومن صغره ظهرت عليه ملامح الموهبة. كانت البداية الحقيقية متاعه وهو طفل صغير كيشارك في فيلم سيد درويش، ومن غادي بدأت الرحلة، رحلة امتدت لأكثر من 50 سنة، حافلة بالإحساس والصوت الدافئ. في السبعينات وبالضبط من عام 1972 بدأ يفرض روحه بقوة في الساحة الفنية، خاصة بعد دعمه من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي آمن بصوته وشجعه، ولقى بقعة كبيرة بين الفنانين الكبار وقتها كما عبد الحليم، أم كلثوم وفريد الأطرش. ومن وقتها قدم هاني شاكر أعمال خلت بصمة كبيرة في قلوب الجمهور العربي. من أشهر أغانيه نلقاو مثلا غلطة وندمن عليها.

هني شاكر غنى برشا أغاني ما تموتش بالكل كيما نسيانك صعبة أكيد وغيرهم من الأغاني، أغاني تتميز بالكلمة الراقية واللحن الكلاسيكي وصوت مليان إحساس يمس القلب مباشرة. ومع الوقت الأرقام والتي تحكي وحدها، أكثر من 600 أغنية وأكثر من 30 ألبوم. هني شاكر كان فنان شامل بما أنه مثل في أفلام كيما عندما يغني الحب، هذا أحبه وهذا أريده، وشارك في مسرحيات كيما سندريلا المداح، ودغنيغمان اتقلد الفنان هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين في مصر وكان عنده دور كبير في الدفاع على حقوق الفنانين. هاني شاكر اتكرم برشا مرات من برشا بلدان في العالم كيما وسام الاستحقاق في تونس، جائزة فلسطين، الوسام العلوي من درجة قائد من المغرب، وبرشا أوسمة بطبيعة أخرين من برشا بلدان. لكن حياة هاني شاكر ما كانتش سهلة برشا، عاش مآسي شخصية من بينها فقدان بنته دينا عام 2011، تجربة مؤلمة أثرت عليه برشا وظهرت في أغانيه اللي زادت عمق وإحساس. اليوم وبعد مسيرة تجاوزت 50 سنة، مازال اسم هاني شاكر حاضر بقوة وصوته مازال يعبر على جيل كامل عاش على نغماته رغم اللي فارقنا. هاني شاكر مش مجرد فنان، هو مدرسة في الطرب الأصيل وصوت من الزمن الجميل اللي ما يتكررش، وهذا يزيد واحدة من الأغاني اللي ما تموتش وقت يقول علي الضحكة يا علي، اللي بتسمعها توت سويت على موزايكا فهمها.

0: وقاعدين كل مرة نشجعوا في الأنشطة اللي يقوموا بها الشباب. والمرة هذية باش نحكيوا على إيفينمون اسمه Heritage Global Village من تنظيم جي سي إنسات. والأكثر تفاصيل جد بحضينا إيا بن سيسي. أهلا وسهلا بك يوتا. مرحبا بك نورتنا. دونك إيا نحكيوا على إيفينمون هذية.
1: صحبا كل شيء, شكرا للاستضافة.
0: مرحبا,
1: تحية للمستمعين الكل. أنا إيه بن سيسي, نقرأ 3e année بيولوجي اندستريال في الإنسات, مبغ في جون شامبر انترناسيونال جي سي اي إنسات, وديريكتريس متاع الإيفينمون اللي باش نحكيو عليه اليوم, هيريتاج جلوبال فيليج, القرية العالمية للتراث. الإيفينمون هذا باش يصير لو 6 ماي الأربعة هذا في الإنسات. هو إيفينمون سبيسيال, علاش؟ على خاطر باش يكون تجربة ثقافية كاملة, وين باش نبداو كي ندورو في العالم الكل ونشوفو في برشا بلدان وبرشا ولايات ما غير ما نغادرو الإنسات. هي فكرة بسيطة ولكن مميزة, على خاطر نحن حابين نحاولوا الفضاء, المكان وين يلتقيوا فيه شعوب مختلفة وبلدان مختلفة وبلدان مختلفة وزادة ولايات تونس, برشا ولايات تونسية, على خاطر حتى كان في نفس البلاد فما برشا اختلافات. والاختلاف هذايا ماهوش مصدر خلاف, بالعكس هو اختلاف جميل على خاطر يدل على ثراء ثقافي, واحنا حابين نحتفي ونثمنوا الثراء الثقافي هذايا. طولت عليكم بالمختصر المفيد. الايفينمون هذايا باش يكون كيما قلت لكم لو 6 ماي على طول النهار
0: في نساع
1: في الفاك في الانسات في الصباح, هو في الصباح وفي العشيه. في الصباح باش يكون فما دي ستون في الهول, كل ستون باش يمثل البلاد, في حاجات يمثلوا الثقافه نتاع البلاد هذيك.
0: داكور,
1: كلكو سوا حوايج دي زوبجي دو ديكوراسيون, ماكلات باش تكون فما ديغوستاسيون, كتب بانتور, اي حاجه عندها علاقه زاده بالليزار, خاطر كل بلاد فما مثلا اسبانيا مشهوره بالفلامينغو, حاجتك كي كينجو للبلاد, ودي ستوم تاع ولايه توينسا.
0: داكور, على بالمشاركين تو انت قلت لي جلوبال فيلاج وكل معناها فما برشا بلدان وكل اللي باش يمثلوهم المشاركين. حبيت جوست نعرف المشاركين معناها توينسا ولا مشاركين من برا؟
1: الزوز
0: الزوز
1: الزوز اي
0: فما معناها توينسا جوست هكا مغروم هو مثلا بالثقافه باغ اكزومبل, عشان مثلا تاع اسبانيا باش تلبس ولا باش يلبس اللباس التقليدي نتاعهم وباش يعرف بالثقافه نتاعهم هكا.
1: اي فوالا, ينجم واحد هو مثلا اجنبي ومقيم في تونس ستوديون والا اي واحد اخر يجي مثل البلاد هذيك, والا واحد تونسي مغروم بالبلاد هذيك وبالثقافه يحب يعمل ستون يوري ثقافه البلاد هذيك, والا ولايه تونسيه يعني يجي يعمل حاجه عليها.
0: والإيفينمون هذا محلول للناس الكل؟
1: اي اي محلول. أوكي. وحتى توا اللي يعني من اللي يسمعوا فينا كان تعجبوا الفكره ونشجعوا اكثر ويحب يشارك, يلقى في عندنا باج فيسبوك باسم الإيفينمون هذا هيريتاج جلوبال فيليج, يلقى فما فورمولير دو بارتيسيپاسيون, جوست يعمل الفورمولير تنتصلوا بيه, وكان عنده اسئله ولا معلومات اخرين نكملوا نحكيوا له ونفسروا له على كل شيء.
0: داكور, يعطيك الصحه اي بن سيسي اللي جات بحضنا وحكيت على إيفينمون اسمه هيريتاج جلوبال فيليج من تنظيم جي سي اي انسات. وللي حاب يرجع لفيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

نذكركم مع الأربعة غير أربعة باش يكون موعدكم مع دي جي ريحان في أن ميكس إكسيبسيونيل بالنسبة للناس اللي تحب الموسيقى الذهبية الموسيقى الآن دي مودابل يستنوا بورسو أنت واحد فيهم دار فيك تجا تشجع على الأخر زيتون دونك باش نرجعوا بيكم العام 1999 مع غنيت The Spooks Things I've Seen منخليكم توت سويت مع فضل محمد شاكر كيفك عافية.

0: وحلو برشا العنوان متاع الليفينمون اللي باش نحكي لكم عليه. اسم غريب وطريف اما عجبني على الاخر، اسمه كارتا بوت. بون كارتا ما فوش كارتا شكب رامي، شنو الكارتا تنحكي شوي اخر عليه باكثر تفاصيل. دونك باش نحكي على كارتا بوت من تنظيم اي 3 او ني كارتاج، وبتبيع اللي باش يحكيوا عليه دو ستوديون ياسمين وبديس. ياسمين عون الله وبديس حاجي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا نورتونا. باش نبدا معاك انت ساعه قبل بديس باش تحكي لنا على كلوب ولا اسوسياسيون اي 3 او. هي اسوسياسيون انتر، اوكي اسوسياسيون انترناسيونال
1: موجوده في العالم الكل، منهم موجوده في تونس اللي هي الايتروازو تونيزيا سيكشن، واللي تفرع منها بريسك الايتروازو الكل موجودين في الفاكولتي نتاعنا الكل، ومنهم اكبر لي برانش الموجودين اللي هي ايتروازو اني كارتاج اللي هي قررت سنا باش تعمل اول اديسيون الاول ايفينمون روبوتيك اللي هو كارتابوت 1.0.
0: داكور جوست بربي بدي سونتر بارانتيز، حبيت نعرف اني كارتاج وين موجوده والفاك بتاع شنيه.
1: بون اني كارتاج هي المدرسه الوطنيه المهندسين بقرطاج اللي هي موجوده في الشرقيه 2.
0: داكور، وهي جامعه عموميه.
1: وي
0: فوالا. به ياسمين تحكينا على الايفنت، وخاصه اللي اسمه كما قلت انا شويه غريب، كارتابوت. شو معنى كارتابوت؟
2: اول حاجه نعرف بروحي ياسمين عون الله، دوزيام اني جين سيستيم انفوترونيك في المدرسه الوطنيه بالمهندسين بقرطاج، وريسبونسابل لوجيستيك في ليفينمون تاعنا كارتابوت. كارتابوت هي جايه من لول كارتا كارتاج.
0: اوكي حلوه.
2: والبوت هي السيلاب الاخرى نتاع الروبو.
0: داكور
2: روبوت.
0: روبوت.
2: دونك ليديسيون تاعنا هذه الاولى باش تكون كما قال بديس لو 10 ماي في سيتي دو سيونس.
0: داكور.
2: ليفينمون تاعنا يتقسم باش يكون فيه موجود خمسه تشالنجويت يمس الفئة العمرية مختلفة، مش نحنا كهو الأعمار متاعنا كهو، أما زادة صغيرات. عنا تيب الأولاني متاع لي تشالنج هو التوتيران. التوتيران هو روبو باش يجيبوه معناتها ديليغيدي يتحكموا فيه عن بعد. عنا دو ماكيت، واحدة للصغار واحدة للكبار. دونك باش يلعبوا بالروبو واللي يوصل للفينيش الأول هو معناتها باش يربح.
0: داكور.
2: بالنسبة للتيب الثاني متاع تشالنج هو اللاين فلور، اللي هو عبارة على ماكيت كلي بيضة فيها خط كونتينيو أكحل، وباش هما شي بروغرامي الروبو شي تبع جوست هيك الخط هذاك
0: معناتها سويفر دو ليني.
2: سويفر دو ليني بالضبط. والتيب الثالث متاع الروبو هي متاع التشالنج هي الروكيت ليج، موجودة كما قلنا للصغار والكبار. هو عبارة على ستاد صغير، زوز غاليت كوره وزوز روبويت يلعبوا ماتش بين بعضهم، واللي ماركي اكثر هو اللي باش يربح.
0: اوكي.
2: في ليفينمون تاعنا باش تكون البري على سوفو معناتها فلوس والا دي فورماسيون، باش يكون عندنا دي سوربريز هذا في ليفينمون تاعنا. مرحبا بكم لو 10 ماي في السيتي دو سيونس
0: في مدينة العلو.
2: أيه.
0: والليفينمون هذايا نتصور الكبار والصغار. أيه. فما دي تشالنج للصغار، دونك الصغار والكبار. أيه. وعائلة الكل تنجم تحضر. اما فما نوع نتاع تشالنج ما عملتوش، وين الفايت رمان؟
2: هو
0: انا راني ديما نقول الفايت راني شي خالي بالحق.
2: هي سيبوزيش تصير، اما مازلنا اون طران دو ان شاء الله.
0: وشوفوا لي هذه اديسيون الاولى معناها اديسيون الاولى، دونك نورمال كو انتم تجربوا فيها الاديسيون هذيا، وسيرتينمون لي اديسيون الجايين باش يكون خير من هذيا. جوست حبيت تقولوا لي للناس اللي يحبوا يكونتاكتيوكم كيفاش نجموا يتصلوا بكم.
2: عندنا لي ريزو سوسيو تاعنا كارتابوت 1.0.
0: داكور.
2: ويبعثونا وديجا ريجستريشن حلت،
1: ثم فورم يعمروها ونحن نتصلوا بهم ان شاء الله.
0: داكور، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة. ياسمين بديس هاي
2: قولي جست حاجة. الإيفينمون متاعنا باش تكون ذا لاست دانس، آخر إيفينمون روبوتيك في العام هذايا.
0: أوكي.
2: وجست نشكروا توت لي كوميتي أورغانيزاسيون والكل متاع الكارتابوت، وخاصة الإدارة متاعنا متاع المدرسة الوطنية للمهندسين بكارتاج، ولي كورديناتور اللي نظموا معنا في الإيفينمون.
0: داكور، نتصور تو مادام هذايا اللاست إيفنت اللي تعملوه تو باش تلهوا بالقراية وبالامتحانات.
2: هي ديجا فرصة باش الصغيرات يجيو، خاطر نهار لحد اللي قبل سومين دو ريفيزيون بالضبط معناها.
0: فوالا هذا هو. يعطيك الصحة، بون كوراج ليكم أنتم بالنجاح وبالتوفيق للتلامذة والطلبة اللي قاعدين يسمعوا فينا. يعطيكم الصحة ياسمين وبتيز، جاوب حذانا وحكيو على إيفينمون اسمه كارتا بوت من تنظيم اي 3 او اني كارتاج. كلوب ويكاند، كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكاند، كلها رحد من مساعتين للخمسة العشية السوسن الغريبي. كلوب كلوب كلوب ويكاند. توت سويت ذو سبوكس ثينكس ايف سين على موزايك FM.

دقيقة احنا منزلنا معاكم للخمسة متاع العشية وكيما تعودتوا في الوقايد هذية تلقاو توت سويت اميكس اكسبلوزيف باي دي جي ريحان توت سويت على موزيك.

0: مرحبا. باش تقدم لكم توتسيت الاخبار ولا خليكم ديما برانشي على موزايك اف ام.
1: البرمجه الشتويه الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى, اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
2: اوكي
1: نهار السبت جيست دي جي, نهار الاحد السهريه, وحنين الموسيقى الذهبيه.

0: ou Memories. Ma DJ Bash. Ou Metensewish. Top matin, 7 sur 7. Et musica non-stop. Mosaïque FM. La radio des tubes. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. برنامج التعاون التونسي الياباني في مجال التحسين المستمر كايزن يتيح منذ انطلاقه سنة 2006 تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت بمساندة فنية في مجال إرساء أدوات تحسين الإنتاجية بمعدل 57% في العديد من خطوط الإنتاج وتحسين جودة منتوجاتها بمعدل 60%. والوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وزير التجهيز صلاح الزواري يقول إن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على 3 أولويات أساسية تتمثل في توسيع اعتماد برنامج كايزن يشمل قطاعي الخدمات والإدارة العمومية إلى جانب القطاع الصناعي وتعزيز الربط بين التحسين المستمر والتحول الرقمي. والوزير يشير إلى أن اعتماد هذه المنهجية في تونس منذ سنة 2006 أفرز نتائج ملموسة تمثلت في رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين الجودة وتخفيض الكلفة، فضلا عن ترسيخ مكانة تونس كمركز تميز في مجال كايزن، وهو ما يستوجب مواصلة دعم هذا التوجه وتعزيزه. والي القيروان يتعهد خلال زيارة أداها إلى مجموعة من المعتصمين بمنطقة الرويسات احتجاجا على التلوث الناجم عن مصنع الإسمنت بالمنطقة بتعيين جلسة تفاوض في أقرب الأجال تضم جميع الأطراف المتدخلة للنظر في الملف والبحث عن حلول جذرية. ومجموعة المعتصمين من منطقة الرويسات بولاية القيروان يؤكدون أن الانبعاثات الناتجة عن المصنع ألحقت أضرارا جسيمة بالمنطقة وطالت عدة قطاعات منها القطاع الفلاحي إلى جانب معاناة المتسكنين من الأمراض التنفسية والجلدية على حد قولهم. في أخبار العالم، المقترح الإيراني المقدم للولايات المتحدة لوقف الحرب يهدف في مرحلة أولى إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وانسحاب القوات الأمريكية وإنهاء حالة التحشيد العسكري. وتناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما ورفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت ورفع العقوبات بما فيها الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني. أما المرحلة الثالثة فتطرح طهران الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. محافظ بنك اليونان المركزي يقول إن المخاوف من انزلاق منطقة اليورو إلى الركود إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط حقيقية ومبررة، وإن محادثات إنهاء حرب إيران ستكون من العوامل الأساسية التي سيستند إليها البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: واليوم فارقنا الفنان العربي هاني شاكر من بعد رحلة طويلة مع المرض. فارقنا قامة من قامات الفن العربي اللي رافقنا بصوته الأكثر من 50 سنة. مباشرة من مصر معنا الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر من جريدة اليوم السابع. أهلا وسهلا بيك أستاذ.
1: أهلا بحضرتك أستاذ سوسان وكل المستمعين.
0: تعازينا الحارة ليك وللصحة الفنية وللشعب المصري لفقدان واحد من أبرز نجوم العالم العربي الفقيد هاني شاكر.
1: طبعا أكيد خبر حزين جدا، ويعني كل محبين الفنان هاني شاكر في الوطن العربي كله وفي مصر يعني كلهم عايشين حالة حزن طبعا، لأن هاني شاكر فنان يعني على المستوى الفني ليه جمهور كبير جدا وليه مسيرة فنية ورصيد كبير من الأغاني اللي كلنا حافظينها وحبينها. وكنا يعني أنا فاكر أنه أنا في الجامعة كنت بشتري الألبومات بتاعته والأغاني بتاعته، وكنا بنحب عليها ونبعتها للمحبين يعني اللي بيحبوا بعض. فهو يعني من المطربين اللي أصبح ليهم بصمة كبيرة في الغناء العربي، وبقى من أحد يعني زي ما بنقول العظماء في الغناء العربي. فعشان كده كان وفاته صدمة للكثير من محبيه، وخاصة ان هو يعني الموضوع خد يعني وقت سريع جدا، فجأة عيت يعني ما فيش اسبوعين ثلاثة وفقدناه.
0: اول حاجة نحب نسألها لك استاذ جمال، كيفاش لقيت خبر وفاة هاني شاكر؟
1: الاخبار حقيقة قصدك يعني خبر الوفاة حاليا؟
0: كيفش لقيتوا الخبر؟
1: والله انا زعلت جدا وحزنت على المستوى الشخصي، ووجدت كمان ان في حاله حزن كبيره في كل الاوساط الفنيه في مصر. يعني كل الفنانين المصريين كتبوا بوستات وكتبوا على صفحاتهم بينعوا الفنان هاني شاكر وبيضعوا صوره معاهم وذكرياتهم معاه بصور او بمواقف، وبيحكوا عن انسانيته وعن ان هو كان انسان جميل كان بعيد عن المشاكل. يعني هو مش هتلاقي له مشاكل كتيره كانت موجوده مع فنانين، مش هتلاقي له أزمات، يعني حاجات بسيطة جدا. ممكن لما تولى نقابة الموسيقيين كان شوية في شوية حاجات يعني، ودي طبيعة التعامل، والنقابي لازم هيواجه كتير من المشاكل والأزمات يعني. لكن على المستوى الفني هو كان إنسان جميل، كان مسالم، كان بيحب الفن، كان بيحب الفنانين، كان في حاله، كان مركز في شغله ومركز في الفن اللي هو بيقدمه، في اختيار كلمة كويسة، في لحن كويس، في نظام الألبوم. فكانت حالة من الحزن الشديدة جدا المسيطرة، حتى الناس العادية، حتى بعيد عن الوسط الفني، الناس في الشارع. أنا لمست ناس كتيرة كانت يعني بتتكلم على حزن اللي كان مسيطر عليهم، وفي نفس الوقت شفت برضو ناس كتيرة بدأوا يعني يسمعوا الأغاني بقى تاني ويسترجعوا ذكرياتهم معاه.
0: فوالا أستاذ جمال، أنت قبليك حكيت على الإنسانية متاعه، أحكينا على هاني شاكر الفنان الأكيد أنه عنده برشة مواقف إنسانية.
1: هاني شاكر فنان منذ الطفولة، يعني هو من هو طفل شارك في فيلم بعنوان فيلم عن الموسيقار الشعبي المصري العظيم سيد درويش. هو عمل شخصيته طفلا في فيلم قدمه الفنان كرم مطاوع اللي عمل شخصية سيد درويش رجلا كبيرا يعني. فهو يعني كان منذ البداية هو دخل عالم الفن كمطرب، وتم اعتماده في الإذاعة المصرية كفنان وكمطرب، وكان ليه يعني باع كبير جدا في عالم الأطفال ومشاركته في مسرحيات ومشاركته في أعمال أطفال بالغناء. ثم بعد ذلك لما وصل لمرحلة المراهقة استمر برضو في أنه يشارك في الحفلات لحد ما نضج وأصبح من لدرجة أن في صور بتجمعه بالفنان عبد الحليم حافظ. على فكرة لو حتى المستمعين عملوا سيرش على على الجوجل او اي منصة هيلاقوا لي صورة مع العندليب عبد الحليم حافظ وهو طفل لما شارك معاه في حفلة تقريبا. وحتى من بداية ظهوره كان في بينه وبين العندليب كده يعني، كان ناس بيقولوا انه بيقلد صوته وكده، بس طبعا الموضوع ده انتهى. بعد كده بقى بدأ من مرحلة الثمانينات لحد التسعينات بدأ يتربع على عرش الغناء في مصر وبالأغاني بتاعته اللي قدمها، سواء كانت الأغاني العاطفية أو الأغاني الوطنية. وهتلاقي لي أغاني معينة محفورة في قلوب وعقول ووجدان الشعوب العربية زي علي الضحكاية، علي زي أغاني كتيرة أقدمها كمان.
0: نسيانك صعب أكيد.
1: نسيانك صعب
0: أحبك
1: أكيد.
0: أنا وبرش أغنيات قعدت مرافقتنا من صغرنا حتكشي التوى أجيال وراء أجيال تربيت على صوت الفنان هاني شاكر. وانت ذكرت وقلت عبد الحليم، هل إنه بالحق كانت فما منافسة ما بين هاني شاكر وعبد الحليم حافظ وقتها؟
1: لا لا، دي كانت منافسة
0: كلام صحافة.
1: لا لا، دي كانت كلام صحافة واتنفى، وما كانش أصلا في فكرة يعني منافسة. ده هو كان لسه بيطلع، وكان عبد الحليم ده فنان عربي كبير، وكان في كان ده كان في السبعينات في نهاية كمان، ما كان عبد الحليم ساعتها مرض، وبعد فترة عبد الحليم توفى. عبد الحليم توفى سنة 77، هي دي كانت بداية أصلا لسه ظهور ظهور هاني شاكر. هما بس قالوا ده لأن كان هاني شاكر الملحنين اللي اتعامل معهم في البداية، وأول أغنية نجحت ليه كانت من ألحان الفنان والملحن الكبير محمد الموجي، وتعامل مع بليغ، فتعامل مع الناس اللي تعامل معهم مع عبد الحليم حافظ. فمن هنا جت فكرة اللي هو فكرة منافسة، لكن ما كانش فيه منافسة خالص، لأن ده من جيل وده من جيل تاني خالص، وطبيعة حتى اللي كان بيغنيها هاني شاكر مختلف. دي كانت بس كده يعني حاجات صحفية في وقتها يعني، برضو مناوشات يعني.
0: صحيح. أستاذ جميل، شفناك عملت بوسترز على هاني شاكر وعلى ظروف الصحية، هذاك علاش حبيت نسألك، هل إنه فما معلومات أو كواليس مازالت ما خرجتش للإعلان حول الأيام الأخيرة متاع هاني شاكر؟
1: والله بصي، هو هاني شاكر كانت حياته كلها يعني الناس كلها عارفاها يعني، ما كانش فيه كواليس كتيرة قوي، لأنه كان ما بيحبش الترند ولا بيحب الحاجات اللي هي بتفرقع في الصحافة. لكن أنا يمكن أسعدني الحظ في مرات كتيرة أن أنا عملت معاه لقاءات، فكنت في مرة سألته على فكرة أنه ليه ما مثلش، يعني مثل فترة كده في السينما المصرية، عمل فيلمين ثلاثة وبعدين توقف تماما، مع ان قلت له ان ارشيف عبد الحليم حافظ وذاكرة عبد الحليم حافظ عند الاجيال الحالية من خلال السينما، فليه انت ما عملتش لنفسك مجموعة افلام سينمائية عشان توثق لرحلتك الفنية وتبقى صورة مش مجرد بس صور. قال لي ان هو محبش التمثيل، حاس ان هو مش موهوب كممثل، موهوب بس كمطرب. فده ممكن لو هتعتبريه سر من الأسرار اللي هو قالها، إن هو نفسه قال أنا لا أمتلك موهبة التمثيل، أنا أمتلك فقط موهبة الغناء.
0: الله يرحمه وينعمه، وصوته التوى مازال في الأذان متاع العالم العربي الكل. حبيت نسألك أستاذ جمال، وقتش باش تكون الجنازة؟ نعرفه اللي هو موجود في باريس.
1: الإيه؟
0: الجنازة متاعه، مثواه الأخير، وقتي باش يكون الجنازة؟
1: هو في الحقيقة أنا لسه ما عنديش،
0: ما عندكش شوية تفاصيل معلومات، هو تو موجود في باريس.
1: لسه في باريس. أوكي. لسه بقى مش هيتحدد غير لما يتم نقل طبعا البوسمان بتاعه بالطائرة إلى مصر، هيتم بعد تحديد، هتعلن ده نقابة الموسيقيين. بس هو في الحقيقة دلوقتي لسه ما فيش أي معلومة يعني.
0: أستاذ جمال، سؤال أخير، شنو ما الأغاني حسب رأيك تعتقد إنهم باش يكونوا خالدين بعد رحيله؟
1: أنا بحب أغنية علي بحكاية علي، وبحب أغنية جرحي أنا، وبحب في أغنية شاركوا فيها محمد ثروت كده بيغنوها في وسط النيل، ده غير الأغاني بتاعته الوطنية. لكن أنا بالنسبة لي أغنية علي بحكاية علي دي من الأغاني، وفي أغنية بيقولها بحبها قوي دايما أقولها، وانت ليه وانت ليه كنت بتسألي اني بحبك قد ايه. الاغنيه دي برضو من الاغاني اللي كانت حتى زوجته قالت مره ان هي دي اكتر اغنيه بتحبها لي.
0: الله يرحمه وينعمه، الله يرحمه وينعمه، تعزينا الحارة مرة أخرى لك انت للعائلة متاعه. نحب زادا نعزيه الشعب المصري والشعب العربي الكل لفقدان الكبير هاني شاكر، والأكيد أنه صوته ما يموتش باش يقعد حاضر ديما في أذهاننا. يعطيك الصحة أستاذ جمال عبد الناصر، الكاتب والصحفي من جريدة اليوم السابع.
1: بدي أقول لك حاجة أخيرة بس قبل ما تقولي،
0: هذاك علاش حبيت نقول لك كلمة أخيرة.
1: كنت جدا جدا جدا
0: كيف سمحني أستاذ جمال؟
1: أقول لك إن هو كان بيحب تونس جدا جدا جدا، ده كان برضو بيقول لي عن كان بيحب تونس، هو كان بيحب تونس والشعب التونسي والجمهور التونسي.
0: واحنا نحبوه برشا برشا، ونتذكر حفلة من حفلاته في مهرجان كارتاج الدولي أعتقد عام 2006، والحقيقة كنت حاضرة في المهرجان هذي، مهرجان كارتاج، وكان الحقيقة تحسه قريب ياسر للجمهور التونسي، وبطبيعة التونس الكل يبدلوه نفس الشعور ونفس الإحساس.
1: أنا بشكرك جدا وعزائنا طبعا أن أغاني كلها باقية وفن موجود بالمكتب.
0: يعطيك الصحة أستاذ جمال عبد الناصر مباشرة من مصر، اللي حكينا على الفقيد هاني شاكر، واللي أغانيه والغيبيرتوار متاعه باش يقعدوا بطبيعة خالدين، وباش بطبيعة يكونوا موجودين في أذهان برشا ناس، كسوا الناس اللي خالطته، الناس اللي عاشرته، الناس اللي تتذكر أغانيه، وحتى زادة الأجيال القادمة. وهذه واحدة من الأغاني متاع هاني شاكر، هو لمحة لغيبيرتوار كبير على الأخرة. ما احنا اخترنا الأغنية هذية على خاطر كما قال أستاذ جمال واحدة من الأغاني اللي قريبة لقلبه. دونك توت سويت هاني شاكر، جرحي أنا.

0: هو لما حال صعيب لونشينمون انه تشوف فنان رافقك من الصغرى نتاعك في شبابك انه يفارقنا بالحق. الناس الكل تشوينا عليه، التوانسه الكل الحقيقه تشوينا عليه، ما كيما قلت الاغاني نتاعو باش تكون ديما راسخه في البال. باش نحكيو توا على الدوره الثانيه من مهرجان جربة السينمائي الدولي، والاكثر تفاصيل بحضنا مدام عبله الاسود مديره المهرجان. اهلا وسهلا فيك مدام عبله، نعرفك اللي انت متاثره على خاطر هاني شاكر تعرفوا من قريب.
1: اي هو كان مؤسس في المهرجان هذايا، هو غنى تونس يا خضراء في دار لوبيرا وجا وقف معنا وكرم سفير تونس وكان معنا بالتفاصيل التفاصيل وخلى الدوره تكون غصب على كل شيء وعمل كل المستحيلات باش الدوره تتعمل في المسرح الكبير في دار الاوبرا وتعملت في احسن حله وجا سفير وهو غنى لتونس. انا مش مصدقه روحي وني نجم نتكلم اصلا.
0: كيفاش لقيت الاخبار نتاع الوفاه نتاعو؟
1: مش على فيسبوك؟ انا احنا اصحاب معناها ديجا انا بين داري ودارو ثلاثه ديار في مصر. هو يسكن هنا ونادي الجندي هنا وسمية الخشب هنا وانا بجنب سمية الخشب.
0: وانت بجنب، احكي لنا عليه. انسانيا
1: مش انسانيا فوق

0: قلو تونسي سايي، معناه هو دخلت في روحه ودخلت في كيانه ودخلت في عالمه، واللي هو يسأل على المشروع واللي هو يتواصل، وهو يتواصل لي مع وزيرة الثقافة، وهو يتواصل لي على الأسعار، وهو يعني كانه معناها يخدم في وسط المهرجان. يعني نسميه نقول أستاذ لو ما جيتش أنت المهرجان ما كانش يكون. فهو حاجة نادرة جدا يعني، ما
1: وتحسه كان بسيط وكان متواضع
0: أكثر ما تتخيلي في بالك. يعني تفتح مطعم، تفتح إذاعة، تفتح حتى معرض صغير متاع صور، ويبدأ عنده حتى ساعة في وقته يقول لك هيا ماني جايك، حتى دقيقتين يدخل ويخرج. مرة احنا ماشيين للقلعة، فما حفلة أنا وسمية، القناة نخدمه في الكهرباء ماشيين، قال لي لي أنا ماشي بتبيعتي، ركبوا معي ومبعد يرجعكم الشوفير متاعي، نقعدوش تلوجوا على ركنة، تلوجوا على بلايس باش تحطوا كراهبكم. معناها مش متواضع، مش سيرفيابل، معناها إنسان بالحق،
1: كان إنسان خلوق، إنسان إنسان إنسان ولا، وكان خلوق
0: إنسان.
1: وحتى الناس الكل حتى كي يذكروه ديما يذكروه بك البسمة متاعه،
0: ديما
1: ديما
0: مش مستنعة،
1: مش في وقت، ما تتنحاش،
0: مش في وقت. معناها تراه في التريك في الصباح يمشي يدور في الكومود، تراه في سال سبور، تلاها في حفلة وهو طالع على المسرح، مروح في طيارة، في أي مكان تطلب زي يضيف أي حاجة تطلبها منه، ديما هو يضحك، ديما يضحك ويضحك من قلبه،
1: يضحك من قلبه وتحسه حتى مسالم. حتى كان أي واحد من عشنا مثلا يحكي له على عركة، خلاف، شجار،
0: حتى في الوقت اللي يمسك النقابة بالعكس هو نظمها وعطى الناس حقوقها، وخلق معناها نقابات أخرى من تحت نقابة الثقافة للأنواع متاع مزيكا معينة، رغم أنه هو معناها ما كانش يحب هالمزيكا هذه، أما هو قالهم ليه مدام هما متواجدين خليهم يكونوا متواجدين، وعمل لهم دي تيست وعمل لهم امتحانات ونظم الدنيا نظام ما عندكش فكرة.
1: الله يرحمه وينعمه وصبر عائلته وصبر أحبابه وأصحابه والناس اللي تعرفه، خاصة مرته، خاطر في اللحظات الأخرى كانت هي مرافقته،
0: وهو كان يتألم دايما على بنته،
1: بنته دينا،
0: فقد بنته اللي ديما يتألم على
1: اللي فقدها عام 2011 يمكن قعدت له كل مرارة.
0: هذيك الحاجة اللي أنت كي تذكرها، هذيك الحاجة الوحيدة اللي تشوف هني شكري يتنهد على خاطرها، أما أي إن كان ديما يضحك ويحل أي مشكلة بالضحك.
1: الله يرحمه وينعمه ويصبر
0: إنسان بإنسان.
1: كما قلنا لونشينمون راهو صعيب، أما أنت لهنا الله غالب جيت في الظروف هذه مدام عبلة، على خاطر احنا حابين نحكيه على مهرجان جربة السينمائي الدولي. شفناك متأثرة على الأخر، أما احنا شدينا فيك صحيح، وقلنا انك تعمل مثال شكا ام تي توماج للفنان الكبير.
0: هاني شكر ديما نتواجه، ديما نتواجه
1: بطبيعة، هذيك هي
0: من غير ما احنا ناس، احنا انسان،
1: احنا ناس عندنا قلب، اما قطار الحياة يمضي. هذاك علاش دابا نحكيو على مهرجان جربة السينمائي الدولي، قلنا في دورته الثانية، دونك كان تعطينا ام تي ريكاب للدورة الاولى.
0: عملنا نقطة اعلامية، عملنا نقطة اعلامية، واللي يميز الدورة هذه بالذات احنا ارتحنا 24-25 لظروف مادية بحتة، ومن بعد لمينا الشمل المادي ورجعنا ببرنامج ثري ان شاء الله. وعملنا انه جربة باش نعملوا فيها 3 ايام، وباريس باش نعملوا فيها 3 ايام، معناها باش نعملوا 3 ايام في في في في عرض في جربة، ومن بعد الافلام اللي يفوزوا باش ناخذوهم ونمشوا نعملوا قاطره وجسر تواصل بيننا وبين مواطنينا في الخارج، وبين مواطنينا في المهجر، وهذه محور من المحاور اللي احنا باش نخدموا عليها برشا، على خاطر برشا من الناس في باريس، وانا مواطنين في الخارج 42 سنه
1: ما شاء الله.
0: هي ما شاء الله، هي انسينيونت، انا استاذ جامعي بالاساس يعني.
1: مرحبا بيك
0: وبيك،
1: شرفني بيك. هو مدام عبلة كل دورة ديما فما شعار، دونك شعار الدورة هذه شنو؟
0: شعار الدورة هذه احنا الدورة الأولى خلتنا نشوفوا انه جربة تبعها سياحي، وانتي تعرف هي يعني متربعة على السياحة في العالم وهم الجزر. لقينا انه الناس معناها الموسم ياخذ منها برشا وقت باش ما عندهاش، معناها يخرج من خدمة هذه يمشي خدمة هذه، والكبار مثلا في السن ما ينجموش يمشي ويتحرك يحكوا يمشي السينما ولا هي وسعة شوية الجزيرة باش يقعد ياخذ وسيلة نقل.

0: اللي يمشي للجهة السياحية بشي مثلا احنا نعرضه في يوتيل ولا في السينما ولا في المول. احنا سنة لقينا الحل, جربة معروفة باللحيش بالحواش متاعها. كي تقول الحوش هو في الاسم موجود في كامل الجمهورية, اما في جربة, جربة كان مستحوذ عليه شوية الاسم وما زالت الناس تعيش في الحواش والحوش يعني لهم حتى كي يعني مشي لتسمية اخرى بزوندات. لا باقي ديما طبع الحوش وكالبنية متاع الحوش وكالتراديسيون وكالاثر متاع الحوش. دونك احنا باش نعرضوا في الحواش, احنا باش نهزوا السينما ونروحوا وبه للحوش المماتنا وخالاتنا وعماتنا وجارتنا والعطار والفام دي ميناج والولايد الصغير واللي ما عنده ظروف صحية ما ينجمش يتحرك ولا عنده ظروف عملية ما ينجمش يتحرك. احنا في الليل باش نصيروا نحطوا حسيرة ونحطوا براتي ونجوم
1: كغمان معناها فمش كراسي معناها القاعدة العربي نتاعنا
0: قعدتنا نتاع جربة اللي في الحسيرة هذيك
1: اللي في الحسيرة
0: اللي كانت جدانا انت طفلة صغيرة انا عمري 60 اللي كانت مماتنا تحطنا وتقعد تحكي لنا في هكا والدنيا ظالمة شوية واحنا نشوفوا في النجوم ونستخايلوا هكا ونسرح ونعمل سينما في في في خيالنا. توا باش نشوفوها بالحق سينما قدامنا واحنا قاعدين مع عزيزاتنا هكا نتفرجوا في السينما.
1: شرحتنا وشوقتنا أيه انه نحضر المهرجان هذيا.
0: هي موزايك سينور الدين الدوره الاولى موجود والدوره هذيا سينور الدين ديما موجود عشر تي في يمكن 30 سنه فهمت باش ما كبرش الراجل. اما خويا ذاك الصغير وعشر تي وهو عاد جربي
1: جربه
0: روحه يعطيه لها
1: بيان سور. وتحيه للجراب الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. جوست مدام عبله قلت كل شيء ما قلتش وين وقتاش.
0: احنا العاده هي السينما فيها شامبيونا احنا مهرجان معروف اسمه مهرجان النجوم.
1: اوكي
0: احنا نجيبوا الافلام اللي فيهم نجوم اللي هم عملوا ايرادات كبيره اللي اخذوا صدى كبير وتوا
1: صدى عالمي تحكي
0: اي صدى عالمي عربي وطني حتى في تونس يعني توا ما عادتش السينما مقامه على النجم ولا مقامه على النجوم. تلاقي ثلاثه اربع خمسه نجوم حامينا في الفيلم يهزوها الابعاد الابعاد. دونك احنا الليدي الاساسي هي انها جربة معروفة بالشهرة متاعها بالسياحة. قلنا علاش ما نختاروش السينما كيف جربة تشبه الجربة اللي هي سينما النجوم. احنا نجيبوا افلام تاع نجوم وكالنجوم هذوكم نجيبوا واحد اثنين ثلاثة تخيل انت معناها احنا المرة الاولى جبنا خمسة نجوم خمسة نجوم وقت تلم انت اللي بيج متاعهم واحنا توفي عصر السوشيال ميديا نلقاهم حاملين على البيجات متاعهم ستة نجوم 56 مليون. يعني تخيلي انه كل واحد قال انا ماشي لتونس ولا صورت في تونس ولا تكرمت في تونس هذيك حاجه معناها باهيه انا راها باهيه معناها فهمت. دونك احنا نخدموا على الطبع هذا احنا الشامبيونات نتاع المهرجانات احنا في سلم دائما بعد الباك دائما في جوان اما سناء فما الكاس العالم فاحنا مشينا لاخر اخر اوت بعد ما يوفى كارتاج احنا باش نبرمجوا الايمات نتاعنا في اخر اوت
1: ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لكم انتما. يعطيك الصحه مدام عبله الاسود
0: وخلينا موزايك بارتنير
1: بيان سور
0: ديما خلينا نسيكم
1: ديما احنا لهنا ديما نشجعوا راهو سينما نشجعوا الناس اللي قاعده تنشط اللي قاعده تعمل في فازيت كيف ما هكايا الحقيقه
0: ونعملوا بلاتو غادي نجومنا وموزايك اصلا نجم هي بتبيعتها
1: بيان سور. ملالي تحيه ليك وتحيه للجراب الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. يعطيك الصحه مدام عبله اللي جات وحكيت على دوره فينا من مهرجان.
0: شكرا للاستقبال وشكرا للموزايك
1: ومرحبا بك مرحبا بك يعيشك. دونك يعطيك الصحة. حكينا على مهرجان جربة سينما الدولي واللي يحب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

0: ادم يا حلو على موزايكا فام في كلوب ويكاند وقايد سكيل ديسكوفري. سكيل ديسكوفري قداش نحب هالروبريك هذي، علاش؟ على خاطر كل ورا نكتشفوا صوت متاع شاب وإلا شابة يجيوا بحذينا. واليوم أنا فرحانة باستقبال نضال العبيدي، 19 سنة من باردو. أهلا وسهلا بك نضال.
1: السلامة،
0: نورتنا نضال، مرحبا بك. دونك أنت عندك صوت حلو، من وقتاش بدأت الموهبة متاعك متاع الغناء؟
1: اللي أنا صغير.
0: من اللي أنت صغير؟ قداش وقتها كيك عمرك؟ شنية أول غنية غنيتها؟ أحكينا على التفاعل متاع الناس اللي يعرفوك، أصحابك،
1: أحبابك، عموماتي في الفن والكل. استكشفتها مع عمي، هو شد فيه صحيح وهو أعطاني ثقة الحق بتاع ربي. بعدك دخلت الليسي، دخلت الكلوبات، ودخلت دخلت ولي تتغني.
0: ولي تتغني به. شنو أول غنية باش نغنيوها تاع؟
1: سغنيو لأم كلثوم.
0: أم كلثوم، أو 19 سنة وأم كلثوم. في بالك اللي غريبة شوية الحكاية إنه واحد من الجين زي يعرف أم كلثوم ويغني لأم كلثوم؟ على خطرها يا أم كلثوم راه ريبيرتوار كيسح شوية.
1: سيدة ذيك أم كلثوم.
0: كوكب الشرق.
1: كوكب الشرق
0: حاضر باش تغني لنا؟ كوكب الشرق
1: حاضر.
0: أوكي، 1 2 3 جو.

0: ما شاء الله عليك نضال. واو واو ملا سود بارك الله عليك نضال, يعطيك ألف صحة. وسخت الموم باش فيكم راه قالوا شنو هو صوت الطار هذا معها أنس.
1: جبت معايا صديقي.
0: فوالا صديقك أنس في الطار. به شنو نوع الموسيقى اللي انت مغروم بها نضال؟ قل.
1: نحب الطربيات. أي موسيقى عربي.
0: أي موسيقى عربي.
1: طربيات الرومانسية.
0: يا رومانس
1: كيما نقدم لكم شويه اخر حاجه رومانسيه.
0: اي بي قبل ما تقدم لنا الحاجه الرومانسيه, الناس اللي سي بون عجبها صوتك وتحب تتبعك وين تنجم تلقاك؟
1: والله عندي انستغرام وفيسبوك وتيك توك ثلاثة.
0: اي شنو الاسم؟
1: نضال العبيدي.
0: نضال العبيدي. دونك امشيو اعملوا فولو نضال العبيدي باش هكاك تتمتعوا بالصوت نتاعو تحفوا نضال. مادام قلت رومانسيه شو مش تغنينا توا؟
1: باش نغنيكم ملكة الرومانسية شيرين.
0: شيرين شنو الغنية؟
1: حبيته بيني وبين الناس.
0: واو حاضرة؟
1: حاضر.
0: 1 2 3 جو.
1: حبيته بيني وبين نفسي ما قلتلوش عالي في نفسي.

0: برافو برافو برافو يعطيك الصحة نضال. ملا إحساس وملا قوة صوت. أنت حكيت على رومانسية يظهر فيك حتى أنت رومانسي.
1: كيكة
0: كيكة حتى هكا في صوتك وفي طريقة التعبير بتاعك. يعطيك الصحة نضال. كلمة الختام ليك ليك أنت شنو على شكون تحب تسلم؟ عندك شي ديديكاس؟
1: نسلم على الناس الكل باش ما يتغش عليه حتى واحد. نسلم على الناس الكل على أصحابي ربي ينجحهم في الباك. عندي أصحابي باك ربي ينجحهم وعائلتي
0: وكها
1: وميرسي ليك انت.
0: مرحبا بيك
1: وصاحبي انس على
0: وصاحبك انس بيان سور. نسلم عليه برشا في الفطار. يعطيكم الصحه نضال وانس. جيتوا بحذانا وللي فلت لابريستاسيون دو نضال وانس. نجموا تعاودوا تلقاوها مره اخرى في فيديو. الفيديو وين تلقاوها؟ على باج موزايك سور فيسبوك. سكيل ديسكفري ويكاند كلوب ويكاند كلها رحد من مساعتين للخمسة العشية سوسن غريبي ويكاند. ونخليكم توتشيت مع أوليفيا دين من أي نيد على موزايك FM في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معكم للخمسة متل عشية.

0: مانا ينيد كانت هي اخر اغنيه بالنسبه لكلوب ويكاند لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من ساعتين. غران ميرسي لزيدون في الاخراج التقني, لبنى في الديجيتال. بعد لحظات تلقاو هبه في الاخبار. غران ميرسي زيدا الشاكر في الستاندار. سوسن الغريبي ترجع لكم جمعه جايه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزاي كافيه. مالي باي تشاو.
1: البرمجه الشتويه إصبر على موزيكا فم. أخبار, كواليس, تحليل, تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة, حيدر الشيرني من 6 ل 17 إصبر فورم سبور كلنا الخميس من مالي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي, ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام, نتائج فورية, الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك, ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
3: ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
1: راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
4: موجز الأخبار, أهلا بكم. مقرر لجنة الصناعة بالبرلمان محمد علي فنيرة يؤكد حاجة تونس إلى تحقيق الانتقال الطاقي باعتباره خيارا استراتيجيا من أجل التقليص من نسبة العجز الطاقي المقدرة ب 65%.
5: تونس اليوم في حاجة إلى الانتقال الطاقي هذا, خلينا نقوله اللي هو خيار استراتيجي. أول حاجة مش نقص العجز الطاقي اليوم في حدود 65%. راه كي نقولوا عجز طاقي 65% معناتها انتاجنا يمثل كان 35 والبقية هي نستوردها من الخارج. ورانا كي نحكيو على استيراد من الخارج راه معاش نجمو نحكيو على سيادة وطنية. ولذلك اليوم تنويع مصادر الطاقة اصبح من اولوياتنا, وهذا علاش اليوم نحن ماشيين في الطاقة الفولتضوئية وطاقة الرياح وكل ما هو طاقة متجددة اللي تمكننا باش نربحوا على مستوى نقصوا في الانبعاثات الكربونية نتاعنا. وهذا باش يسمح التصدير التونسي يكون بأثمان مقنعة, يكون بأثمان ما تبليكش عليه للتاكس كربون. في نفس الوقت نمشيو في إنتاج طاقة متجددة تستعملها الدولة التونسية وتنقص بها العجز الطاقي اللي موجود اليوم.
4: والنائب محمد علي فنيرة يقول إن اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المصادق عليها مؤخرا بالبرلمان ستسهم في تخفيض واردات تونس من الغاز بنسبة 11.2%, وهو ما سيمكن من تعبئة ما ورد بقيمة 300 مليون دينار سنويا, إضافة إلى تقليص نسب الانبعاثات الكربونية وتوفير مواطن شغل.
5: الإنتاج اللي باش يصير هذا في الخمس لزمات هذوما هي 600 ميجاوات تقريبا, توفر استهلاك 250 ألف مسك, يساهم في تخفيض وارداتنا من الغاز مقارنة باللي جبناه غاز سنة 2025 11.2%, وهو يمكن دولة تونسية باش تعمل تحقيق اقتصادي سنوي ب 300 مليون دينار. كي تحب نحكيو على البيئة نقولوا اللي هما 600 ميجاوات هذوما يجنبونا انبعاثات كربونية تقريبا في حدود 720 طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون. أكثر من هذا مساهمتهم في الطاقة المتجددة, راح نستعملوا الطاقة ليش باش نستغناو على الغاز الطبيعي, لكن الاستغناء باش يكون تدريجي في كل مرة نمشيو أكثر فأكثر إلى الطاقة المتجددة. هذوما مساهمتهم 6.6% مما تستهلكه الدولة التونسية.
4: عضو المجلس المحلي بسيدي برويس من ولاية سليانة زيد كرموس يقول إن مشروع إنجاز سد وادي تاسا بالمنطقة والمشترك بين ولايتي سليانة والكاف ما يزال في مراحل التصفية العقارية بسبب استمرار بعض الإشكالات العقارية. وعضو المجلس المحلي يبين أن هذا المشروع سيسهم حال استكمال مختلف مراحله في دعم الموارد المائية بالجهة وتعزيز التنمية الفلاحية إلى جانب تحسين التزود بالمياه ومجابهة فترات الجفاف التي تشهدها المنطقة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الألماني يطالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بمئات المسيرات تسفر عن مقتل 5 أشخاص في كلا البلدين، في وقت أعلنت كييف استهداف عدة سفن روسية من بينها حاملة صواريخ وثلاث ناقلات نفط من الأسطول الشبحة. وزير الداخلية الفرنسي وعدوا بشن حملة صارمة على الحفلات الصاخبة غير القانونية المعروفة باسم الحفلات الحرة بعد إقامة نشاط ضخم من هذا النوع في موقع عسكري رغم التحذيرات من خطر وقوع انفجارات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم وكمل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الخمسة ودرجتهم على مزيكا فهمتم في ريكاب سبور حتى الثمانية متاع الليل. مرحبا بكم وين ما كنتوا في الثلاثة سوا عذوما، نعوذوا فيهم زميلنا مكي لعوني إن شاء الله يسترجع المكان متاعه والبرنامج متاعه إن شاء الله تلاقا من الحد الجاي. فرحا برشا أن نكون موجود معاكم، موجود مع صليح على مستوى الإخراج الإذاعي، تحية لك صالح، تحية لعبد الناصر على مستوى الإخراج الرقمي، تحية زد الشاكر على مستوى استقبال التليفونات ولا تنسيق الهاتفي، تحية زيدا كريم العواضي موجود معنا اليوم. مرحبا.
2: مرحبا اسكندر، مرحبا بالحضور، مرحبا اسامه ومشاهدي ومستمعين مزيكافين.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله ونعم بالله. مرحبا سي اسامه.
3: مرحبا اسكندر، مرحبا كريم، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين، ومرحبا بيك بالاحد.
1: ربي يفضلك.
2: مش مستأنس بالاحد،
1: نحس روحي
2: الدنيا فارغه محلاها.
1: لا باهي، كل شيء باهي، ممتاز جدا، ممتاز جدا. الحمد لله عليكم برشا، ونشكركم ديما على المجهودات نتاعكم الجباره، سورتو مجهودات جباره تستنى فيكم في الساعتين هذوما سيرمون، خاطر فما اشواط اولى وفات واشواط ثانيه مازالت، ومعطوما لابري ماتش وتحليلكم الفنيه نعملوا عليها برشا. وقت اللي نحكيوا على الجوله 28 يوم الدفعه الاولى، اليوم اربع مقابلات يتلعبوا اشواط اولى وفات. خلينا نبداو نمشيو بستاد بستاد، ناخذوا النتيجه ونشوفوا كان الاشواط الثانيه بدات والا لا. نبدا بمقابله القمه، النادي الافريقي الملعب التونسي في رادس. عبد الوهاب الحاج موجود معنا. عبد الوهاب مرحبا.
4: مرحبا
1: اسكندر،
4: مرحبا بجميع مستمعينا على راديو مزيكا فام. دقائق قليلة وينطلق الشوط الثاني من مباراة الجولة بين النادي الإفريقي وضيف الملعب التونسي. مباراة في شوطها الأول انتهت بالتعادل سلبي صفر من الجانبين. كان صعب وتحب تكمل تشكيلة.
1: لا ماذا بيا تحكي لي أهم ما صار بعد نحكي على التشكيلة أهم ما صار.
4: باهي، الحقيقة ما فماش حاجة مهمة صارت، وشفناش حاجة كبيرة في الشوط الأول. صراحة فرص قليلة، صحيح النادي الإفريقي كان ضاغط وانت لك الكرة، لكن ما فماش فرص واضحة للتسجيل، باستثناء ربما في الدقيقة 29 كرة راجعة قدام الحرزي وكورته جانبية ما عرفش كيفاش يستغلها. في الدقيقة زادة 39 ايس مالك يتلقى الكرة يظهر لي قبالة المرمى، لكن التركيز غاب في آخر لحظة وكرة مرت جانبية. من جانب الملعب التونسي كان على مقربة من التهديف في الدقيقة الثانية الحقيقة من انطلاق المباراة، بهتة في الدفاع، كرة راجعة، دفاع النادي الإفريقي رجع الكرة رأسية وعملوا على وجود تسلل، وندا يلقى روحه وجه لوجه مع الحارس مهيب الشامخ وكورته جانبية. نحكي لك اللي الكرة اللعبة أكثر، النادي الإفريقي ركز يظلي بعد ذلك على تطوير الكرة على فراس شوات اللي في أحيان كثيرة يلقى روحه يوسف كوكب المدافعين وما سهل دفاع الملعب التونسي. أول ركنية في المباراة كانت في الدقيقة 24 لفريق الملعب التونسي، أول ركنية للنادي الإفريقي في الدقيقة 28، يوريك أن اللعبة محصورة أكثر.
1: خليني شوية الأمور الفنية الكريم وأسامة، ميساج أعطيني شكون قاعد يسخن في الملعبين، نشوفوا في بعض الصور في الملعبين قاعدين يسخنوا، ممكن تغييرات منتظرة.
4: الاحتياطيين الكل وهي عادة ديما موجودين الاحتياطيين ديما في بين الشوطين يسخنوا، لكن بعض الخيارات البشرية نعرفوها
1: تباعا. نتبعوا مع كل شيء بعد عبدو هيباي بشوي خير. يبدأ الشوط الثاني في مقابلة رادس، نشوفوا المهيري النادي رادس فيقصي الأولمبي البيجي فتح بوجناح.
5: مرحبا بك اسكندر انت وضيوفك وكل اللي يستمعوا فينا في مزايك. 47 دقيقة لعب والنتيجة مازال تقدم النادي رادس فيقصي، زوز أهداف مقابل صفر أمام الأولمبي البيجي. الزوز أهداف تسجل في الشوط الأول خدمة كبيرة في الزوز بونتوات من عند عمر بن علي، الدقيقة الثلاثية خدمة كبيرة من عمر بن علي، توصل الكرة في الأخير لحمزة المفلوسي، حمزة المفلوسي باليسار يصوب ويدخلها الشباك رغم مجهودية الدفاع فيها بعد الخطر. كيف زاد دقيقة 37 نصيصة حلوة برسة من عمر بن علي بالراس لشكون الزمال متيبا، زمال متيبا قدموا اليسرى يسكن الكرة الشباك ويكون زوز أهداف يتقدم النادي الرئيسي الفترة تقريبا الشوط الأول. الأولمبي البلجيكي شفناه يعني يمارس في الدفاع أكثر منه الخدمة الهجومية، لكن مع انطلاق الشوط الثاني قام المدرب جمال بن سلم بثلاثة تغييرات، محرز بن راجح وهيثم بن مبارك وكيف حسن الجبصي هم اللي دخلوا في التشكيلة على أمل أعطى دفع لخط الهجوم الأولمبي البلجيكي. تعرف النادي الرئيسي من إلى حد المشاركة الأفريقية في فهم السيزون هذه على عكس الأولمبي البيجي اللي صار من أجل أن يبتعد عن مراكز مؤخرة الترتيب. في نتيجة كما اليوم الهزيمة أكيد يتقلق الفريق الأولمبي البيجي كعليش مدرب كما قلت جمال بن سالم قام بثلاثة تغييرات نشوف وقت أثر على أداء الأولمبي البيجي خلال الشوط الثاني ولا لا. احنا ما زلنا تقريبا ثلاثة دقائق لعب ما زال سابق الحكم الأول الحكم على
1: معناه بداية الشوط الثاني في الميريا
5: افكتيف مبدا ونلعب دقيقه 48
1: به 3 دقائق في الشوط الثاني مقابله الاسي اس اس اولمبي البيجي في مقابل 0 للاسي اس اس. انطلاقه الشوط الثاني زاد في رادس 0-0 بين النادي الافريقي والملعب التونسي دقيقه من بدايه الشوط الثاني. فتحي جوست السؤال على الاسيست نتاع البونتو الاول الاسيست تاع البونتو الثاني زوز نفس اللاعب عمر بن علي فتحي الاسيست نتاع البونتو الاول والثاني شكون عطاهم نفس اللاعب عمر بن علي؟
5: اي عمر بن علي زي الخدمه الكبيره في البونتو الاول من عمر بن علي وكيف كيف زاد في الدقيقه 37
1: اللي اعطى التمريره الحاسمه الاخيره شكون خاطر قاعدين نشكين بين عمر بن علي وعلي معلول
5: علي الخدمه الكبيره اللي بدات من اليسار عمر بن علي يوزع وتدخل هناك كذا في دفاعي كانت موجوده في دفاع الاولمبي البادي وتوصل الكره مرتده لحمزه المسلوثي يسكنها الشباك.
1: واضح جدا باهي شكرا لك يعطيك صحه فتحي على التوضيح. نكمل نعمل دوره على الاستاد اللي مازال ونمشي لبن قردان اتحاد بن قردان مستقبل سليمان نبيل حداد.
6: لديك اسكندر خمسة دقائق في الشوط الثاني والنتيجة مازال تفوق الحيني للضيوف. مستقبل الرياضي لسليمان يتمكن من تسجيل الهدف الأول أمان الله مجهد في الدقيقة 22 كما قلنا عن طريق ضربة ركنية ياسين كاسها نفذ ضربة ركنية أمان الله كان في موقع ممتاز جدا وخرج 18 متر
1: يتمتع. أمان الله مجهد لو تسمح سمح
6: مجهد أمان الله مجهد بالفعل مجهد يتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22. قلنا الهدف تقريبا الشوط الأول كان هدف كان شوط إهدار الفرص من جانبين. الحقيقة شفنا أربع ضربات ركنية من اتحاد بن قردان ثلاثة لمستقبل سليمان تقريبا ما فماش فرصة اللي تمثل أخطر لكن الإهدار يعني تقريبا الفرص الكرة تدخل المنطقة الجزاء ولكن تكون في الأخر يا أما تدخل في الأمتار وإلا ضربة ركنية. قلنا ضربة ركنية أربعة من اتحاد بن قردان وثلاثة ضربات ركنية لمستقبل سليمان. شوط أول كان فقط الفرصة السامحة واللي يتمكن منها أمان الله باش يسجل الهدف الوحيد كون حطيت ضربة ركنية نفذها ياسين كاسة ويتمكن من تسجيل الهدف الأول.
1: به الهدف المقابل صفر مستقبل سليمان مقدم اتحاد بن قردان. الشوط الثاني رجع ولا مازال عندك غادي
6: كبير؟ رجعنا في الدقيقة الخامسة تو من إعلان ياسين بديس بن صالح على انطلاق الشوط الثاني هنا في ملعب سبعة مارس بن قردان.
1: عندي سؤال نبيل لو تسمح زيادة كيف نحبه الإجابة من عندك أنت. فما الثلاثة تغييرات صاروا في اتحاد بن قردان
6: هذه اسكندر كنت باش نقولها اللي بعد الهدف الأول مباشرة تقريبا هو الهدف كان في دقيقة 22 في دقيقة 25 ثلاثة تغييرات كاملة. أنس بوعطي يخرج وائل الصالحي والأمين توري يخرج يخلوا مكانه لأيوب ومشارك عبد الوهاب بخوش وبرهان الحكيمي. هذه التغييرات قلنا في دقيقة 25 تقريبا ثلاث دقائق بعد الهدف الأول. في الشوط الثاني مصطفى صامب يخرج عن داعي الإصابة ويخلي مكانه العبد الله العامري. تقريبا أربع تغييرات لاتحاد بن قردان ثلاثة في الشوط الأول وبين الشوطين عبد الله العامري يدخل مكان مصطفى صامب.
1: خليني في الثلاثة تغييرات في 25-26 دقيقة ومع بعضهم مش ديما نشوفوها في البطولة متاعنا. فما عليش فما تغيير على مستوى التكتيكي فما تغيير عليش ما متوجه ولا أكثر هجومي ولا منعرش أعطينا تفسيرك أنت وانت حاضر.
6: اسكندر تقريبا هي الهدف كان مباغت والنتيجة والهدف اللي كان مستقبلا كان مبكر شوي خلى المدرب سمير حدوث تقريبا يغير التشكيل ويغير حتى خطة اللعب. لأن شفنا بعد التغيير اللي صار تغيير كامل حتى على مستوى اللاعب مستوى تمركز اللاعبين تغير حتى الأداء تحهم. هذا اللي خلى تقريبا الحدوثي تقريبا على خير التغييرات هذه بعد كما قلنا الهدف اللي كان في وقت مبكر جدا من الشوط الأول.
1: واضح جدا الأولاد ثلاثة تغييرات في 26 دقيقة لعب كنا نجمي أو مرشح مش قاعدين نشوفه في الماتش لكن
2: مين اللي عرفت سفيان الحدوثي خلعت
1: ولا انا معليش ما نحب نفهم انا يعني معليش عادي حسب سفيان
2: على خاطر يجي يقول لك معناها على مش نقعد نستنى الوقت هذا الكل. هم تو انت تعرف البن قردان ما عادش عنده معناها بريسيون تاع ريزولتا, دونك الاوبجيكتيف سي بون معنا بنسبه كبيره ولا 100% خرجت من
1: الموسم ما فيش مشاكل
2: انا عادي جدا مش ما نتصورش انا باش تكون معنا عادي ثلاثه لاعبين ولا ما تمشي لكش معنا ديسبوزيتيف باش تبدل. ديما نقول انا يمكن سفيان انا خدمت معاه فتره صغيره في الملعب التونسي يمكن معنا اسامه اللي ما يصبرش معنا كي يشوف شكون غلط ديريكت يخرج.
1: باه واضح. خلينا نمشيو لجيبس, نمشيو مقابله مستقبل جيبس شبيبه القيروان. عبد الله العمري موجود معنا, مرحبا.
7: هالي كيلدر, تحيه الكريم العوادي وايضا الاستاذ الحمالي كل مستمعين الجيكاسات. تقريبا اربع دقائق في ملعب اولمبي جيمس المعشب, المستقبل يستقبل الشباب الثانوي اللي هو ليش على الانتصار بشكل طبيعي.
1: سامحني عبد الله, واحد مقابل صفر هدف للنادي الافريقي. نمشي لعبد الوهاب, عنده الصوره وعنده التعليق. عبد الوهاب كان موجود معنا. به نعود نمشي ولعبد الوهاب. أسامة عندك أنت الهدف, واحد مقابل صفر, ستة دقائق من بداية الشوط الثاني. نادي الإفريقي يتوصل إلى افتتاح النتيجة في وقت مهم جدا.
3: صحيح, وقت مهم جدا, سورتو نعرفوا الملعب التونسي قاعد بيقف مليح. نادي الإفريقي ما لقاش حلول الشوط الأول, الشوط الثاني شوات اللي عمل له رميز, نعرفوا الشوات والبوا نتاعو على المدافعين, عمل له رميز, كان الشريم يتبع لاكسيون ما خلطش عليهم بعد السهيلي, يعني حتى كاليتي تكنيك يعني ممتازة جدا. هدف
1: ومين جاي سيري معناه في جاي من الوارير جوش يخلط الغادي للزون هذيك تقريبا البون بيلانتي.
3: هذيك شوف نحكيه على الليلاتيرو, نحكيه على المدرب فوزي البنزرتي اللي نعرفوه اللي يحب ديما الليلاتيرو متاعه يكونوا الزوز فرد وقت, يطلعوا عكس عدة مدربين اللي يختار مثلا باش يطلع واحد وواحد يكون في الكوفرتير. شوفوا سيلي وين موجود, يعني بريسك في البوان دو بيلانتي.
2: هو سامح حتى زعلوني موجود معاه
3: في السيمتر. هو زعلوني ديجا, هو اللي تسنترت من شيرتو هو. شوفوا يعني سيلي وين هذا سابروف المونتاليتي نتاع المدرب اللي رسخها في اللاعبين اللي شرتو المباراة هذه اسكندر اللي النادي الافريقي مطالب بالانتصار فيها. عادي جدا بتلقى لي لاتيرو, بتلقى لي دو جوار اللي تحت لاتاكام, بتلقاهم كيف زادة في 18 متر مع لي دو زاتاكونت كولوار. يعني نولينا نحكيه على 5-6 لاعبين في 18 متر, وتحب تسجل يزمك ديما السور نومبر في 18 متر.
1: خلنا نمشيو لعبد الوهاب يعطينا ممكن الامبيونس غادي بعد البونت. وعبد الوهاب
8: اهلا بك اسكندر, مرحبا من جديد من سرعين مضايقة فير. النادي الافريقي يتمكن في الدقيقة 51 من افتتاح النتيجة, باين النادي الافريقي اللي ضغطه كان ضغط اكبر وكانت الرغبة واقعة في التهديف. عملية هجومية كورة رازعة قدام وسامة سهيلي يهز الكورة للحارس خرج خروج سيء, وسامة سهيلي يهز كورة في طريقها جات لشباك. اجواء كرنفالية الان في ملعب راس الجماهير تمارين الحقيقة بين المباراة مش تنتهي زاد هدف بركة. دونك سويك 54 دقيقة والنتيجة هدف دون مقابل لصالح النادي الافريقي. هدف جاء عن طريق أسامة سيلي.
1: شكرا لك عبد الوهاب, شكرا لك. واحد بلاش للكلوب افتتاح النتيجة في رادس امام الملعب التونسي. نرجع لعبد الله العمري في جيبس. مشي عبد الله ميساج, ما خلي ديما بحدينا ميساج يدخل عبد الله خاطر ما عطيناش برشا وقت باش نعرفوا التطورات نتاع المقابله هذه, مقابله المستقبل هذه بجيبس والشبيبه هذه بقل القيروان. السبع دقائق تسع دقائق تو في الشوط الثاني وافتتاح النتيجه للنادي الافريقي. كانوا كل الضغط اللي كان مسلط على الملعبيه الشوط الاول تحلت كما نقولوا احنا الامور بالنسبه للامور النفسانيه سورتو يعاون اكثر بونتو في الوقيت هذه الملعبيه نادي الافريقي كريم.
2: اكيد انت تشوف الشوط الاول بدا اونطام الملعب التونسي افضل من نادي الافريقي, وجات فرصه دقيقه ثانيه وما استغلتهاش الملعب التونسي. في الشوط الثاني العكس, معناها النادي الافريقي كان في الاونطام افضل من الملعب التونسي برشا, وجات الفرصه اللي تعرف انت راك تسجل في الوقت هذا مع البريسيون تاع الجمهور ومع البريسيون تاع الريزولتا. خاطر حتى في اللعبه كي تتفرج تلقى اللاعبين النادي الافريقي مضغوطين اكثر من اللاعبين تاع الملعب التونسي.
1: اي بيان سور
2: انت هذاك عليه بهدف كيما كي تنجم تتسرح وتنجم تولي تلعب لعبك.
1: بالضبط,
2: مش نبدا واضحين معناها راهو شاوت لول الملعب التونسي كان نقولوا نحن موقف النادي الافريقي من نقاط القوه نتاعو اللي هي شكون السهيلي والزعلوني. لكل فترة للفترة الأخرى كانوا هم يعطيوا سوليسيون كبار سيرتو القدام.
1: ما زالت المقابلة في رادس، ما زالت المقابلة زادة كيف كيف في المهيري وبنجردان. نمشيو للجيبس كما قلنا، خلينا نشوفوا التوقيت والنتيجة وأهم ما صاير في مقابلة مستقبل جيبس ولا جي اس كا. عبد الله مرة أخرى سامحنا اعتذاراتنا خويا.
9: مرحبا بك اسكندر مرة أخرى. 9 دقائق لعب في ملعب جيبس في المقابلة شر الشوط الثاني بين المستقبل كل كما قلت والجي اس كا. أول مقابلة بطبيعة للمدرب طارق جراية مع الجي اس كا يرجع فيها كمنافس المرة هذه مع الزيزة، وأيضا أول مدرب لصلاح داي لي مع الزيزة بعد انسحاب محمد التمساني.
1: سامحني مرة أخرى، هدف ثاني في رادس، الهدف الثاني للنادي الأفريقي. أسامة نعطيك أنت ديما التعليق، والعبد الوهاب موجود. عبد الوهاب كان ماذا بينا يكون موجود معنا، ماذا بينا يقعد معنا عبد الوهاب. هيا بابا يقول لي
3: هدف الحقيقة متاع في برشا خدمة ترانزيسيون، فكت الكرة في وسط الميدان اللي أخطر بلاصة لأي فريق وكان كي يخسر الكرة. شفنا الأكسيون بتوش واحدة شوات كيف كيف مرة أخرى كان مساهم في الهدف، يعني كان أي تكان آخر كان نصور يدور بها ويحب يسجل هو. حتى الباس للشريمي كيف كيف الشريمي في الهدف الثاني كان موجود في الديزوي متر. هذا سابروف كما قلت لك ونعود لك المونتاليتي متاع المدرب ومتاع اللاعبين. وأنا معك كريم اللي الحقيقة يعني الهدف الأولاني متاع السيلي سرح شوية اللاعبين، خلاهم على الأقل ينجموا يطلعوا يعملوا بريسيون، خلاهم ينجموا يلعبوا كورتهم. هذه حاجة مهمة جدا. وهدف عنا مديدة على توش واحدة، يعني شفنا يعني ثلاثة لمسات توش واحدة. هدف ممتاز جدا للنادي الأفريقي.
1: خلينا نمشي أنا أرجع لك، خلينا نمشي للرادس، خلينا نمشي لعبد الوهاب.
8: أنا بك اسكندر من جديد. تواصلت الفرحة 5 دقائق بعد هدف النادي الأفريقي الأول، هدف أسامة الثاني. تفكر أسامة الشريمي مضاعف النتيجة الحقيقة، الكرة فكت من وسط الميدان وكومبينيسون واضحة بين آيت مالك وشريمي، يلقى روحه وجها لوجه مع الحارس. 56 دقيقة يضاعف النتيجة كما قولوا، هدف ثاني فجرت معها الأحبابات في مدرب رادس. دونك كما قلت مكي باي اسكندر باين اللي فما أهداف أمام ضغط النادي الأفريقي الواضح.
1: باه شكرا لك، يعطيك الصحة أسامة. هكا أسامة شريمي، أسامة السيلي، أسامة السلام.
3: الحقيقة أنا شفنا كما قلت لك قاعدين نشوفوا في توفي اللي ترانزيسيون، وهذا عادي جدا. يعني الملعب التونسي باش يضغط عادي جدا. توا الأسبوع الفار تحكينا هنا في موزايك على المباراة الأخرى متاع سليمان والنادي الأفريقي، غابت عليه الخباثة الكروية خلينا نقولوا متاع اللاعبين في كيفاش تنجم تقتل المباراة. يظهر لي السيناريو متاع اليوم أفضل سيناريو يتمناه أي لاعب وأي مدرب، يعني ولذلك مطالبين توا لاعبين النادي الأفريقي برشا رزانة. وبيان سير من بعد أنا متأكد اللي باش يصيروا تغييرات، يلزم زاد اللي باش يهبطوا يكونوا حاضرين 100% باش يكملوا عامنا أصحابه.
1: كريم
2: أنا جست حبيت نعلق على الهدف الثاني، خاطر كان لاحظنا الشوط الأول ما كانش فما معنا حتى البلوك نتاع النادي الافريقي. شوت لول سيرتو لل 20 مينوت الاولى ما كانش عالي، كان في الوسط، وهم ميمطون لي 3 ميليو تيرا كانوا قرب برشا لبعض. بالشوت الثاني يمكن سي فوزي على فيصلح اللي طلع شريمي برشا القدام، تيكي تشوف كي تفك الكول ومن بعد يصير ترانجيلاسيون هذيك بين ثلاثه شريمي وشواتو ايت مالك كيفات عدات الكل، وهم ميمطون الشوا صحيح. لان احنا عندنا مشكله كبيره في الكره التونسيه، الشوا صحيح نتاع شوات كيف اللي حط كرة قدام شريمي ما خسرش برشا وقت، انسالتوش
1: كرة واحدة
2: انسالتوش اللي خلينا شنيه اللي يمكن شوت لول اللي شوات كان ايزولي برشا على اصحابه.
1: واضح
2: باركونتر شوت الثاني ولا تشوف انا كما كنا نحكيه بكري التفوق العددي ولا وين متاع النادي الافريقي في 30 متر الاخراني متاع الملعب التونسي.
1: شوف حتى البونتو واللي فيه متاع البونتو على الملعبيه الكلوب، تشوف حتى على الاسبي ديفونسيف، نشوفوا حتى التصرف على تاع الملعبيه اللي تاكل القرحه نقولوا احنا، وتحس الملعبيه تحمسوا اكثر بعد الهدف هذه وتصرحوا اكثر حتى على المستوى الذهني. خلينا نمشي مره اخرى لعبد الله. ماذا بيا كان عبد الله مارتين نصادرو مثال شيخ حركت لنا لي زاتاكون خويا، صوتك مبروك على لي زاتاكون. البونتو موجود هاي تفضل.
9: حسام السلامي تصور في عقله يتمنى ندخل ندخل مرة ثانية كل مرة ندخل قطر.
1: أكيد كم هذا بيك أنتي تقوم بحذنا الآن يا حسام. غاديك عندك شيء على الأقل بونتويت فماش بونتويت.
9: لا سمعت الحقيقة اليوم ملاحظة أنا الحقيقة أنا تفاجأت اليوم مدود مستقبل جابت يعني لاعب شطر ما غير بريسيون اللي حد الآن المستقبل جابت أفضل وخير برشة فنيا من جيسكا اللي جيسكا هو لازم يصنع الفرص لازم هو يخرج بالنتيجة لأنه مهم برشة أنه في المقابلة هذه قدم أداء لكن الحقيقة مستقبل جابس أفضل بكثير من الشبيبة على الأقل خلق زوج فرص في الشوط الأول عن طريق أسامة نفاتي وأيضا محمد عز الخليفي لكن مع تصدي وإيقاف تسليم رباعي خلى سكور لحد الآن صفر مقابل صفر أيضا حضور تقريبا 1500 أو 300 من جمهور الزيزة رغم أنه مستقبل جابس قادر رسميا الرابطة الأولى ولكن يوري أنه الزيزة جمهوره يتبعها في كل محطة فقط تكمل المخالفة هذا راح تيجي خط لأنه تقريبا مش بعيدة برشا على 18 لصالح الجي اس كام موجود في التنفيذ الكرة اسكندر النفاتي من الجهة اليسرى أيضا حكم أمير الوليد المنصري ينبه الحارس البشري يعطي الإشارة تنفيذ مباشرة عند الحارس تدخل بالبوكس مازال اختار لصالح الجي اس كام ويبعد المدافع سليمان وتراي بعد الكرة في الدقائق الأخيرة اللي كان تقريبا بعد مفسخ الحارس حمزة عتيق اللي هو قائد الفريق بالمناسبة بعد غياب كايتا يسقط الحارس ويبقى التعادل دائما السلبي صفر مقابل صفر في ربع ساعة على عرض المستقبل وجيسكا في الشوط الثاني في ملعب جيب
1: واحنا كي قلنا لك راهو جايه بصوتك ووجهك مبروك على اللي زاتكم مش نفدكوا زيد بونتو واحد اخر مريضي في سفيقس في المهيري نمشي واللي فتحي ابو جناح عنده تفاصيل الهدف الثالث لنادي الرياضي السفيقسي فتحي ابو جناح فتحي ماش كان يسمع فينا فتح تسمع فينا به ما امورك واضحه 5 على 5 نسمع فيك نعم تفضل الو
10: بن قردان
1: شو ما في بن قردان
10: ما فيش تغيير في النتيجه فقط تغيير على مستوى التشكيله خروج زين الدين كادا ودخول المحير دريس المحيرسي كان هذا في دقيقة تقريبا 20 في الشوط الثاني وما زالت التقدم الحيني للضيوف المستقبل الرياضي بالسليمان في دقيقة 22 من الشوط الأول أمان الله مجاهد في تقريبا خرج مشهد هذه المستوى احنا بقينا هنا يا اسكندر بقينا هنا في منصة صحبية لأن ثمه مجاهد لسماء كل سميناها اليوم
1: ميسيش أوكي مجاهد وكانت حب تثبت معه ثبت معه
10: أمان الله من خرج منطق الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الأول كنا في دقيقة 22 من هذه فرصة الاتحاد بن قردان والكرة تمشي لضربة ركنية الاتحاد بن قردان كانت فرصة سامحة للتسجيل ما بين الحبيب يكن وجاسم عبشة ولكن الكرة تخرج للركنية ركنية الاتحاد بن قردان مع إصابة الحارس
1: نبيل
10: معزة بنشير معزة نعم اسكندر
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك خلينا نمشيو لفتحي يعني خذينا التغيير وهم صاير حتى توا في بن قردان فتحي فما بونتو تمركة ولا تنحى ولا ما نعرفو شنو فما بالضبط في سفيقس فتحي بوجناح مش نسمع فيك كان تسمع فيه فتحي بوجناح يا صليح فتحي بوجناح موجود ولا مش موجود عاود كلمه قول رانا ماذا بينا كان ناخذ من عندك المعلومات الكل خلينا ناخذ من عندكم الاولاد اهم ما قاعدين نشوفوا فيه حتى لتو فتنا الساعه في مقابله رادس بين النادي الافريقي والملعب التونسي بالتحديد 64 دقيقه لعب يعني النادي الافريقي ولا من الهدف الاول والثاني سيطر على مجريات المقابله وسام
3: صحيح سيطر لكن قاعدين نلاحظوا من بدايه الشوط الاول الحقيقه برشا ديال برشا اغريسيفيتي موجوده في من بين زوج فرق الحقيقه باش تعرف قيمه المباراه هذيا وهذا عادي في المباريات الكبيره يعني باش تلقى لي ديال يعني اقوى شويه من المباريات العاديه وان شاء الله بيان سور اهم حاجه يخرجوا اللاعبين كل سلامات خاطر شفنا توا ايتمال كيف زاد تضرب في ديال كما قلت لك يعني مباراه توا باش نشوفوا برشا ديال نصوروا برشا باش تقل الفرص حسب رايي انا باش تقل الفرص توا باش يدخل فيها اكثر الحسابات
1: حتى نشوفوا ربح للوقت للتقسيط المجهود من لعبيه الكلوب كريمه
2: لا اكيد انت تو حتى المساحات باش تبدا موجوده تو سورتو من الملعب التونسي خاطر الملعب التونسي باش تبدا تو باش تحب تخرج تحب تمشي باسرع وقت للمناطق نتاع النادي الافريقي. كيف كيف النادي الافريقي قاعد تستغل في المساحات هذه. نتصور ان حسب ما نشوفه في اللعبه تو والريتم الموجود نجم نلقاو اهداف اخرى ان شاء الله.
1: نستناو شنو باش تعطي بقيه المقابله. 65 دقيقه لعب
3: تغيير دالي
1: وسام قل
3: دالي تغيير بدخول بوغرا بلاست ايت مالك بعد الاصابه ديريكتومون. كما قلت لك يعني
1: فما هدف للملعب التونسي وفما اورجو فما اورجو فما جوج جيزو اورجو من غادي. خلينا نرجعوا لعبد الوهاب موجود. عبد الوهاب مش موجود. ميساج فتحي موجود. هاتوا نعملوا طلع على فتحي في انتظار نشوفوا الهدف هذايا للملعب التونسي. سيتويسيون دورجو ظهر على الكره الاولى مش على الكره الثانيه. الكره الاولى بتتر يمشي يرجع للفار يثبت اكثر الحكم ولانه خلى اللاعب الجوج من بعد هز يعني كانوا جهه يعني السينيال من الفار به. نمشي ونرجع لفتح بوجناح ونطندون يتم التثبت من اللقطة الأخيرة في ملعب رادس. فتحي تسمع فينا توا؟
5: نسمع فيكم بالضبط. نلعب دقيقة 68 النتيجة ما زال تقدم النادي الرجاء في جوز أهداف البونتوهيت جاء الشوط الأول. دقيقة 30 عن طريق المثلوثي و37 عن طريق جمال متيبة مع المن. وفي دقيقة 61 بعد هجوم معاكس مونديكو يعطي كرة لإيمانويل. إيمانويل وجه الوجه يمارك البونتو يكون الهدف الثالث لكن الحكم سيف الدين الورثاني بعد إشارة من البار يلغي الهدف على أساس وجود تسلل وما مشاش حتى باش يثبت في اللقطة. يعني كان يتناقش هو غرفة البار اللي موجود فيها مجدي بلاغة وكيف كيف زيادة ضويبة ويلغي الهدف نتاع إيمانويل وكتبقى النتيجة اثنين بلاج. بالنسبة
1: هو نرمال مويا فتحي بالتطبيق لبروتوكول الفار إذا كان غرفة الفار ثبت وتعطاتي مع أنه فما تسلل في الحالة ذيك راه ما يرجعش معناه اللي هما اللي يعطيوه للديسيزون فينال. إذا كان يكون فما ملاعب مساهم في العملية ولا واقف في كل نقول واحنا قدام الجول ولا يحجب الرؤية وفي موقع تسلل وقت ينجم عنده الحق يثبت مع غرفة الفار. لكن البروتوكول يقول أنه إذا كان الرجوع على الخط والحسابات الخط وغيره يبدأ واضح بالنسبة لغرفة الفار هما يعلموه بال يعني بالقرار. حتى في رادس نشوفه تو زاد كيف كيف فما رجوع دونك يلغى هدف الملعب التونسي. كمل لي فتحي نمشي نلعب له هير
5: اكزاكتومون هذا الحبيب. نقول لك يعني الحكم ما مشاش حتى باش يثبت العمليه اورجو واضح دونك خاطر كي سبقت الابليكاسيون دونك خرجت اورجو قالت الغى الحكم الهدف بدون تردد من غير ما يمشي يعني انا لقطه دونك. في بدايه الشوط الثاني الاولى في البازي كما قلت لك ما قام بثلاثه تغييرات محرز بالراجح وكيف كيف حسن القبسي وايضا هيثم بن مبارك ثم هجومات ثم يحاول يطلع الدفاع النادي الرجاء لكن الهجمات نتاع

0: الطفل يبقى متقدم بجوز بلد إلى حدود 71.
1: بارك الله فيك يعطيك الصحة. فتحي نمشي لعبد الوهاب. عبد الوهاب نحكيه على إلغاء هدف للملعب التونسي وتغييرات في تشكيلة النادي الفريق والملعب التونسي.
2: اسكندر تغييرات أمان الله حبوبي ياخذ مكان الورغمي, وبالنسبه للنادي الفريقي بقره ياخذ مكان ايت مالك, سويكا رفاع رياحي ياخذ مكان امات انداو. بذلك كان تبعته اسكندر هدف ملغى للملعب التونسي لانه في تقدير الحكم تسلل. النتيجه تبقى زوج اهداف دون مقابل لصالح النادي الافريقي, هدف 51 دقيقة أسامة السيدي و 56 دقيقة أسامة الشريمي.
1: بس تحفظ لي على صوتك عبد الوهاب, خلينا نكملوا الماتش معك. 70 دقيقة لعب الاثنين بلاش للنادي الافريقي قدام الملعب التونسي, والتغييرات نحكي عليهم نبدا كريم. دخول بوقرة في المقابلة ما عرفش كان يتسمى اضطراري ولا ليه بعد خروج وكيفاش ولا يلعب النادي الافريقي مع دخول
3: بوقرة. نفس ديسبوزيتيف معناها دخول اضطراري معناه بوست بار بوست معناه نتصور كان الإصابة ما جاتش لآيت مالك ما نتصورش باش يكون فما تغيير. ممكن بوقرة حتى كي دخل ديريكت في اللعبة ما خداش برشا وقت معناه نشوف فيه معناه مشى للديويل ومشى للدريبل نتاعو وقدم الفرصة عملها وراهم باش نبداو واضحين فما حاجات. اسكندر لك مخيبة كي تدخل اون كور دو جو وهي تبدا كالخنقة هذه فهمت برشا جوارات تلقى ورش يجي فهمت
1: الخنقة وين ساعة بالضبط من
3: همشي الخنقة متاع ريتم اللعبة فاتر انت تشوف طول اللعبة ولت معناها
1: طلع ريتم شوية
3: ولت اتاك بطاك
1: اللي كنت تقول انت ما تبقى البيت النهار
3: صحيح. علي نحب نوصل بالميساج هذا خاطر أسرت ماما تلقى جماعة على البنك تبدأ اللعبة تلعب والبش يقوم بش يعمل يقولون احنا بلغة الكرة يسخن تلقى لاهي باللعبة فهمت ماهوش لاهي باللي شاف ماما بتاعه لاهي باللعبة ينجم حتى كي يدخل مع ريتم هكا اللي بلوسير تجيه فيسه
1: من هذه كم يبدأ مسخن ما يقول الأمور واضحة ما كم يقول عالي إذا تحقوا في أي ريتم انت لعبك يبدأ على البنك
3: المشكل وين أنا قلت لك يبدأ واحد على البنك وتبدأ اللعبة هكا يلقى روح ويتفرج
1: ينسى روح مش ينسى روح كذا قال ايش باهي المساج باهي للملعب ما تنساش روايحكم كي تبداو تحضروا وسامه وانت اكثر واحد ما تقعدش على البنك حتى نسيت كنت تقعد على البنك تنحكي معك في الموضوع هذا. وسامه اللي تبدل مع بعد البونتو الثاني قلنا النادي الافريقي اكثر ثقه قلنا حتى المساحات نجم توفر اكثر النادي الافريقي والملعب التونسي قاعد يحاول انه يقدم اكثر للكاج ما عنده ما يخسر في الماتش هذا.
4: منتظر اسكندر منتظر الملعب التونسي اللي باش يقدم وهذا عادي جدا. يبقى تو الليكليبر اللي هو مهم جدا للنادي الافريقي. اوكي باش تخلي لك الاسباس الملعب التونسي لكن انت مطالب اولا دفاعيا باش تكون واقف مليح خاطر انت تو ديجا يعني مسجل زوز اهداف بعد لي ترانزيسيون هذوكم يتخدموا انت بالسيتواسيون اللي انت موجود فيها. لكن كما قلت لك اهم حاجه تو اللي هي الليكليبر. وفما حاجه لاحظتها برشا توتر بين اللاعبين يعني شفنا سواء من الملعب التونسي سواء من النادي الافريقي في كل فوت يعني برشا عياط والناس كل تجري للاربيتر
1: بقرة ورقة صفر.
4: شفنا حتى في التصاور في التلفزة توا يعني تشنج حتى بين اللاعبين يعني اللي هو من المفروض ما يكونش في حسب رأي اللاعب يكون مركز سواء من نادي الفريق ولا من الملعب التونسي. تركز على مباراتك, تركز على اللي جاست تكنيك اللي بيزمك تعملهم, تركز على وين واقف كيفاش تاقف كذا الباقي كل زيت سورتو نعرف نحن توا الفار وشفنا ما لنهار رينا عركة في وستيرا بدلت قرار
1: زيد.
4: لذلك شوف فما ساعة بارفوا فما لاعبين اللي يحب يعمل مشكل ويحب يعمل كذا كيبدا سورتو كيبدا اورسيجي كيبدا ماهوش موجود مليح في المباراة
1: يمركي البريزونس بعركة
4: اي واللي يحب يعمل حاجات اخرى اكسترا كورة. ماذا بينا كما قلت لك يعني الماتش يوفا كما بدا يعني كما شفنا من اول مباراه التصاور والناس الكل يعني شفنا التصاور ما بين الرؤساء بين المسؤولين بين كذا ان شاء الله توفى المباراه هكذا زاد كيف وبلاش اصابات سورتو خاطر نعرفوا نهايه موسم والريتم تاعو نتاع المباريات سورتو الاسبوع هذا ثلاثه مباريات في اسبوع حاجه مهمه برشا سورتو للمدربين.
1: ماش كريم كان عم نطلع على اسفل الترتيب حاليا زاد كومنتير على الملعب مستقبل سليماني اللي رابح متقدم في نتيجة حتى تو واحد بليش قدم اتحاد بنقردان في بنقردان. الأولمبي البيجي خاسر حتى تو متأخر في نتيجة قدم سي اس اس في الميري يعني اليوم سليم

0: مين حتى للحظة هذه موجودة في المركز قبل الأخير. دونك نحكيه على مستقبل جيبس اللي رسميا موجود في الرابطة الثانية, مستقبل سليماني واللي عنده 24 نقطة بالنتيجة هذه, بعيد نقطة يولي على شبيبة القارمين عنده 25 نقطة, والأولمبي البيجي 28 نقطة, يعني يقربوا لبعضهم أكثر. بتيتر سليمان دي تربح النقاط حتى التو, ديما نقوله مازلت مفيدش المقابلات. الجي اس كا يولي على بعد 3 نقاط من الأولمبي البيجي, ظالي حتى حوار النزول وتفادي النزول
1: سرتو حوار النزول اللي كي تربح ماكش بتحكم فيه روحك, معناه مربوط باللي زاد فيرسير متاعك. معناه تشوف انت سليمان حتى كي تربح يلزمها تستنى عشرة من أولمبي البيش امتى, معناه اني قلت لك خاطرك باش تحسب على التروا ماتش قدام النقطة باش تجيب انت وقدام الادفيرسير متاعك من نقطة باش يجيب. نتصور المهمة صعبة نوعا ما, مش ما نقولوش مستحيل المستقبل سليمان,
0: مستقبل سليمان اللي في الجولات الأخيرة قاعد
1: يمكن اللي بحكمنا نحن بخدمتنا هذه نلزمنا نتفرج في الماتشات الكل. مستقبل سليمان من أحسن الفرق تلعب كرة, نحكي في الستة ولا السبع جمعيات اللي لوتا مي هذا وين ديما نرجع للاستابيليتي فينانسي ماهيش موجودة. وميم طون كي تخسر ديبار متاع شامبيونا راك نجمش تصلح من بعد. الثلاثي الموجودين مش نقول الرباعي الموجودين من بيجا نحن هابطين أسفل الترتيب نفس الك
0: التحذيرات والامور الماديه واليوم مش حاجه كبيره
1: صار. هذاك هو اللي خلاهم الاربعه هذوما يلعبوا على تفادي النزول, وكما قلنا معنا الفوق شاح لما اللي فات قلنا وكيف كيف حتى لو شاح
0: اي اذا كان نحكيه على الفوق زاد وسام النادي الافريقي. دونك النادي الافريقي واللي 62 نقطه بعد انتصار تاع اليوم حتى التو ديما نقولوا في النتائج الحاليه في انتظار مقابله الترجي والعمران غدوة. السياسي واللي 56 نقطه بالتقدم حتى التو قدام الاولمبي البيجي. الملعب التونسي المركز الرابع 44 نقطه بالنتائج الحاليه, واللي بالنتيجه الحاليه بعيد زوج نقاط على الاتحاد المنستيري ملاحقه على المركز الرابع. وتعرف لونجون تاع المركز الرابع والمشاركات الافريقيه كل شيء يقعد للاخر.
2: الحقيقة اسكندر ان احنا حكينا قبل ما نبدأ حتى الحصة على الجو والبطولة انتع السنة اللي رينا فيها الحقيقة برشا كورة برشا بريسيون اللي عنا مدة الحقيقة ما عشناهاش البطولة كما
0: موجود تقريبا موجود في برشا ماتشات في جولة واحدة صحيح. وقت اللي احنا كنا نوصلوا ثلاثة اربع جولات وتوفى الامور على ذكري
2: صحيح يسورتو عدة فرق معنية سوى على الكاتريان بلاس وتروازيان بلاس سوى على التفادي النزول. يعني شفنا ظهر لي فريق ولا ثلاثة قول ثلاثة فرق
1: اليوم النجم الساحلي المتلوي ومستيرة يتوى معنا ما تصورش مين تصور نجم الساحلي كل متلوي كما قلت انت وسامة اللي بعاد نوعا ما على
0: العمران زاد كيف
2: والعمران
1: مين عمران مربوطة باللي زاد فرسال باش تلعب
2: نحكي على اسبوع
1: اللي هي باش تكون عندها زاد مهمة على الترتيب الموجود الكل القدام
0: الترتيب ما خاطر كان نحكيوا على اللونجو معناها العمران يقول لك انا نحب نقعد في المليون تابلو اول اوبجيكتيف عندي اني نمنع من الطيح ومن بعد نبدا كلاسة في المليون تابلو جمعيات كيما العمران بن قردان بن زرت وزاد كيف كيف ترجي جرجيس المارسا ولانه هذو جمعيات زاد في اخر المقابلات الاخيره الجولات الاخيره باش هكا ارتاحوا من شبح النزول. لكن حتى التو مازال فما لعب الفوق مازال فما لعب اللوطا خلينا نمشيو نلعب لهيب نعمل طلع على ملعب رادس عبد الوهاب.
3: أنا بيك سكندر 77 دقيقة والنتيجة على حالة تقدم النادي الأفريقي دون تهديف دون مقابل. ثم تغيير مرتقب بظل كينزومبي قاعد يسخن على حافة الميدان ينتظر في الدخول. لا الدقائق هذوما سكندر يظل يسجلنا استفاقة انت ملعب التونسي يظل هو الأفضل على الكرة ما عنده ما يخسر ملعب التونسي تقدم وتوفرت له أكثر من فرصة لكن الدفاع كان موجود. لكن أنا نقول من في الدقائق هذوما كل الملعب التونسي أفضل من النادي الأفريقي اللي كان كنت يا مو متقدم زوز يقول لك أنا نحافظ نحاول نحافظ على النتيجة ونعمل أكثر على الهجمات العكسية.
0: به وصلنا قديش بالضبط الوقت في رادس
3: 78 دقيقة طويلة كما قلنا زوج أهداف دون مقابل هدف 51 دقيقة عن فريق وسام التريني والهدف الثاني بعد 56 دقيقة عن طريق وسام التريني وطوى فرصة وسام التريني يطلق النتيجة دقيقة 78 هدف ممتاز وسام التريني يفتك الكرة من الدفاع التصويبة يضلي مع الخارج متقدم شوية يصلت النتيجة 3 أهداف دون مقابل لصالح النادي الفيحي في اللحظة هذه اسكندر.
0: واضح أسامة مرة أخرى
2: نجم المباراة
0: والتعليق من عند أسامة
2: اليوم نجم المباراة الحقيقة سواء بالأهداف سواء بالحضور البدني نتاعو
1: بالجرينتا
2: شفناه يعني بارفوا هو يديكلونشي البريسينغ الفوق سورتو دوزيام ايتان. الحقيقة اليوم الإبداع للشريمي يعني شفنا هدف توا راه نحكيو اسكندر على لاعب وسط ميدان اللي جرى برشا وشفنا الهدف هذا يعني
0: في برشا إصرار
2: في إصرار في ديال وفي كاليتي دو فراب زاد شفنا الكاليتي دو فراب اللي عندنا مديدة ما شفناش أهداف هكا من برا من 18 متر كما قلت لك نجم المباراة حسب رأيي أنا اللي هو أسامة شريمي
0: البونتو بعده بالضبط نشوفه في لقطة تعالوا نطلب في شانجمون أسامة شريمي
1: مين طبعا لي تريت قبل هذا جاتو البوزيسون باش يشوت مارتين شات شوتين ممشاو معناها من الانيسياتيف اللي عنده وبقات في معناها بقات اللي هو حتى كان غلط ميسالش نعاود اليوم معناها يمكن شريمي هو النجم المقابلة سيرتو التغيير نتاعو هذاك عليه بين الشوط الاول والشوط الثاني لقى روحه قريب ل 18 متر هذاك عليه معناها وصل ولا يسجل والناس الكل كانت تستنى في
0: فما عودة للفار خلينا نشوفه نتابعه مع عبد الوهاب نعرفش على الهدف على شنو فما بالضبط عبد الوهاب
3: أنا بيك اسكندر معاش الحكم نزال الطيب فانتين للفار بس يثبت في شرعية الهدف وكأنه حسب تقديره يقول لك بلتت الكورة في يد الشريمي وهو يتقدم وقتها في الكورة ينتظره طويلة قاعد يسيك على البار
0: هو خلينا نشوفه حسب الصور التلفزيونيه فما قبل ما بدات الاكسيون كان تسمع فيه عبد الوهاب فما تدخل سيد وخان على اللاعب الملعب التونسي في شطار الميدان نشوفه اسكو يشوف فيها فوت ولا لا اذا كان فوت فانه يرجع للقطه ذي يعطي مخالفه الملعب التونسي اذا كان نشوف ما فما حد شايف انه يمشي ديريكتومون ياكد الهدف تفضل تسمع فيها عبد الوهاب تبع معك انت الرياكسيون بتاع الحكم
3: وسط الميدان ويقر الهدف الثالث ويقر الهدف الثالث صيحة مقدمة تمتلز لقطة سريعة من عرش عليه وقت الشيء على
0: لا الهدف اعطاه فوت للملعب التونسي ما اكدش الهدف حسب الصور اللي عنا
3: اسكندر اكيد دونك الهدف شرعي لا سمحني اسكندر خطر التوجيه اللي بنتيعه للسانتر اعطاه هدف وظلي ألغى الهدف
0: اسمع مش مشكلة خاطر ساعات الحركة متاع الحكم تنجم تغلط الناس الكل الغاء الهدف دونك الهدف وحيد يبقى بالنسبة لأسامة الشريمي هو الهدف الثاني ولأنه الحق بوتو مزيان معناها تنحى في غلطة متاع الفوت على متوسط ميدان الملعب التونسي من سيد وخان دونك 82 دقيقة لعب باقي النتيجة في مقابل 0 تقدم للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي خلينا ناخذوا زاد كيف نعملوا طلع على ملعب المهيري فتحي بوجناح وشنو صاير حتى تاو توقيت النتيجة بمقابلة النادي الرفيقس ولا لمبي البيش
3: 84 دقيقة ما تمش تغيير على النتيجة ديما تقدم النادي الرفيقس زوز أهداف لصفر معنا النادي الرفيقس قام زعتويبي 3 تغييرات عمار طيفور ونور القري ولي ونانا هما اللي انضموا إلى التشكيلة في الشوط الثاني لكن تقريبا النيفو طاح شوية حتى على المستوى هجمات الأولمبي البيج زاد ما عادش قوية ما عادش برشا دونك كانه عرف انه اليوم مصيره هنا في ملعب طيب المهيري هي الهزيمه في 84 دقيقه 85 دقيقه لعب تقريبا 5 دقائق متبقى على نهايه المقابله هذه وعلى الاولمبي البيجي متعثر 2 بلاش
0: باه دونك التقدم للسي اس اس قدام الاولمبي البيجي 2-0 نفس النتيجه في رادس للنادي الافريقي امام الملعب التونسي في 83 دقيقه لعب نمشيو نعملوا طله شويه اخر على ملعب بنجردين قبلها نمشيو الملعب جيبس عبد الله العمري مقابله مستقبل جيبس والجي اس كا خلينا متعادل 0-0 عبد الله
4: نفس النتيجه تقريبا هنا في 36 دقيقة لعب في الشوط الثاني التعادل دائما السلبي 0-0 بين مستقبل جيبس والشبيبة القيروانية زوج مدربين بطبيعة من جانب صلاح داي وأيضا طارق جراية قاموا كل واحد بأربع تغييرات إلى حد الآن في الشطر الثاني من المقابلة ولكن بدون الحقيقة نتيجة أو فرص تذكر واضحة من الجانبين ممكن الشوط الثاني كان أقل شوية النيفو بالنسبة للمستقبل والشبيبة رغم كل التغييرات اللي خوا بها المدربين من زوز أطراف.
0: به دونك فماش أهداف ظهر لي في مش الملعب الوحيد، ملعب الوحيد ما فيش أهداف،
4: ملعب الوحيد.
0: ومن البارح أنت في ملعب جيبس، أنت ما تحركش من غادي
4: من البارح.
0: مش مع جماعة أخرى في جيبس تلعب غدوة، خلينا نكمل معك غدوة، نسكر معك ثلاثة أيام. شكرا لك على المجهود.
4: مع الجوبسية ماشي ماشي، الأمور ماشي واضحة.
0: مازلت السيزون في الليغ دو حظ أوفر، ونقول احنا عودة سريعة على المستقبل جيبس. وتحياتنا زادة لأمل بوشامة، وإحنا نحكي على جيبس زادة للفريق اللي قاعد يعمل في سيزون باهية محترمة في الرابط المحترف الثانية. دونك كي ماشي شوية مع أمل بوشامة على الأقل، مش الجوبسية الكل محمد عبد الله.
4: لا حتى أمل بوشامة تقريبا مع المدرب ناصري عمل سيزون ممتاز، أول سيزون لي في الرابطة الثانية تقريبا حقق البقاء منذ جولة الفارطة، وتفرس على برشا مقابلات. فريق محترم جدا أكيد مع المدرب، مع الجمعية، مع أمل بوشامة. أكيد القادم أفضل بالنسبة لقادم السنوات إن شاء الله.
0: تحياتنا للجوبسية الكل. منزلت المقابلة متواصلة في جيبس، تعادل 0-0 مع جي اس كا. نمشي لبنجردين نبيل حديد.
5: في اسكندر 85 دقيقة، أنا في ملعب 7 مارس في بنجردين، نتيجة مازال على حالها، هدف 0 للضيوف أمام اتحاد بنجردين. هدف الأول كنا نسجل في دقيقة 22 من الشوط الأول، أمان الله جاءت ضربة ركنية من غسان.
0: أمان الله مجهد
5: مجهد يا والله.
0: والله لاني مسيبك يا نبي، وانا ما فهمتش عليش ما عليش شيح لي فيريكي وشيح فيريكي معاك.
5: نفس التعليق نفس التعليق نفس الاسم، المشكلة في
0: يا ودي اكتبها وعلقها انت غاديك في المنصة وخليها كواضحة وشكلها وتتبدو الامور واضحة من هنا. خناتي وحق على الاقل العائلة تعبين على ولدهم باش في الاخر تبدل انت الى قبي بونتو مجهد. وقت ايش تمرك ذكرنا
5: 22 من الشوط الاول، وبقات النتيجه على حالها دقيقه 85 من هذا اللقاء. نلعبوا في 82 دقيقه في الشوط في المقابله، ونفس
0: النتيجه. فماش محاولات، فماش فرص، فماش حاجه.
5: فما بعض الفرص المطالبه بضرب الجزاء لاتحاد بنجردين، لكن الحكام كان قريب. ما يطالبوا لاعبي اتحاد بنجردين الان بالرجوع للغرفه الفار، ولكن يامر بان 6 امتار على ما اظن بالفعل 6 امتار وما يرجعش للفار مره اخرى. تقريبا ثالث مره اتحاد بنجردين يطالبوا الحكم بديت مصالح بالرجوع لغرفه الفار، ولكن ثبت بالقرار نتاعو اللي هي ضربه 6 امتار للمستقبل الرياضي.
0: هو كما يرجعش معناه نفس القرار عند الفار وعند الحكم، دونك هذاك علاش
5: نفس القرار. وبالرغم مطالبه اتحاد بنجردين كنا تقريبا ثالث مره يطالبوا بضربه جزاء، ولكن الحكم يكون قريب يتثبت بالقرار نتاعو وما يرجعش للفار، وما تمش الاستعانه بالفار في اللقاء هذا. خلاص كان
0: به. شكرا لك نبيل. شكون مارك هدف مستقبل سليمان؟
5: امان الله
0: تكاو. بيت نرجع لك بعد اخر مقابله نحكي. الاولاد في رادس 87 دقيقه لعب، باقي للنادي الافريقي متقدم، وهذه فرصه في راس الشواط. الكره الاولى يتصدى فرحاتي، الكره الثانيه ترجع الحكم يقوم فما حتى شيء تلعب، خاطر فما بعض الملاعبيه من الملعب التونسي طالبوا بتسلل، ما فما حتى شيء. كانت فرصه للنادي الافريقي ومازالت متواصله الفرصه ذي للنادي الافريقي. كينزومبي يتعدى يعمل السونتراج، كره خرجت كينزومبي يدخل. نعطيه فكرة ونحب نتعليق من عندكم على التغيير دخول اللاعب الكونغولي في المقابل.
2: كيزومبي دخول مكان خان، شفنا خان كي خارج يعني عمل جيست بديه اللي عنده ذالي عرفش اي كونتراكتور يمكن في فخذه، ذاك علاش صار التغيير. يولي الحرز يجي مع في وسط الميدان، وكيزومبي يشد شيرة اليمين، ويبقى النادي الفريقي بنفس الديسبوزيتيف 4-3-3.
1: أما 4-3-3 مختلفة نوعا باب نوعا ما برأس نقوله ولا تلعب بديس اللي هو ولا الحارزي بل كانت
0: كان يلعب نجيم الكلوار
1: فهمت اللي هو كان كلوار، وكان في الوسط اثنين اللي هو خان وشريمي، تو تبدلت ولا الشريمي وزمزمي جنب إلى جنب نقوله قدامهم الحارزي اللي هو ولا رقم 10.
0: فما فرصة الملعب التونسي وتصدي ممتاز الشامخ عبد الوهاب، ناخذ ما عندك التفاصيل.
3: 88 اسكندر، والنتيجة 2 أهداف بالمقابل لصالح النادي الافريقي. 50 دقيقة 51 وسام الجليمي في الدقيقة 56 تغيير كينزومبي، كينزومبي ياخذ مكان سيدو خالد دونك، يرجع كينزومبي على اليمين والحارس يرجع في وسط الميدان، تغيير ربما باش يعول أكثر على الهجمة العكسية. شفنا الملعب التونسي قاعد يمتلك الكرة، قاعد ضاغط.
0: جوست تعليق على الكرة الأخرى، فرصة الملعب التونسي وتدخل حاسم للشامخة.
3: صحيح تدخل مهم ياسر من مهيب الشامخ، كان تسديدة قوية الحقيقة مهيب الشامخ أمام الهجمات المقتالة للملعب التونسي، كان متواجد الحقيقة وكان يقضي كما حكينا قبليك الملعب التونسي قاعد كل ما يمتلك الكرة قاعد يهاجم. دونك قبليك صارت فيه زادة إيمانويل ودياكي مكان مضايق هذا خرج مضايق حتى الملعب التونسي تويكا تغيير شوفوا
0: صدق
3: تديده مكان سوار بعد تويكا يقوم بتغيير النادي في خروج سوار دونك باين الوضع انه المدرب فوزي بنزرت الشعبي اكثر راحه بعض اللاعبين مع المجهود اللي شفناه في وسط الميدان.
0: خلينا ناخذ تعليق من عند ولاد يخمم على الدربي بدا فوز البنزرتي ظهر يريح في الملعبيه بالملعبيه بالملعبيه
2: طبعا في سنين بلاش تو 89 دقيقه ما عادي جدا مش يعطي اولا ساعتين جو للقديده وسورتو شوات اللي شارك في المباريات الكل نعرفوا الفان سيزون نعرفوا التعب نعرفوا الليفور اللي عم فيه شوات عادي جدا مش يكون التغيير هذا اكثر لإراحة شوات وقل شويه اللي باش يعطي طون جو للقديد لكن فما حاجه مهمه اسكندر حكينا قبيله على الليكيليبر ديفونسيف وحكينا على الخبث وحكينا على كذا يعني شفنا الفرصه الاخرى نتاع الملعب التونسي الحقيقه يعني من وحده في ال 18 متر بعد سنتراج اللي هذا اللي نورمالمون نصور انا حتى المدرب فوزي البنزرتي بعد مباراه ولا نهار ثلاث راه باش يقعد مع اللاعبين وخاطر فما فيزيوناج فما دي زاكسيون ما يلزمهمش يصيروا سورتو انت فريق تلعب على البطوله فما اغلاط فما فما فما ماركاج
0: كيرو لاشمو هو صغير يقول كانت هنيت على سكور تنبريش ماتش قريبيوف
2: هذيك في 88 دقيقة
0: موش مسموح بيه باش
2: مدوخين موش مسموح سورتو مع الفريق كما الملعب التونسي يعني انت كما قلت لك يعني فوت متاع متاع متاع مركاج وفوت متاع متاع وقفة متاع مدافعين اللي ما يزموش يصير هذا يوكا
0: خلينا نمشي الملعب جيبس حركنا قبيله خطوط الهجوم وتحركت عنده الخطوط غادي زاده في جيبس شنو فما غاديك شنو اهداف هدف زوج شنو فما في مقابله مستقبل جيبس الجي اس كا
5: اهداف تقريبا تصرم ثيق امانات يعني بالنسبه للجي اس كا تحرك بعد التغييرات اللي قام بها الحقيقة المدرب طارق جراية أعطت أكرة في الدقيقة 43 بالضبط و44 هدف الأول كان عن طريق رقم 8 سراس السلامي ثم أمين الزير أيضا حتو بديل رقم 10 سجل هدف الثاني للجي اس كا الكرة الحقيقة ستون هدف الأول كان مخدوم بها كرة بالرأس ضربها سراس السلامي بعيدة برشا على الحارس حمزة عتيق 96 لازم نقول هدف ممتاز الشوط الأول البونتو الأول متاع الجي اس كا ثم أيضا قلت أمين الزيري يزيد الهدف الثاني بعد لخطة في الدفاع متاع المستقبل تقدم 2 بلاش في توقيت 45 دقيقة لعب إلى حد الآن بين المستقبل والشباب القيروانية في أولمبي جيب
0: خلطت على عبد الوهاب وخلطت زاد على فتحي زوز بلاش نفس السكور وفت الماتش اللي ما في سليمان في بلوتو بن قردان ماتش نبي تكسحها عبد الله نمشي شنو مش عنا احنا نهاية المقابلات نحاولوا بشوية بشوية نكملوا اللحظات الأخيرة مقابلة الملعب التونسي والنادي الافريقي الملعب التونسي عبد الوهاب
3: اسكندر اضاف الحكم يدال السيد فلطس طايق ما عملش قدام من التوفيق بالضبط قال
0: عندك بالضبط ثلاثة دقائق تعديوا تقريبا نحكي على دقيقتين واربعين ثانية دونك مازالوا دقيقتين وعشرين ثانية
3: مازالوا دقيق صحيح مازالوا دقيقتين وعشرين ثانية والنتيجة مازالت تقدم النادي الافريقي بجزء داخل النادي الافريقي مع دخول ظلي قديدة ومع ظلي كين ظلي قاعدين توا يمتلكوا في الكرة أكثر يلعبوا في مع جيريو في بقية رضايات النقاط تقدم جزء أهداف أكيد أنه الحقيقة مع تحكيم النتيجة واقعة لصالح النادي الإفريقي كامل
0: أحكينا على الأجواء غادي في الملعب خلينا نكملوا معك ما تبقى من المقابلة هذه عبدو
3: أجواء يا حي... إسكندر أجواء لا توصف في المدارس فرحة كبيرة للجماهير. وذلك علاش أنا خطر ما نسمعت لك علاش نتكلم بصوت العالي.
0: لا لا نتفاهم نتفاهم الشيء هذا. تبارك الله أعداد كبيرة من جماهير النادي الإفريقي، الأمبيونس قاعدة توصل لنا. ذلك علاش حبينا من خلالك أنت نشوفوا التفاصيل والكواليس.
3: أمبيونس أمبيونس كبيرة ياسر بقيمة الانتصار اللي حقه النادي الإفريقي طويلة نقوله معناها ثقة مازال صعب. الملعب التونسي يظل يتحسس الامور لكن ما زال قاعد يحاول انه يقدم المرمى. مهيب الشامخ على ذكر مهيب الشامخ كان حاسم بليكا في عديد المحاولات الكثيرة اللي فات الملعب التونسي.
0: به تقريبا في الدقيقة الأخيرة مقابلة النادي الإفريقي الملعب التونسي، اثنين بلاش للنادي الإفريقي قدام الملعب التونسي، وفات مقابلة بن قردان بين اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان بتفوق تقدم وانتصار مستقبل سليمان 1-0 بونتو من الله مجهد في الدقيقة 22. ما زالت بقية الملاعب ما فيش فيها الوقت ولا نحكي كل مساعة في التوقيت بدل الضايع. خلنا نكمل معاكم التفاصيل الأخيرة من ما تبقى من مقابلة اللحظات الأخيرة، ومن بعد نمشي والهيبة جيكم في الأخبار. شكون عنا بالضبط؟ نمشي والعبد الله العمري؟ لا، شكون آخر؟ فتحي؟ نبيل. نبيل الحديد قلنا على السكور يعطينا هو تذكير بالنتيجة في لحظات وفاة المقابلة. أكدنا غادي كنبيل
5: استندر وفاة المقابلة مين قارب جان بأمين مبروك.
0: لا استنى استنى استنى
6: والله شوف مباراة لحنا عنا فيها برشا بريسيون عنا معناتها وجو كبير اليوم الحمد لله ما كيما مش عمران براتيكمون عرفنا كيفاش نتصرفوا في الماتش ما عندناش الجو الكبير اللعب الكبير مي هذيك هي فوات براغماتيك بارفوا في الفوتبول. عملنا ريزلتا اللي لازمنا نعملوها بعد تكتيك الباهي نتاع شويه ظهر لي اليوم. انا قلت معناتها نحن كمستقبل سليمان كي جيت انا معناها عندنا كلاسمون وحدنا قاعدين نحسبوا عليه دور في سي ماتش اليوم ظهر لي في سي ماتش هذوما شنو الكلاسمون تاع مستقبل سليمان. الحمد لله اليوم الملعبيه يتصون دوني افون بعطيك تاع تو ماتش معناتها تبقى راح تلعب في العمران معناتها فزويت ضد العمران نادي افريقي وكور كلاسمين تنقل بن قردان معناتها نقيصها مع الناس تعرف شنو الماتش
0: واضح. دونك وفات المقابله خلنا الغالب نرجع شويه خلال التصريحات في الساعه الثانيه، لكن نهايه المقابله في رادس زاد كيف كيف النادي الافريقي ينتصر 2-0 قدام الملعب التونسي. السي اس اس في صفاقس خلال اللحظات الاخيره متفوق وكملت السي اس اس رابحه 2-0 قدام الاولمبي البيجي. وفات المقابله في بن قردان بتفوق المستقبل سليمان قدام اتحاد بن قردان 1-0 واللحظات الاخيره تقريبا. وفات المقابله زاد في جابس الجي اس كا ربحت في جابس 2-0 قدام مستقبل جابس. نرجع في ساعتنا الثانيه تصريحات واكثر تفاصيل حول الاربع مقابلات هذوما اكبر الاستنتاجات اللي نجموا نخرجوا بهم شويه اخر رهيبه تجيكم توت سويت في الاخبار. هم بعد نرجع في ساعتنا الثانيه من ريكاب سبور.
7: البرمجه الشتويه إسبور على موزيك فم. أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشرني من 6 لـ7 العشية إسبور فورم سبور كنا الخميس من مالي ساعتين للأربع العشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند ساندي سبور من 6 لـ8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 لـ8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. السبور على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام الأولى في تونس.
8: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
9: موجز الأخبار أهلا بكم. مقرر لجنة الصناعة بالبرلمان محمد علي فنيرة يدعو المواطنين إلى الإقبال على تركيب منظومة الطاقة الفولتضوئية في منازلهم لتقليص فاتورة الكهرباء أو حتى استهلاك الكهرباء دون دفع أي معلومة. والنائب فنيرة يؤكد أن الدولة التونسية تشجع على هذا الإجراء من خلال إسناد قروض في الغرض تسدد على 7 سنوات.
10: اليوم الاستراتيجية الطاقية للدولة التونسية ما خذتش بعين الاعتبار كان اللزمات هذوما اللي شاركوا فيهم الأجانب، خذت نوع آخر واسمهم التراخيص واللي هما تقريبا بالأميجا ولا الدوميجا ولا إلى حدود 10 ميجاوات، وقاعدة تونس اليوم تشارك فيها بكثافة. تقريبا الاستثمار في الأميجا يتكلف 2.5 مليون دينار، قاعدين نكونوا في شركات صغرى ومتوسطة وحاجة نشجعوها. أيضا ثم الانتاج الذاتي وهو اللي ركبوه على ديارنا، واليوم باش نحكيه مع التونسي ونحكيه اللي يحب يستهلك طاقة منخفضة وإلا يربح في الطاقة وإلا معاش يخلص الضوء. اليوم أنصح توانسة باش كونهم يمشيوا يركبوا طاقة متجددة، طاقة فوتوفولتا ضوئية على منازلهم، يركبوا فيها بدي كريدي ما عند البنوك التوانسة ولا ما عند ستيك تضمن فيه مستيك ما عند بنوك توانسة، ويخلص القرض تقريبا بعد 7 سنوات وانت عندك جارونتي على الآلة هذه اللي ركبت 25 سنة. معناتها يسوفي يخلص القرض بعد 7 سنين، نجم تكمل بقية السنوات تستهلك الكهرباء من غير دفع حتى معلوم.
9: وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn. ووفق وزارة التربية تستهدف هذه الدروس تلاميذ سنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي سنة 6 من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والبكالوريا، قصد تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس لمدينة تتمكن أمس من القبض على منحرفين تعمدا مع طرف ثالث سلب المرة تحت التهديد بأسلحة بيضاء بين منطقتي باب الخضرة وباب بحر. ووفق مصدر أمني مطلع تم خلال هذه العملية حجز مجموعة من الهواتف الجوالة وإعادتها إلى أصحابها، وقد كشفت الأبحاث الأولية أن الشبان الثلاثة يشكلون شبكة إجرامية ارتكبت سلسلة من السرقات والسلب تحت التهديد بأسلحة بيضاء. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 20 شخصا وإصابة 46 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2679 شهيدا و 8229 جريحا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة بضائع تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة في أثناء إبحارها شمالا على بعد نحو 11 ميلا بحريا غرب ميناء سيريك الإيراني، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد أنباء عن أي آثار بيئية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش الخمسة لثمانية تحليل.

0: عثمان التحليل.
1: ستة ودرجين انتم معانا في ساعتنا الثانية من ريكاب سبور. نذكر بنهاية المقابلات في الدفعة الأولى من الجولة 28، نحكي على مقابلة في رادس فيت للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي 2-0، السياسات يربح الأولمبي البيجي في المهيري 2-0، انتصار مستقبل السليمان في بنقردان أمام اتحاد بنقردان 1-0، وانتصار الجي اس كا شبيبة القاروين في جيبس قدام زليزة 2-0. نتعادل ديريكت مول التصريحات من ملعب رادس. عبد الوهاب يطلب الخط، مرحبا عبد الوهاب. عبد الوهاب الحاج موجود معنا؟ ناش كنت تسمع فيا ولا اطلب الخط من بعد؟ موش لهي بينا ظهر لي عبد الوهاب. عبد الوهاب تسمع فيا؟ باه خلنا نرجع له شوي اخر، عاودوا اتصلوا بيه ونسقوا معاه باش يكون موجود معنا، نشوفوا كان فما تصريح من اي ملعب من الملاعب. احنا موجودين تصريحات ما بعد المقابله والاستنتاجات زادت بعد نهايه المقابله. تاو موجود؟ شكون عبد الوهاب موجود؟ مرحبا، نسمع فيك عبد. عبد الوهاب الحاج شو كيفاش تو يا عبد الوهاب؟
2: هذا بحوش.
1: باه بحوش خليه من بعد تم بعد انه يكون موجود معنا ان شاء الله. عبد الوهاب موجود معنا غديك في الخط؟ حاضر يسمع فينا؟ تسمع فينا عبد الوهاب؟ باهي اوكي، خلي من بعد، خلي من بعد انا نسقونا ونضمون رواحكم بشوي بشوي وتفهموا رواحكم. شكون الليني بشكون موجوده معنا الاولى، شكون الثاني، شكون الثالث؟ دونك عندنا عسلم بوحوش مدير رياضي لشبيبه العمران، تحب نبداو به هو من بعد في اون اتوندون يخلط عبد الوهاب الحاج. اعطينا عبد السلام بوحوش سي صالح كنكي يكون موجود معنا. عبد السلام بوحوش لحظات اخرى موجود. سي عبد السلام مرحبا.
3: مرحبا اخويا اسكندر،
1: ممتاز. نتاو ديجا تحصلنا على واحد، خاطر تبارك الله التليفونات برشا والخطوط برشا. نبدا بك انت ساعه. عبد السلام نسلم عليك، انت ما عندكش مقابله اليوم، عندك مقابله غدوه لكن شفنا الفيديو نتاعك والحق متشنجه شويه الامور غادي في العمران، حبينا نفهم شنو فما بالضبط.
3: والله والله اخويا اسكندر عندنا مباراه معناها جونيور قاعدين يلعبوا، ما رعنا إلا معناها فئة كبيرة من الجروب تاع التراجي الليترا اللي متسمية معناها في جبل الأحمر في الحومة في العمران، معناها زد مزادمة تاع الحقيقة، معناها حاجة معناها يلزم الناس ما تشوفهاش كيفاش معناها زدمو سكاكن وعصي ووكل بومبروتوش ويحرق ويعملوا حاسيل وشي كبير معناها، ومعناها دخلوا لداخل كتبوا على الفستارات كتبوا على الكار فهمت التيران كتبوا فيه معناها فاش يعملوا فشكون يرهبوا شكون معناها محرشهم خويا اسكندر، لازم الناس تعرف الشيء فهمت.
1: عبد السلام جوست ندقوا خاطر احنا تو شوف كل كلمه بحسابها وماك تعرف قبل احنا نحكي وسامه قبل الاولاد نقولوا فان سيزون محلاها فيها تنافس الفوق ولوتا نحاولوا كل كلمه بحسابها. اش انت معني متاكد انه الجروب الالترا ومتسمين على الترجي وغيره هما اللي كانوا موجودين؟ شنو اللي خليك تقول معنا؟
3: شوف بطبيعه الحال يا اخي هما قاعدين يحضروا
1: معني انت متاكد ريت حاجه تقول اللي هما هذوك هما مكشخين وديزولترا
3: يضربوا فيا بالحجر انا معاه يضربوا فيا بالحجر معاه كيفاش ما نعرفهمش؟ انا حومتي نعرفهم واحد واحد فهمت، هذاك علاش انا ميساج مش كل واحد يتحمل سوليتو. انا ما جيش بعد ام ولا ابوه تبكي معناها في المركز وتقول راه ولدي خاتيني راه ولدك خاتيك تشد ولدك. احنا جمعيه قائمه الذات نخدموا على رواحنا، ما عندناش حتى غايه، عندنا مباراه كره قدم نحبوا نربحوا المباراه بتاعنا نلعبوا معنا على الميثاق الرياضي، عباد محرشينه ناس فما ناس خارج على القانون ولت تفوت كره القدم الحكايات.
1: انت لاباس قلت ضربوني بالحجارة انت لاباس؟
3: صدقني ما عملت كي غيري انا برش حجرة هربت
1: الملعبية الصغيرات هذوما ولا بركة الرجال جونيور لاباس اللي يلعبون
3: جونيور معناه اختر لقدر الله معناه سكاكن وحجر شنو الشيء هذا معناه امر اختير
1: مازال متواصل الماتش ولا تقص ماتش جونيور؟
3: ايه تو رجعنا الماتش هما شنو يحبوا معناه يوصلوا. انا ميساج احنا سمحني اخوي اسكندر انا نعرفوا بعضنا معناه في الحومة وزيد يعملوا فيه كان فما حاجه تصير تيران معناها تتلعب اللي محرشينهم هذاما يتحملوا مسؤوليتهم خاطر خويا اسكندر ولت حاجات تفوق كره القدم. عندنا دوله راه وعندنا قانون، فما حاجات يلعبوا بالاحياء الشعبيه فما ناس قاعده تلعب بالاحياء الشعبيه يحبوا يشعلوا الاحياء الشعبيه
1: بو الموضوع يفوت الكوره يولي هكا وماذا بينا نقعدوا نحكيوا كان على الكوره
3: ولا نحبوا نحكيوا كان على الكوره ولا
1: وهي مقابله مهمه للترجي الرياضي التونسي غدو مع شباب العمران مقابله مهمه زادت شباب العمران في الموسم نتاعها وقت اللي تكون تستقبل الترجي ولا النادي الافريقي ولا النادي الصفاقسي الاطوال ديما يكونوا مقابلات عندهم الشارم نتاعهم بالنسبه للجمعيه هذوما ان شاء الله ما تخرجش على الاطار نتاعها وهذا مؤكد لكن وفات حديت شويه الامور غاديك غادروا الفئه اللي تحكي عليها
3: والله جاء الامن معناته حتى الامن مسكين معناها كسروا لهم الكراهب وكذا يضربوا فيهم بالحجر شيء غريب معناها سامحني غجر وليه واللي يلزم يتعاقبوا ما فماش اللي صار اليوم حاجه سامحني كبيره برشا بالحق ناس جات بسكاكن مش عاديه سكاكن وعصي معناها ما فهمتش انا شكون صدقني حاجات تفوق تصور لا قدر الله جات ملاعبيه سينيور لا محال احنا عندنا جونيور كان جات ملعبية سينيور والكراهب نتاعهم شوفش عن معناها وكتبوا على الكار وعملوا شيء غريب معناها شو الميساج معناها رانا احنا نعملوا اللي نحبه هكا معناها لا لا لا وليد عمي ما تشكورة سير تيرا واللي محرشهم يتحمل مسؤولياتهم وكهو معناها الامن باش يخدم خدمته وكهو
1: بالطبيعة كان فما حاجة باش يخدمها الامن لكن احنا نعاونوا على الناس الكل سواء من غدوة نحكيو على ماتش العمران والترجي سونسيالمون من الترجي الرياضي التونسي من شباب العمران نتهدى الامور اكثر ما يمكن خاطر ما في الاخر لا مقابلة تاع كرة القدم
3: بالعكس ولا اسكندر ديما يقعد مباراة في اطارها مباراة في اطارها سواء احنا ربحنا سواء الترجي ربحت عملت معناها كورة احنا وخيانا احنا معناها احنا والترجي اما فما حاجه كيما قلت لك تحاك الله اعلم شكون اللي قاعد يعمل في حاجه كبيره هكا
1: لعل ما تغشين عليك انت يا عبد السلام هكا الشطحتين اللي تعمل فيهم في البلد
3: انا عايش معاهم طول عمري لهنا ما والمشكل راه معناها صغيرات صغار معناها 16 عام 17 20 سنه الكبيرات اللي حرشوا فيهم الدرجي وشوفوا فيهم على الموتورات معناها فما عباد جايه بالموتورات قبل هكا يعملوا بيديهم اهم هكا فهمت نعرفوها اللغه هذيك فهمت
1: ان شاء الله خير ان شاء الله لاباس احنا نقول الحمد لله لاباس الناس كل غاديك هنينا ساعه اهم حاجه صحتكم انتم وصحه التوانسه الكل ما كان لون المريول ولون الفريق الامور مريق لغاديك صباح حتى تو في اللحظه هذه ما غير خسائر نقولوا احنا على الاقل على المستوى المادي والبشري الحمد لله لاباس
3: الحمد لله الحمد
1: لله سلامات
3: الامن هاو قاعد يخدم في خدمته الحمد لله
1: وغدو
3: غدوة كيف غدوة شو نعملوا غدوة
1: احكي لي يعني الخمسين ألف بعتهم تسكر كل ساعة بسليم
3: والله الحمد لله احنا مش حلو القشيات مش نبيعوا تسكر للتراجي للنادي الافريقي اي جمهور توسكيش بالاحمر مكتوب مرحبا بهم الكل يا ودي حلين معناه
1: جمعية كل جي تيجي تسكر
3: يا ودي ماذا بي انا ماذا بي راني عملتها بمليون
1: كيفيش انت عملتها جمهور العمران انت نورمال موش
3: يا ودي احنا عنا اي شنو تو اسكندر تو احنا عنا جمهور احنا في العمران انت ما الكل تحب التراجي اللي كله بحقيقة هذي ما عنيش احنا
1: لا مش منو احمد كان عندك سؤال قول لي ميسر شي اسمع فيك عبد السلام راه
3: مرحبا
1: احمد عداله يحب يسالك سؤال
0: مرحبا شي شحوالك يا عبد السلام ليه باش سؤال صغير برش خاطر استنسنا في زويتن ديما بطاقه تعريف معناها دخول اللي يلقاه ماهوش مش بال احمر ولا من فرنس فيل ولا بلاصه كيما ذيك ما يدخلش
3: والله ذي الامن الامن هو اللي يقرر احنا بالنسبه لنا احنا
0: انت يعطيك تبيعه
3: تسكر ومحلول احنا ما يهمناش
0: عطينا ندخل ألف يظهر
1: ألف
3: ألف شوفك البيعة شوفك البيعة عطينا ندخلوا الاسباس احنا
1: باين 50 مليون باين عبد السلام هاي الحمد لله هكا تفرهيدة وضحكة وقبل الماتش بعد اللي يتعدى ان شاء الله سلامات وان شاء الله اللي جاي خير بالنسبة للناس كل مشكلة للجمعيات اللي عنا انا هنا في البطولة الرابطة الأولى والثانية والثالثة والليجون ان شاء الله ما عادش نسمعوا حاجات كيما هذايا تبقى كيما قلنا تنافس على مستوى البطولة شوف ساعات راهو هو عبد السلام فهمني مليح انه بعض التصريحات ولا ساعات بعض اللقطات وغيره ما احنا مش قنبروا في حد شيء لكن شوف وقت اللي نبعدوا على التصريحات كنا نحكيوا عليها وسامه قلنا كي نبعدوا على الفولكلور وغيره وكل الشيء اللي قاعد يصير رانا بنحبوا نبعدوا على المظاهر كيما هذه باش غدوا في الامات نحكيوا على سكور فما شكون شي هز فما شكون شي يجي الثاني الثالث الرابع فما شكون شي يلعب عطيح فما شكون شي يمنع فما شكون موجود في الرابطه الثانيه وين التصريحات عند فتحي بوجناح في صفاقس
4: فتحي بوجناح
1: تفضل فتحي
4: مرحبا بك دونك معنا مدرب الاولمبي البلجي جمال بن سالم في جامع يوما كان تنقل صعيب برشا في الصيف الماضي
5: كان تنقل صعيب في صفاقس جمهور ما شاء الله كما قلنا معناها المباراة كنا 30 دقيقة الأولانية كنا الحقيقة معناها واقفين مليح الهدف الأولاني جاء معناها ضد مجرية اللعب هو اللي معناها خلى الأولاد ربع ساعة الأخيرة من الشوط الأولاني معناها مسوا ذهنيا قبلنا الهدف الثاني عملنا تغييرات الشوط الثاني الحقيقة اللي أعطت أكلها لكن ما جسدناش الفرص اللي كانت جاتنا في الشوط الثاني. ما زلت عنا زوج مباريات مصيرنا بيدينا باش نكمل الأسبوع إن شاء الله الأولمبي الباجي تكون في الممتاز إن شاء الله.
4: زوج منافسين ليك منتصروا خارج القاعة وانتم هنا زي ما يعني أنا خليت الفريق ديجا يتخلى في النقطة مع شبيب.
5: أي بالطبع بالطبع كما قلنا معناها مصيرنا بيدينا الأسبوع اللي فات كيف كيف كنا كانت نقطة بيناتنا خرجت القيروان نحن ربحنا الأسبوع هذا كان العكس كما قلنا مازال مصيرنا بيدينا عمل مباريات إن شاء الله إن شاء الله يقعد الأولمبي الباجي في الممتاز إن شاء الله.
4: دونك هذا هو جمال بن سالم مدرب الأولمبي الباجي بعد هزيمة الهومة أمام النادر الإفريقي بزوز بلاش.
1: بارك الله فيك يعطيك الصحة فتحي. هو الأولمبي الباجي مازال عنده مقابلة مع الجي اس او في بيجا ومقابلة أخيرة مع النادي الإفريقي في رادس والنادي الإفريقي نعرفه يلعب من أجل البطولة. هذوما زوز مقابلات اللي مازالوا إذا كان نشوفوا في الوضعية يعني في الكلاسمون بالنسبة للأولمبي الباجي كنا قبيلا نحكيه على الكلاسمون قبل نهاية المقابلة متاع القروان يعني انتصار القروان. دونك إذا الأولمبي الباجي عنده 28 نقطة مركز 13 بعيد نقطة وحيدة على الجي اس كا 27 نقطة وبعيد 4 نقاط على مستقبل سليمان والهزيمة متاع اليوم تخليه مازال مازال معني ومازال فما قولوا احنا المنافسة قوية سورتو مع شبيبة القيروان أسامة.
6: صحيح صحيح 28 27 نقطة بركة علاش قبيلة حكينا على سورتو أهم حاجة الفرق هذوما هم المنافسين نتاعهم شكون باش يكونوا في زوز مباريات الاخرى يعني كي بستقابل انت فريق يلعب على البطوله ولا بستقابل فريق يلعب على تفادي النزول مش كيما فريق يلعب بس تابلو ينجم يشرك لاعبين ينجم كذا ينجم يعمل تورنوفر. هذا هو الصعيب في المباريات اللي مازالت سورتو الباجا وقروان وسليمان.
1: باه نمشي لعبلوه بطريقه نشوف شو عنده في رادس. عبلوه بالحاج
4: انا بيك اسكندر من جديد مازلنا نستناو في انطلاق الندوه الصحفيه مازال ما جاش حتى حد من المدربين لمنا دونك كل وقت يجيب نحاول نطلب الكلمه اسكندر.
1: واضح جدا الوليد معاك ينسقوا معاك ويكون فما موجود تصريح في اي شيره في اي ملعب نكونوا موجودين معنا سورتو مازال عندنا بعض التصريحات نجم تجينا من بعض الملاعب الاخرى. كنا سمعنا الاولمبي البيجي سمعنا مينغارا زاد المستقبل سليمان المدرب شويه بشويه تخرت علينا التصريحات لهني كريم نرجع للمقابلة ذي مقابلة النادي الافريقي نذكر ربح الملعب التونسي 2-0 والانتصار ذي يخلي الضغط على الترجي وقتين نحكيه على جولة مقسومة على 2 فريق يلعب قبل فريق ساعات نجم تتشكى من السيتوياسيون لكن وقتين تنتصر تولي انت المستنفع اكثر على المستوى الذهني ظهري ومستوى المعنوي.
7: اكيد اكيد يمكن نحن الناس كل وانا سالوني عبد البار يقول لك علاه ما تلعبتش زوز مقابلات فرد وقت سورتو بين النادي
1: هو سهل هو كالتفسير واضح هو الفار
7: احنا عندنا ما ملزمنا
1: اربعه كمين
7: قرارات خاطر ما يفهموش
1: لا لا يلزمنا بالاربعه كمين هذوك يكونوا موجودين لا لا غالب
7: انتم ما يفهموش
1: هو راه زاد راه انه توفى في الاربع جولات الاخيره يقول لك ساعات راه يلزمهم كل يلعبوا فرد وقت هذاك ماهوش قانون هو عرف كما نقولوا هكا محب نمشيو في السونس هذاك قبل مشينا في السونس هذاك قبل سورتو ما كانش فما بار توا عندنا اربع كريهبات نكملوا بها السيزون حتى الجورني جايه على ثلاثه معناها ديربي واحد ونهار الاحد وقبلوا زوز جوليات واحده بالجمعه بلوتو زوز دفعات واحده بالجمعه واحده بالسبت.
7: هذا لازم نتاقلموا باللي موجود
1: نسيت حتى نزيد شوي بشوي يزيدونا كهرباء منه كهرباء منه
7: كما قلت انت معناها يمكن صارت نفس الكام تاع مقابله النادي الافريقي وسليمان وترجي دي تونسي والنادي الرياضي الصفاقسي معناها تصور نفس الوضعيه وهوني باش تولي ضغط كيف كيف على ترجي دي تونسي معناها وسيرتو معناها المقابله اللي بعدها اللي مقابله الدربي اللي الناس الكل تعرف اللي هي باش تكون حاسمه على اللقب معناها تصور هذا كما حكينا معناها ترجي تونسي باش يكون عليه ضغط باش يكون عليه ضغط تاع الريزلت ديما نحكيوا على الريزلت خاطر كمش نحكيوا مانيير ولاعب راه ماشي واكل خبز هذا تو لي ريزلتاي توك
1: النقاط
7: فهمت النادي الافريقي اليوم عرف كيف يخرج من الفتره هذه سورتو من بعد مباراه سليمان اللي نوعا ما حتى كي تشوف فما جولات تمسوا شوي اليوم رجعت فيهم الثقه. حاجه اخرى اللي ديما نقول سي فوز البنزرتي عرف يصلح الشوط الثاني اللي هي مهمه برشا شوت لول النادي الافريقي ما كانش في احسن حالات دونك شوت لول ثم ثم ثم مش ما نقولوش جوالات الكل مي فما جوالات كانوا مكبلين معناها بالبريسيون كل شيء الهدف جاء في وقت ممتاز برشا صرح برشا جوالات معناها نتصور كما قلت انت باش تلقى مش تلقى معنا بريسيون توا موجودة على تراجيدي تونسي اللي مفروض عليك نقولوا نحن الفوز ومن ثم تبقى تتبع المباراة الجاية اللي هي ديربي اللي باش تكون ديربي. نقولوا نحن يمكن من القليل اللي وصلنا نلقاو ديربي هو باش يحسم البطولة.
1: هو صراحة لازمنا نستنى مقابلة غدوة سورتو مقابلة غدوة هي اللي تنجم تخلي الفارق زوز نقاط بين زوز فرق وقت نحكيو على ديربي ديسيزيف على الاخر.
7: ما مش نبدا واضحين على اسكندر كي سوا جمعية الزوز ومن ثم باش يلعبوا الماتشات نتاعهم اما راهو المخ في ديربي.
1: اي سرتمو
8: ما حسابيا لك حسابيا مش كما نلعب كما قالك اسكندر كما نلعب وانا مثلا
1: عندي بيناتهم 5 بوان
8: تشوف حاليا 5 بوان يقول لك انا مثلا مش كما تلعب ديربي وانت سايي مثلا هارب 5 بوان كما يحكي اسكندر كما مثلا 2 بوان ولا 1 بوان ديما فما تمام
1: فما نقاط. خلينا نمشي عبدو هي بالوليد خاطر لكم الاولويه للتصريحات. تفضل عبدو.
4: أهلا بك اسكندر من جديد. تصريح المدرب المساعد أحمد الطويل معنا
9: العالمين عن ثلاثة نقاط مهمين دونك زي ما كرمنا ربي بثلاثة نقاط كنا مستحقين لهم. خلنا مقابلة معناها قدام حتمية الانتصار. عندنا عدة عوامل ما تخلي لنا كان خيار الانتصار اليوم هو اللي يخلينا نكونوا الحقيقة فخورين بالفريق اللي عندنا اليوم. وقت تدخل مباراة ديربي في مباراة ثالثة مجلناش ننتهي واحنا بغرف أسبوع العادة ديما في تلعب تروى ماتش بطل ثمان البلو ديفيزيل في التروازين ماتش بعد تنقل في الفترة الأخرانية بعد براتيكما خير تعمل على مستوى النتيجة بالنسبة لنا. احنا كنا مطالبين بردة فعل كبيرة جينا في إطار متاع لقاء جوار اللي عارفين بش يتلعب على جزئيات عمره ما يكون لقاء بسهل كنا ودون يلزمك مش تتحصل على نقاط المباراة زي تكون على مستوى متاع تركيز عالي ويجب يكون عنا حضور ذهني كبير مقابلة نجم بعض الأوقات تحكم فيها بعض التفاصيل مع العامل متاع الضغط اللي يلزم نتعامله معه فيما يلزم ونحاوله الضغط زي لضغط إيجابي زي كل عوامل يمكن دخلنا بها المباراة. أما رد فعل شفناها عند اللاعبين متاعنا شفناها عند كل مكونات الفريق الأول مش تعمل رد فعل نسبة للمباراة اللي صارت هذي لكن هذي اللي كان يلزم يتجسم كان على الملعب. بعد دخلنا المباراة الحقيقة كما قلنا عارفين ان المباراة طيبة ويلزم يكون مركزين للدقيقة الأولى وحتى للدقيقة الثانية. لو كان في ماتش شفنا بعض الديفيزيتين شفنا اللي جبت كل الاصابة لكن على المستوى الذهني والاختيارات معانا كل لازم نتحقق بجوابها اكثر لكن بعد في تركيز لينا درجة شوطوا الحقيقة تكتيكين كنا نصير براتيكمون متوازنين لكن على موقع يكون على اللاعب بحجم اللاعب كنا مطالبين من اكثر نقطه الكوره الملعب في الدور اكثر من هدف الذي كل نقطه ما كناش راضيين عليها لكن من بعد اليوم يمكن يخلينا نخرج في يد اليوم كنا نختار تعديل اوفار ما بين الاشواط تعديل اوفار حتى على مستوى الفكر كنا نقول في الشوط الثاني وكان بماتش براتيكمون مغاير للشوط الاولاني ما كنا على أثره في تسجيل هدف في وقت ممتاز جدا. اليوم النقطة يمكن الإيجابية الثانية عادة معناها في ملعب راس وقت النادي الفريق يسجل هدف لو ارتنا في بعض المقابلات وحاولنا يمكن فورستي فيه على الأقل بوا هدف وقت نسجلوا هدف نحاولوا ندعمه بهدف ثاني في آخر فرصة. اليوم التدعيم تاع النتيجة جاء معناها في وقت قصير بين هدف لو والهدف الثاني من بعد شفنا اللي طمعوا فيه الحقيقة كبيرة اليوم من اللاعبين فما قتالية كبيرة على مستوى ربح الثنائيات ولا تطبيق في الميدان هذا وقت اللي نحكي على هذا الكل منجم كان حقيقة نذكر اللاعبين على الأداء الرجولي اللي قاموا به اليوم وقت يتحط لنا في وضعية كيف هذا قدام ما شاء الله الجماهير الكبيرة اللي كانت تنبل أولاد متاعنا كما قلت لك الضغط هنا يحاولوه إلى ضغط إيجابي منجم كان نكونوا فرحانين دعمنا بعد هدف الثاني الهدف الثالث معرفش من بعد لدى شرعيته ولكن التوفير كانت عنا التوازن الهجومي متاع باش نزيدوا أكثر وباش نكونوا حاضرين خاصة باش نواصلوا على المليون هذايا لأن الموضوع تاع المباراة تتأثر في فترة نهاية ثلاثة نقاط معناها غاليين في هذه المرحلة الحساسة مع أهمية النتيجة كما قلت لكم بالنسبة اللي هي ثالث مقابلة تخرج معها كالعادة برشا نتائج إيجابية اليوم النادي الإفريقي في سلسلة إيجابية 21 مباراة على توالي النادي الإفريقي من هزيمة ما تطورش اللي صارت حتى في الفترة الأخرانية هذه يمكن أن نقولها معناها نحاول نعمل تفرغات ونواصل في السلسلة هذه إن شاء الله حتى نهاية الموسم.
1: به كان هذا التويري المدرب المساعد للنادي الافريقي الفرحان بالملعبية وسامة فرحان بالروندمون بالروح اللي لعب بها النادي الافريقي المقابل هذه. ونحكيه طبعا الفينيش يتلم برشا مرات النادي الافريقي في الفان سيزون يقول لك الفينيش متاعه هو اللي سبب له مشاكل في اخر الموسم. الفينيش متاعه خير برشا من المواسم الاخيرة, قاعد ياخذ في النقاط, قاعد ياخذ في الثقة في ماتش كيما هذا, ماتش فيه برشا ضغط كيما كان يحكي المدرب. الملعبية كانوا موجودين في كل بلاصة, كانوا مركزين في كل لحظة, وما يعني أنه نادي الفريقي كان حاضر للسيناريوهات هذه والماتشوهات هذه.
8: صحيح صحيح سكندر, ذل اللي قالوا المساعد المدرب يعني كان واضح للناس الكل اللي كانت مباراة صعيبة, مباراة مهمة, مباراة متاع باش تهز فيها 3 بوان تاعك. نجح النادي الافريقي بيان سور في المباراة هذه. والفرق بين مثلا المواسم اللي قلت انت الفارتر سورتو الموسم اللي تعدى اسكندر اللي كونه كانت النجاح الهجومية غايبة برشا في الموسم الفارت, يعني كانت النادي الفريقي تخلق في فرص لكن ديما كان الاشكال والتسجيل. السنة شفنا لي ريكروتمون الحقيقة اللي صاروا سورتو في ديسمبر ابار بيان سور جايين شوات في اول الموسم, زاد التعزيزات اللي صاروا في ديسمبر كانوا مهمين جدا للنادي الافريقي. شفنا يعني كما تلقاش الخضراوي, تلقى بوقرة, تلقى يعني عدة لاعبين, تلقى الحرزي, يعني اللي شوا كانوا اكثر بارابور لعام ناول. وهذا اللي خلى النادي الافريقي الحقيقة في كل مباراة ما يلقاش صعوبات ولا المدرب ما يلقاش اشكالية كبيرة في سورتو في الاكيب تيب بارابور لعام ناول. نحكي ديما بيان سور اللي سنا يعني شفنا الشوا موجود سواء دفاعين, حتى الناس يعني خافت شوية بخروج علي يوسف, لكن شفنا يعني الحقيقة الموسم السنة استثنائي في سواء في عدد المباريات اللي ربحتها النادي الافريقي سواء عدد المباريات اللي ما قبلتش فيها النادي الافريقي. يعني حاجات مهمة جدا يعني تخلي النادي الافريقي الحقيقة عنده تو ولينا نجمه نحكيه على الثوب البطل ولا شخصية البطل
1: موجود. اللي فيه فوزي البنزرتي زي.
8: طبعا الناس كل اللي عاشت مع فوزي البنزرتي تعرف شخصية المدرب, تعرف ايش يعمل في وسط التدريبات, او كريم يعرف عدة لاعبين يعني دربوا عند فوزي البنزرتي. شوف يعني اليوم شفنا الهدف الثالث للنادي الافريقي الملغى, يعني شفنا رياكسيون تاع فوزي البنزرتي يعني في
1: الفرحة
8: على الفرحه والبنك ومازال ينقز ما شاء الله. يعني هذاك هو فوزي البنزرتي, يعني ما تنجمش تغير من عام 90 عام 80 2026 فوزي البنزرتي هو يقال الويمام, يعني شخصيه الديسكور نعرفوه الناس الكل. كما قال كريم يعني شفنا نادي الافريقي لقى صعوبات اول الشوط الاول, يعني يزم طبعا تاع مدرب في الفيستير هذيك فكر ربع ساعة متاع الميتان باش ينجم يموتيفي اللاعبين باش ينجم يهز معاهم الحمل. هذه حاجة مهمة زادة تكون عند المدرب اللي موجود عند فوزي البنزرتي.
10: حاجة مهمة بكري حكيت أنا وسامة في موضوع اللي

0: نقول لك نقولوا نحن هوني سي فوزي اللي عنده التتويجات هذا من كل اعرف كيف يهزهم الجوالات خاطر هاي مهمه برشا سيرتو في نقولوا نحن سيرتو في الامطار الاخير هوني نلقاو اللي تشوف ثم روح فما خاطر انت وسامه كي تلقى شوت له الخايب اوتوماتيكمون شوت الثاني مع الجمهور زاد راهو باش يكون اصعب من شوت له
1: صعاب
0: فهمت وكل ما يمشي الوقت راهو باش تصعب هوني وين باش تلقى تلقى الروح نتاع المدرب اللي يهزها الجوارات اللي هذا عملناه ولسه ما كانش موجود ولو عملناه النادي الافريقي كانت تعمل في في برشا فرص وكانت تحط في في في في في برشا ريتم في اللعبي نرجع للنادي الافريقي عملناه ما كانش عندها اناتاكون اللي عنده عوام ما كانش موجود اما ما عندهاش نقولوا نحن الممرن اللي يعطي الروح واللي يعطي خاطر فما مدرب الحق ما يجيش يرجيك في الفيستير ويمشي على روح
2: وفي الم... خلفه وفي
0: الغد وبعد كي تدور انت تلقاه على البنك تفهم روحك
2: لا لاسبي يقولوا احنا مونتال مهم برشا سورتو فيما ماتشات كيما هذوما ولحظات كيما هذه مقابلات كيما هذه فما تصريحات اخرى ماذا بين نحاول نربح بهم الوقت قبل ما نخطو للساعه الثالثه تصريحات زاد فيهم برشا جدل سفيان الحيدوسي مدرب اتحاد بنجردين الفريق اللي خسر اليوم مع مستقبل سليمان 1-0 عبد الوهاب عنده حاجه بعد نمشيو سفيان الحيدوسي هكا عبد الوهاب شفاهم مش عندك
3: أنا اسكندر لحظات وطريقة انطلقت التصريح نتاع مدرب ملعب التونسي سامي زميت
2: عبد الوهاب خذ لنا أهم ما قالوا سامي زميت خلينا نسمعوا سفيان الحدوسي بعد نجيوك
4: حتى اللي دخلناهم يفاد مصابين ومعناتها تحكي من مصاب الأخرين عندهم يكونوا مصابيهم حتى مباراة نهار الخميس ضد القرآن واللاعبين تعبوا فيها حتى حابين نرطفهم لاعبين نعرف اللي دخلناهم ماهوش في المستوى بتاع اللاعبين اللي كانوا يلعبوا أساسيين وفي الكورة بريفيرونس إذا ما عادش فما موتيفاسيون الكورة ما عادش واحد ينجم يبان فريق اللي منها لازم تبطل في تونس على خاطر الفرق حتى اللي الحكام حتى تيجيو يحكيو معاك اللي انت مالها شنو مشكلة شنو مشكلة في الرد اللي تحكي برشا الحكام ما نحكيش على ضربة جزاء ما نعرفش ما ريتهمش انا نحكي في حاجات ريتهم نحكي في مخالفات قدامي نحكي في دوش نحكي في كورنير دوما قدامي ضربة جزاء ضدهم هاكم في الفار اليوم كيفاش التركيبة صارت نتاع التحكيم اقوى تركيبة
2: به يقول لك وقت اللي ما عادش فما موتيفاسيون وقت اللي ما الجمعيه تمنع الموتيفاسيون تقل والمدرب ماذا بيه مع شيرين يزي في البركه وقال حتى ليزربيتر واذا ما نقول على لسانه هو يقول اللي قالوا سفيان الحيدوسي ما نصورش كان باش يزيدوا من عنده يقول لك راه ليزربيتر يقولوا له هاي منعتوا شبيكم معنا حتى كانوا غلطنا ميساج ما تاخذوش علينا
1: اصعب حاجه اصعب حاجه للمدرب قبيله حكينا على فوزي البنزرتي كيفاش كيفاش يموتيفي لي جوار اصعب حاجه المدرب اللي كونه عنده لاعبين ما همش موتيفي العام وفاء منع كيفاش باش يموتيفيهم شنو باش يعمل الحقيقه مساله صعيبه برشا اسكندر باش تموتيفيهم ببريم ما عندكش لي مويان ساعه باش تعطي بريم
0: ماشي المسؤولين
1: والمسؤولين بطبيعتهم معاش يجيو وهذا هذا موجود راه من عندنا سنوات الله يعني شيء هذا موجود اللي يمنع المسؤولين مع استراهم واللاعبين يقول لك انا تو ظاهر ما عادش باش نخلص فهمت يولي يخمم مثلا باش يشوف جمعيه اخرى ولا يخمم باش يعاود مثلا عام اخر ولا اللي هو كيف كيف اللي يتيح على بكري يولي بيان سور هذاك مش معاش التيران معاش معاش شوفه مش المسؤولين
2: بالله سامحني يا كريم ما نعرفش هو دبلوماسي شويه اليوم اسامه اما يا اخي مش يحل بامر التاويلات كلام من عند مدرب مانيش نفهم منه بالله انا كلام كيما هذا يقول لك ما عادش فما موتيفاسيون شنو نعملوا احنا وقتها فما جمعيه تلعب على طلوع فما جمعيه تلعب بلوتو على تيتر وجمعيه تلعب على تيح وانت من لعبيتك ما عندهمش موتيفاسيون وانت اصلا ما عادش تحب تريني خاطر من لعبيتك ما عندهمش موتيفاسيون باش نحلوا باب اخر للتاويلات
0: حل باب للتاويل اما هوني نرجعوا لعقليه الجوار زاد
2: اللي هي
0: اللي هي فما جوارات بروفيسيونيل يقول لك نكمل فان سيزون باهي وفما عقلية وانتي تعرف خاطر أسرت ما وصلنا لتونس اللي ولينا سكور كوريكت ولا شنية هذه الجديدة اللي طلعت ولينا نعرفه قبل بجمع
2: والله مشكلة هذه تاع سكور كوريكت تطلب إثبات ديما واحد ماذا بينا نشوف ترى قبل الماتش شويه صحيح شوف راهو فما ديسكور صايرين في الرابطه الثانيه مثيره للجدل في الفتره الاخيره. فما ديسكور نسمعوا بهم قبل ما يبدا الماتش تو الفيسبوك تقام الصباح يحكي لك يقول لك راهو فما الماتش فلان فلاني راهو فيه هكا وهكا في الاخر تلقى حاجه تتشبه معناها وكمشيبيد الحاجه اللي تلقى هي في الاخر وقتاش نحلوه المشكل هذا وقتاش نسكروه هالدوسي هذا وقتاش كل واحد حمل

0: مسؤوليته باش ما نقعدوش في تأويلات نربطوها ساعات بكلام مدربين. واحد كيما سفيان الحدوسي كلامه الحق انا ما يدغدغ شويه قال الراجل معايا
1: يعني ما هو موجود
2: واضحين لو يمكن سي سفيان اللي يعيش معاه ويقرب له راهو اللي فما يقول
0: دونك اريزون دو بلوس
2: صحيح
0: ما جاتش من عند واحد اخر يحب يعمل الشو
2: موجود راهو يقول انا ما عندوش راهو الموجود يقول وهذيك حقيقتنا زاد فهمت انت بكري قلت كلمه وسامه قال زاد كيف كيف تصور انت جماعه تاعها على بكري
3: كيفاش باش موتيفي تا وجوه
2: لا مش بش... المشكل الموتيفاسيون مش تولي باش تولي من جمعيات اخرى
0: يا اخي الموتيفاسيون في بالي واحد عنده كونترا يكون موتيفي من اول نهار لاخر
3: يا اخي الموتيفاسيون
0: ماهوش خالص
3: يا اخي انت مش خالص انت قدك المسؤول ما عادش باش يجي شكون باش يخلص
0: ما لازم نحلوا البيبان
2: خلينا نفسر لك موتيفاسيون شنو
0: هي في كلمتين كريم خاطر انا في عبد
2: الله الاخلاص يمشي بالريزولتا
3: اي بيان سور
0: ما لا معنا عشان نعمل في كونتراتويت نرجو اماتور تربح نعطيك ما تربحش ما نعطيك شكرا
3: علاش الشكايات يوم اللي المحامين يخلصوا اكثر
0: من دوك احنا قاعدين نلوجوا في حل خاطر مستنسين بير والله خلينا نمشي لعبد الوهاب عنده غاديك في رادس عبد الوهاب
4: اهلا بك اسكندر من جديد انتهت للتو الندوه الصحفيه للمدرب ملعب تونسي سامي غبيب الزميل كان نحوسوا شنو قال اول ما بدا يحكي قال انه فريقه قدم شوط اول ممتاز عرفت كيفاش يضغط على النادي الافريقي او يضيق المساحات النادي الافريقي بالشكل اللي ما خلاش يهدد مرمى الحارس الفرحاتي قال الشوط اول ممتاز لكن الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني وبرر الهزيمه قال اخطاء فرديه ما نجمش اخطاء فرديه قدام فريق كيما النادي الافريقي نرجع في النتيجه وعود وكررها قال اخطاء فرديه هي اللي حكمت على نتيجه اللقاء قال مش اخطاء مجموعه لكن اخطاء فرديه في تحكم في الكره حكمت علينا بقبول زوج اهداف وقال قدام نادي افريقي في رادس وقدام جمهوره صعيب برشا باش نرجعوا في النتيجه قال الملعب التونسي الحقيقه مش المرتبه اللي كنا نستناو فيها والاخطاء كانت متكرره من لقاء الى اخر بالشكل اللي خلانا نهزمه في عديد اللقاءات
0: هو روى من ماتش الخمسة أجانب هذاك ماتش الأولمبي البيجي معناها من وقتها النادي الملعب التونسي ربح ماتش واحد كان مع المرسى الباقي كل دي ديفات وتعادلات يعني خسائر وتعادلات ثلاثة خسائر ديجا الأخرانية ورا هذا ثالث هزيمة على التوالي بالنسبة للملعب التونسي قبلها سيري متاع زوج تعادلات قبلها هزيمة في الكوب مع المستقبل سليمان تعادل مع النجم الرياضي الساحلي كما قلنا يرجع للفيفري تقريبا أول آخر انتصار للملعب التونسي
2: سامحني فما رقم صعب في الملعب التونسي مش جولة الأولى جولة 15 قبل أربع أهداف بجولة 16 لحد الحين قبل 10 أهداف
0: في مرحلة الإياب يعني
2: فهمت ايش نقصد
0: دفاعين فما حاجة تبدل
2: دفاعين تبدل
3: هجومين فاز عليه للمهاجم من سجل سبعة
2: حاجة يمكن كنا نشوفه فيها في الملعب التونسي عنده بلوك ديفونسيف قوي برشا وذاك ايش خليه يعمل ريزولتا بهي بعد كل بلوك ديفونسيف نوعا ما ضعف ولا يقف في برشا أهداف ولا يخسر في المقابلات نتاعو
3: وهذا المشكل كريم تو مش العام الاول ولا الثاني تو المدة ثلاثة سنوات كل موسم يعني يشوفوا الملعب التونسي ممتاز جدا يعني
2: بطل الخريف
3: ديما بطل الخريف وتلقاه مد كلاسي الاول يا ثاني في الفاز عليه فاز الريتور ما نعرفش شنو يصير كل مره خروج لاعبين السنة الحقيقه صار العكس اللي هو حتى المهاجم جات فيه اوفر كبيره
0: من جاي استعرضوا عليها
3: خلاوه يعني قلنا الملعب التونسي باش يواصل السنة كيف من بعد صارت الاشكال نتاع تغيير المدرب
2: والله يسمى مشكل كبير اللي هو انا مهاجم يجيني فيه اوفر وانت تعرف شو معناه الترونجي ويجي اوفر فيه فلوس خير من الجمعيه اللي انت فيها تولي انت كرئيس هوني تتحط في مشكل
3: لا فما نيغوسياسيون
2: لا نيغوسياسيون شنو يسمى
3: انت انا خدمت مدير رياضي انا شوف اذا ما سيبتكش سيكرو عندي هدف نحكي انا راه في الفازالي نحكي الملعب التونسي تلعب على البطوله جاء الاوفر هذا فيه مليون دولار ذا اللي حاجه قيمه 3 مليار دويت
0: قريب
3: 3 مليار دويت من فريق جزائر بعد هو رئيس النادي شي يقول له انت تهز معايا تيتر سنه مازالوا 4 ولا 5 شهور ونوعدك راه في جوارك باش تخرج يعني ابري تو فما موتيفاسيون فما حاجه اما كي تشوف من بعد اللاعب الحقيقه يشوف مثلا الاشكال اللي صار في الملعب التونسي بعد يعني جست بعد ديك دخلت ملعب التونسي في الفاز روتور نحكي تغيير المدربين وكذا زيد اللعب يقول لك شوف خسرت تيتر نلعب عليه وخسرت اوفر وقتها انا معاك اللاعب باش يتمس لكن من الاول نحكيه في ديسمبر نكتب معاك حتى ورقه نعطيك انا خويا كونترا اللي راك في جوان باش تخرج على روحك فهمت هذا مما لا شك فيه ويولي اللاعب يقعد يبدا موتيفي اما بعد كي تصير المشاكل هذوما بيان سور خاطر نحكيو على لاعب اسكندر سجل 7 اهداف في الفاز لي فاز روتور مسجل هدف برك ولذلك يعني فما التركيز ضايع ظاهر من اللاعب ومالوريزمون نحكيو ديما عن الملعب التونسي ديما الاشكال في الفاز روتور في الملعب التونسي ديما فماش كان مره تغيير مدربين مره خروج لاعبين مره كذا ان شاء الله يعني الاشكال هذا خلينا نحكيه على عام الجاي ما عادش يتعاود
0: خل نرجع للتصريحات فما برشا تصريحات تستحق انه نركزوا معها شويه كيما تصريح طارق الجري طارق الجري اول مقابله اليوم مع جي اس كا اول انتصار في جيبس في المعجليزه الفريق اللي يعرفه مليح لكن ما كانتش مريحه برشا لزيارته لجيبس حسب الكلام نتاعو طارق الجري
1: شوف انا والله للامان ناخذ في انترفيو من واحد قد واجهني على الاخلاقيات في تونس على الاخلاق في تونس مالوريزمون اليوم الناس نحكي على واتساب وشنو راكم شفتوا جوارات بي اس بي اللي جوار معايا الناس غلطه التعبير جوستك انا يعني ما نحكيش على قد ايه نسلف وما نسلفش كيف ما حكيه الناس ولا حكيه واحد انا طارق جري خدمت عمي ومنات الجمعيه دي ونتمنى لها الصعود في اقرب فرصه خاطر تستحق تكون في البين وان شاء الله زاد الملعب زاد تطلع خاطر بلاصه القدسيه لازم تكون في الناسيونال لكن نعاود نقول ثم ربي الفوق وين نعرفش عملت وين يمكن غلط في بعض الانتدابات نجم تصير نشوف الفريق في العالم كله وحتى كان ثم غلط يعني أنا ما كنتش متعامل
0: هذا الطريق الجرية والاستقبال ما كانش كما ينتظر هو في جيبس ولأنه هذيك هي كورتنا هذيك وقعنا وهذيك هما فرقنا وملعبنا وجماهيرنا معنا ما نتصورش انه
2: مش حاجه جديده
0: اي ولا ما نتصورش نشوف حاجات احسن برشا من اللي شفت فما ديزكسبسيون راه ولا معناها ولات استثناءات انه نشوفوا صور مزيانه واعتراف بالجميل وغيره وغيره وغيره فتلزم فما حاجات مستقبل جيبس ممكن جماهيرها ما نسيتش ولا رات انه المدرب نتاعها السابق عمل معاهم اغلاط كما كان يحكي هو بوتيتر ولا معناها هذيك هي ولات الصوره النمطيه العاديه ما
2: صحيح يمكن
0: وللأسف ديما نقولوا للأسف
2: باهي يمكن فما زاد كاس الطخر نتاع سي فوز المزارتي في مستير زاد
0: انا اللي كاس ممكن
2: على جداد يعني مش حاجه جديده سامحني في الكره التونسيه كان مش نحكيه على الاخلاق راهي حتى الاخلاق حتى البر مش كان في التيرانات وقت موجود معناها يلزمنا ديما نقول كمهنه نتاع مدرب يلزمك في تونس ارتوا تتاقلم مع الخايب اكثر من الباهي فترك بشتري كان الخايب معناها ما تصورش باش تمشي انت للجمعيه ولا باش تمشي تخدم ولا باش تلعب كونتر جمعيه اخرى باش تلقى الترحاب
0: وتلقى الورود وكذا
2: صحيح لا تبدا بالورود
0: بعد الورود
2: فهمت معناها عادي جدا هذه معناها ماناش مش نرجع هوني كل واحد كيف فما عباد تتمس فما عباد ما يقلقهاش ان شاء الله يا ربي في القريب العاجل تتبدل العقليه هذه
0: مشكله كل مره قاعدين نزيد ونقدموا على قدام ان شاء الله
3: هو ما فهمتش الديكلاراسيون نتاعو راه هو يحكي على علاقته بالقوابسيه ويحكي على الباركور اللي عدى عم ناول وقال
0: اي معناها هو معناها على اساس انه شاف اللي هو عمل معاهم الباهي وكان يستنى استقبال مخير في جيبس دونك الاستقبال كان اونتر بارونتيز صادم بالنسبه ليه والكلام اللي سمعه بوتيتر قلق وطرق الجري هذا هو ما
3: يمكن خاطر حسب كلامه هو يعني خرج من الباب الكبير من جابس خرج منع الفريق
0: لا هو في وسط السيزون خرج
2: عمل ديبيت سيزون بعد خرج
0: اي معناها السيزون هذا كان فما حكايه الفلوس وغيره
3: كمل مع عمناول وبدا سنين
0: اي معناها ما حبيت نقول لك وسط السيزون اش معناتها معناها بدات السيزون هذايا اللي نحكيو عليه
3: اللي فيها برشا مشاكل العام ماديه كبيره برشا وحكينا هنا في موزايك وصلوا
2: الافكتيف مش
3: اي ماشي افكتيف
2: اول مقابله كنت لجنه التونسي تلمت
0: ممنوع من الانتداب كان مستقبل جيبس وقتها زاد
3: هي هذه بون العلاقه هذه أنا ما عاش نستغرب الحقيقة. أنا من كنت النجم نستغرب لو ما صارتش لسي فوزي في في المستير. في المستير اللي هي بلاد واللي هو مع عائلته الأولانية اللي هو اللي رغم اللي سي فوزي يعني في أي فريق يعني أي فريق وكان دربه يعني باش تكون عائلته خد نعرفه سي فوزي تبيعته نعرفه سي فوزي علاقته بالمسؤولين وحتى بالجمهور لكن اللي صار مع سي فوزي خليك بعد ما عاش تبهت أي أي حاجة أخرى تصير مالوريزمون أنا نقول هكا أي حاجة تصير في أي تيران آخر ما عاش تبهت كما قلت لك بدي صار لسي فوزي اللي انا عندي انا هرم في التدريب متنجمش تعمل حد شيء قدام سي فوزي سواء في العمر سواء في الكاريير سواء في في التيتروات سواء طلع النجوم للكره التونسيه ناس كانت ما يعرفها حتى حد طلعها سي فوزي بنزرتي وبعد يلقى المعامله هذيك ولذلك ما استغرب
0: هو الكريم خلينا نعطيه زاد حق الراجل طارق الجريه قال ثلاثه ماتشات اللي عنده ثلاثه فينالات وقت اللي جاء للجي اس كي الاول فينال ربحه اليوم مدى اهميه الانتصار هذا بالنسبه للجي اس كي فيما تبقى من البطوله
2: لا ولت عنده الخبره طارق ولت عنده الخبره كما في الماتشات هذوما ويعرف كيف يخرج وقلنا نحن طارق راه من يمكن من احسن المدربين اللي قاعدين يخدموا في البريود الاخر صحيح يمكن الحاجه اللي خلته ديما يمشي في وضعيات ماهيش ممتازه معنا ياخذ ريسك وما يخافش خاطر كان تصور كان جا مدرب اخر يقول لك لا ما نمشيش طارق لا ياخذ ريسك ويمشي بلوت الكره يمشي يصدم ويخدم على روحه ويحط كل شيء اللي عنده ونتصور هذه من الحاجات الباهيه للمدربين اللي ما يخافوش
0: هو مازال زوج ماتشات للجي اس كا ماتش مع المستير الجوله القادمه وماتش مع المتلوي في المتلوي ماتش في القروي ماتش في المتلوي
2: اما ديما نقولوا الريزلت تاعك مربوطه بالاولمبي البيجي
0: الأولمبي البيجي عطينا ديجا البروغرام نتاعو عنده مقابله في البيجي مع العمران وبعد يمشي مع الكلوب في رادس
3: اصعب البيجي كقروان حسب رايان حسب رايان علاش خاطر ديما المقابله الاخرانيه سورتو الاخرانيه مع النادي الافريقي اللي بس
2: اي اما اسامه يمكن تصور ربح بيجي مع العمران ينجم يغير برشا حاجات
0: اي ما ربح بيجا مع العمران وزاد كيف جي اس كا تلعب على الربح اذا كان يتواصل كل واحد ياخذ ثلاثه نقاط يقعد ما بيناتهم نقطه حتى الجوله الاخرى
2: باش توقع الجوله الاخرى
3: ونحكيوا على مستير علاش قلت لك انا نحكيوا على مستير ومتلوي اللي خلينا كما حكينا قبيله يعني ما عندهمش من فماش ريان كبير يعني لا سوى الكاتريان بلاس لا كذا نفس الاشكال يمكن المدربين كيف الموتيفاسيون كيفاش تموتيفي جوارات نتاعك شنو باش تعمل شنو باش تحكي لهم باللي قد ما تحكي اسكندر راهو لاعب التونسي نعرف السيتواسيون نتاع اللاعبين وراهو صدقني فما فرق اوكي فما فرق يعني لاعبين تخلص مليح ومنظمه لسالير وفرق اخرى راهو تقعد بخمسه وسته شهور وتاخذ سالير بزوز وثلاثه ملايين واربع ملايين وعندك وراك عائله وكذا باش تجي بعد انت فان سيزون لا يلقى مسؤول وتجي انت مدرب تقول له بالله العب على اسمك وكاريرك وكذا صدقني ساعات يبدا جهامه بركه في التيران ولا في الفيسير وباش موتيفي جمعه كامله باش يجي يتريني لك كل يوم ولا عنده ساعات حق ليسانس ونعرفه فما فرق ونعرفوا عندنا اصحابنا لعبه الكوره تلموا بعضهم ساعات فان سيزون خمسه سته في فرد كرة كيفاش موتيفي انت وباش تقول له بالله بعد اي ولا العب على المريول ولا العب على كذا
0: ولا رد بالكم من باريس سبورتيف ورد بالكم من كذا ومن كذا ومتقابل مع فلان وتقابل مع فلتانين
3: هذاك الموضوع صدقني
0: هو مش باهي جمله ما راهو ساعات فما حاجات تلزوا الملاعب ومانيش مبرر ولكن ما يزموش يصير هذا اصلا يعني ما يزموش يصير انه ما يخلصش ويقعد معنا ملاعب محترف عنده معنا الكونترا نتاعو مش قاعد يخلص ما يزموش يصير زاد انه ينحرف الحاجات اخرى باش يعوض بهم الفلوس اللي مش قاعد يخلص فيهم خاطر تولي الحق معنا ما تتشدش الامور هكاك به السي اس اس الانتصار نتاع اليوم زاد خلينا نحكيو على نادي رادس فيقسي الفريق اللي يعمل فيه روتور ممتاز يرجع الانتصارات بعد التعادل امام الترجي في رادس يربح اليوم الاولمبي البيجي سيري متميزه نتاع انتصارات وحتى وقت اللي يكون يلعب البارا سي اس اس ما يخسرش مقابلته مع سليمان ما خسرهاش مقابلته مع الترجي ما خسرهاش والبقيه نتاع المقابلات تقريبا نرجع لاخر هزيمه للنادي رادس فيقسي كانت امام شبيبه العمران يعني تقريبا عندها شهرين
2: الجوله
0: 19
2: نرجع لحاجه الباهيه في النادي رادس فيقسي اللي فما ستابيليتي في الاداره اللي في وقت من الأوقات الناس الكل دارت على المدرب وبش يخرج المدرب وما مشيتش مي طارق يمكن طارق سالم أعطاه معناها البصمة متاعه وعملوا جروب يمكن الجروب اللي قولوا نحن قريب قريب قريب الامبيونس قريبه برشا لبعض.
0: بالله سامحني جوست على كلمه الجروب والناس قريبه لبعضها، راهو حتى في السياسات الامور الماديه مش 100% مش منظمه، فما ملعب يزيد ماهمش خالصين وبيكسا الجروب قاعد شادد ما
3: قاعد يكمل موتيفاسيون. ما شوف ما نجموش نقارنوا مثلا سي اس اس في رقه اخرى، نحكي راهو تحكي على سي اس اس، راهو تحكي على كالماريول هذاك، وتحكي على التيران اللي ديما معبي كل مباراه صحيح شعار هذاك، ونحكيو على
0: الموتيفاسيون تختلف
3: بيان سور
0: سورتو انت تلعب على بلاصه في الافريكس وضمن ديجا التواجد في كاس.
3: شوف فما راهو رجوع لاعب مهم ومهم جدا اللي هو علي معلول، زاد راهو شوف كي تبدا عندك كابيتان في قيمه علي وبعد تجيب المثلوثي، يعني حتى الشبان اللي قاعدين يلعبوا توا في السي اس اس راهو شبيك يعني
0: علي معلول بالاسيست نتاع اليوم خلط ال10 تمريرات حاسم،
3: يعني كي نمرو مريول رقم 10 عامل 10 اسيست نشوفوا في وسط ميدان نتاع فرق اخرى تلقى عامل اسيست ولا زوز ويقرف اون بليس مش عارف. ولذلك علاش قلت لك انا
0: محترم للاعب ان شاء الله يفوت المريول نتاعو حتى
3: اخر الموسم. راهو نحكيو على علي معلول، راهو نحكيو على ريار جوش، راهو نحكيو على لاعب يعني في الترونتين هز التيتروات الكل، يعني بالعكس يعني اي اي اي طفل صغير باش يلعب يقول لك سيد هذا عمل كارير هز التيتروات الكل كذا، باش يشوف الموتيفاسيون نتاع علي معلول يجي يترين كل يوم، يشوفوا بدنه، يشوف المورفولوجي نتاع اللاعب، يعني في فما لقطات في عده مباريات يعني تشوف البدن نتاع علي معلول وبدن نتاع جوارات اخرين صغار
0: ما شاء الله
3: لا علاقه. ولذلك علاش قلت لك سنه رانا فوار سي اس اس، شوف الفرق الكبيره الحقيقه اسكندر راه حتى في الانترينمون تبدا موتيفي، صدقني كي تبدا متكلاسي من عرش وين راه العباد تجيك الانترينمون، عباد تجيك نهار لحد المسؤول ما ينجمش يتخبى في فريق كبير كما في فريق مثلا في وسط تابلو ولا في تفادي النزول.
0: بهو بعد مقابله اليوم نكمل معاكم الساعه ذي للدفعه الثانيه غدوه فيها مقابله الاتحاد المنستيري نجم المتلوي، سيابي المستقبل مرسى، ترجي رجيس النجم رادي الساحلي، والانظار الكل متجهه لمقابله زويتن بين شباب العمران والترجي الرياضي التونسي ظهر الوليد. كريم
2: اكيد يمكن مستير ومتلوي معناها مباراه نجم تكون وديه اكثر منها
0: ولو مستير مازال تلعب على الكاتريم بلاس راه
2: يمكن مستير
0: اليوم ما نعرفش غدو في الكاتريم بلاس وين نجم توصل
2: مستير اليوم بالنتيجه نتاع الملعب التونسي ولا دو بوان بيناتهم معناها باش تولي هي
0: 42 والملعب التونسي 44
2: معناها دو بوان معناها باش تولي هي عندها لي ريزولتا معناها مطالبه بالفوز اكثر من المتلاوي. ونعرف نجم المتلاوي مع عماد بن يونس اللي قاعدين يعملوا في بلاسمي معناها في يعملوا في عام اكسبسيونيل المتلاوي تاع في عام اكسبسيونيل
0: مازال حتى الكوب زاد مقابله مع ترجي
2: رياضي كيما قلت بنزرت والمرسى معناها كيف معناها نتصورت نجم تكون مقابله اللي تعودنا بها نشوفوا فيها كره مين المقابله اللي باش تكون فيها يعني الكل كيما قلت انت كانت مباراه شبت العمران والترجي الرياضي التونسي بحكم الريزولتا اللي صارت اليوم ان شاء الله المقابلات هذوما يكون فيها ريتم ويكون فيهم اكثر عدد من الاهداف.
0: الترجي الرياضي التونسي ما عنده حتى خيار كان ينتصر غدوه باش يقعد على فارق نقطتين على النادي الافريقي وبعد كما نقولوا احنا في الديربي هو اللي باش يفصل كل شيء.
3: صحيح الترجي ما عندهش حتى خيار يلزم هي مطالبه بالانتصار. وقبيل حكيت على موضوع مهم للفريق يلعب قبل الفريق ديما البريسيون على الفريق اللي يلعب لندن سورتو كي تبدا الريزلتا في الربح وعشناها هذه كريم 2008 2008 وقتها ديما نلعبوا بالسبت ظهر لي وقتها كان ذكرني ربي بن شيخه وقتها الى بروبوزي حتى على الهيئه ظهر لي حاجه كان ما خانتنيش الذاكره باش طلب باش نلعبوا بالسبت باش ديما تحط بريسيون على الفريق الوقت اللي توال نحن واللي توال وقتها على المرتبه الاولى
0: على البطوله
3: وديما البريسيون تولي اكثر على الفريق اللي يلعب يوم غدوه فهمت. لذلك علاش قلت لك انا ترجي مطالبه بالانتصار غدوه نتصور المباراه باش تكون مهمه للترجي اكثر من العمران. لكن العمران سمعنا المدير الرياضي لبوحوش نحييه بالمناسبه اللي العمران حكاه وقال راه فما ميثاق رياضي وفما بيان سور لاعبين يحبوا يوريو ريحهم راه بارفوا ضد فرق كبيره وهذا من حقهم وفما لاعبين زاد اللي خرجوا من فرق كبيره ولا الظلم ولا كذا كيف نتصور زاد باش تكون مباراه مشوقه.
0: هو قال باش نلعبوا الكوره للكوره لشباب العمران. بالنسبه للبوحوش نقولوا احنا الامور هاديه ولبيس في جبل حومته هو ولد حومته يا خويا ما فما حد شيء كلكم ولاد حومه فضوا هكا وفي الموضوع ان شاء الله يوفى سلامات ويقعدوا في الاخر وخيانا كسوا الولاد الحومه ولا الجماهير نتاع الفرق والناس كل تعرف بعضها والناس كل راي في الاخر ماتشوات باش توفى لو 14 15 توفى الشامبيون هكا ولا لو 14 15 اخر جو بعد لو 15 باش ترجع عبد كل ما مصيفه مع بعضها
3: وشيخه مع بعضها والله فما حاجه مهمه وتفرح صارت الجمعه دي بعد لقافات اللي صاروا في المغرب شفنا جمهور ترجي شفنا باجيت ترجي باجيت لتوال باجيت كذا كيف كيف عام عام وقت الترجي تلعب في سان داونز من المحب اللي شعر لطاح وقتها كان ذكرها الحادثه الشهيره الناس الكل زاد كيف كيف تضامنت يعني ما انا راه زايده نحن حكينا اسكندر قبيله ونعاودها في الاوف قلنا راه في الشامبيونات الحقيقه سنة تعمل كيف سواء في الفوق سواء في اسفل الترتيب ان شاء الله تكمل على خير ان شاء الله تكمل الجمعتين هذوما على خير وكذا
0: اهم حاجه راه العام الجاي مازال فما شامبيونات اخرى وكره اخرى وغيره دونك ما يسالش الريفاليتي باهيه والتنافس باهي راهو وكيقعد حد وحد الكوره ميساج من غير ما نطيحوا قدر بعضنا من غير ما واحد يدخل في اعراض الاخر من غير ما نشوفوا حاجات ساعات بالحق معناها ما نحبوش نشوفوها ميساج بشويه بشويه نحاولوا نكملوا الشامبيونات هذايا والموسم هذايا نمشيوا بيه الى برا الامان وبعد الناس كنت تلاقيها في الكوب دي موند وبعد عام جاي عام جاي
2: كان عندي سؤال خلي الشامبيونات قد يخفلوا
3: حتى فرانك
0: شنو بشي
3: حتى فرانك
0: اما نحكيوا على برستيج هو بطل تونس في الاخر بطل تونس تيتر
2: تصور نحن في تونس زين بطل تونس وتاخذ برشا فلوس
0: الله شو نقول لك يا اخويا خلينا في بطل تونس
3: معنا بلاش فلوس
0: شوف هذا امورنا ما غير فلوس وبعد ربي يعمل شكرا لك كريم عواضي حاب نشكرك برشا بارك الله فيك يعطيك الف صحه وسلامه سلامي شكرا لكم الاولاد ساعه ثالثه فيها رياضات القاعات فيها رياضات الفرديه شحاولوا نحتفيوا بابطال تونس في الهوند وفي الفولي وفي الباسكيت وبعد نحكيوا شويه زاده جودو ونحكيوا حتى على السباحه بالزعانف نعرفكم تعوموا من غير زعانف اما باش تعلموا تعوموا الزعانف شويه اخر في ساعتنا الثالثه من ريكاب سبور من هنا حتى الساعة الثالثة وبدايتها تكون موجودة معكم شوية خرهيبة في الأخبار بعد راجعين
5: البرمجة الشتوية سبور على موزيك فم أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور مثل الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 17 فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول اسبور على موسيقى فم نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موسيقى فم موسيقى فم الأولى في تونس راديو موسيقى فم تونس الأخبار
6: موجز الأخبار أهلا بكم. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يؤكد أن عدم الترفيه في أسعار المحروقات في تونس رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. الدعوة إلى تسريع وتيرة رقمنة مسارات العمل الرقابي وتطوير نظام معلوماتي شامل ومندمج وتعزيز التكامل وتبادل البيانات بين مختلف المتدخلين في الشأن العمومي ودعم التكوين المستمر وتنمية القدرات الرقمية للإطارات العمومية المعنية إضافة إلى العمل على تقييم أثر الأدوات الرقمية على جودة ونجاعة العمل الرقابي من بين توصيات أعمال يوم دراسي نظمته محكمة المحاسبات بشأن التحول الرقمي وتعزيز نجاعة التصرف العمومية. والمشاركون يشددون على ضرورة مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتعزيز أثر المحكمة وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام. في أخبار العالم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن طهران لا تجري مفاوضات نووية في هذه المرحلة مضيفا أن خطة إيران المكونة من 14 نقطة مشروطة حصرا بإنهاء الحرب. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن الولايات المتحدة ردت على خطة إيران عبر الجانب الباكستاني وأن طهران تعكف على مراجعة رد واشنطن. في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المقترح الإيراني الجديد غير مقبول وإن المعركة تسير بشكل ممتاز. القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع إيران وإن ترامب محق في وصف الوضع بالعملية العسكرية ما يمنع اعتباره حربا ويجنب أمريكا مشاكل قانونية. المستشار الألماني فريدريش ميرتس يقول إن الولايات المتحدة ركيزة أساسية في حلف شمال الأطلسي الناتو رغم اختلاف وجهات النظر مقللا من شأن التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بعد أعلان واشنطن خفض عدد قوتها في ألمانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد.

0: الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل.

0: سبعة تسعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم. ساعتنا الثالثة بديت تو من ريكاب سبور, نكمل معاكم ونتواصل معاكم حتى للثمانية متاع الليل كيما استنستوا. الساعة الثالثة تكون مخصصة رياضات القاعات, رياضات الفردية. ذاك علاش فرحانين برشا أن يكونوا موجودين بحضنا أبطال, يكونوا موجودين معنا زي أبطال الرياضات الثلاثة في القاعات. نحكي على الهوند, الباسكيت والفولي. موجودين معنا ساعة أبطال الترجي الرياضي التونسي في كرة اليد, البطولة رقم 38 تهزت السنام. موجودين أشرف المرغلي وصيل النملي, زوز ممثلين من فريق الترجي الرياضي التونسي. أشرف مرحبا.
1: مرحبا بك خويا ومرحبا مستمعين مزيكا فيهم.
0: شنو أحوالك خويا؟
1: والله الحمد لله.
0: صفا أصيل
1: خويا, مرحبا بك.
0: صفا عاقل على اللي كنت نتصور وين عاقل برش.
1: والله يا خويا تهدينا شوي.
0: شهدك يا خويا عليش
1: مو مزلت درخ
0: كبرنا معنا. كبرنا والحمد لله. صفا الصحة.
1: الحمد لله.
0: ألف مبروك البطولة في كرة اليد, الترجي الرياضي التونسي المرة 38 بطل في الرياضة هذه, والمرة 26 بطل في الكرة الطائرة. ذاك علاش يمثل الترجي الرياضي التونسي اللاعب الياس بعشير موجود معنا. ليس مرحبا.
2: مرحبا بك عايش. مرحبا بجميع المستمعين.
0: شنو العلاقة بين ملعبية الفولي والهوند بجاه ربي في الترجي؟ بخلاف منكم زوز أبطال زي ما تفهمين فيه في نهاية الموسم, لكن العلاقة كيفاش ما بينتكم؟ تشوفوا بعضكم, تقابلوا مع بعضكم, ولا كل واحد على روحه؟
2: برس كل يوم أنا في خاطر فرد سالة انترانيو أنا يمكن أصحاب وفهم اللي كل خويت
0: في الليزونترانمو ما ديما تتقابلوا والعلاقة من الملعبية قرب لبعضهم. الملعبية الهوند والترجي التونسي وبلادي فرصة ساعة قبل ما نشوف الحوار خاطر الاتصالات برشا تبارك الله في خصوص المداخلة متاع عبد السلام بوحوش. فما خلينا نعطيه كل واحد حقه, حتى برشا اتصالات وبرشا ديزا سماس غيره من جماهير الترجي التونسي تستنكر الكلام اللي قاله. نقول الكلمة كما تستنكر تصريح عبد السلام بوحوش ويقولوا أنه علاش مع التجاه لمجموعة معينة وجهلها التهم, وأنه كان فما حاجة تثبت خلي يعطينا قلك ما يثبت. ويقول لك راه ما عنده حتى علاقة بالمجموعات اللي صار في العمران, نجم يكونوا بتاتر جماهير الترجي التونسي, لكن يقول لك لا فما شكون يحرض ولا فما مجموعات يعني موجودة مشيت بالذمة لتمارين أو مقابلة الجونيور اللي حكالي عبد السلام بوحوش. ويقولوا أنه الكلام اللي قالوا من نجم كان يزيد يكبر النفوس أكثر. وانتوك احنا اللي عملناه من أول الساعة الثانية يعني كان موجود معنا عبد السلام بوحوش لتوضيح مصر في العمران, اعطيناه المساحة الكاملة وانا حتى اكدنا عليه انه حاول يدقق له ماكسيموم في المعلومة خاطر في بيريود كيما هذه راهو كل كلمة بحسابها. هذاك علاش نحاولوا نهديوا الامور اكثر ما يمكن, شلوا الامور صفا سلامات كيما قلنا هم يقعدوا ولاد حومة مهما كان شنو الانتماء مهما كان الطرف الموجود هو اللي غالط في الموضوع. في الاخر باش يكونوا باش يتقابلوا باش يشوفوا بعضهم اليوم الصباح غدوة ولا نجاوزوا الموضوع ونشوفوا سلامات خاطر ما مقابلة كرة قدم ما لازمش تمشي للأصعب والأخير. بنقول واحنا بلغتنا احنا حاولنا نعطيه الطرف الثاني وتعليقه على الموضوع. مجموعات الترجي الرياضي التونسي تنفي تماما تورطها في مكان صرح به عبد السلام بوحوش. بهذا بارونتيز ونسكروا, خلينا نقعدوا في الاسبيرونس نحكي على بطولة كرة اليد ولا الكرة الطائرة قبل. انتم زوزو هو واحد نبدا بالكرة الطائرة
1: كيف كلها ترجي
0: اوكي. الياس العام الثاني في الاسبيرونس جيت مستعدة يا انت؟
2: جيت عام ناول
0: اي معناها جيت خلطت على تيتروات عام ناول
2: اي خلطت عليهم
0: بين عام ناول وسنة. شنو الفرق معنا انا والتيتر الاصعب
2: نتصور سنة
0: اه
2: سنة في الطرح الاخراني متاع الاتوالة
0: اللي في تطروزة والاخر في سمساك الماتش هذاك في السيزون كامل هو كان اصعب ماتش بالنسبة لكم؟
2: اي هذاك اصعب ماتش تبدا خاسر 2 بلاش من بعد ترجع تربح زاده مش سهله غاديك.
0: والنجم الرياضي الساحلي السنه خير من عمنيه وحتى على مستوى المنافسه لقيتوا منافسه في الشامبيون السنه خاطر اكثر من عمنيه ونتصاو
2: اي السنه خير خاطر هما ديجا يمشيو يتحسنوا معناها وزادوا جابوا اترونجي دونك ولاو ايكيب باهيه محترمه.
0: الماتش الاخر شنو ليزانستون هكا اللي تتذكرهم شنو الاوقات اللي ما نعرفش كنتوا خاسرين 2 بلاش على مستوى الاشواط؟ انت واحد من الملاعبيه وقتها في التيران كنت تتصور انه باش ترجعوا في الطرح انه باش تقلبوا الطاوله بلغه الكره؟
2: اي ما كانتش مستحيله وما كانتش غريبه زيادة فهمت. تبدا بدينا السيت الاولى والثانيه كتحسها عكستك الكره وماهيش ماشيه معاك وهو ماخو عليك لافونتاج وفاتك فيتك بدوسيت دونك لازمك تصبر وتقعد تتابع فيها بشوية بشوية.
0: تبعتوها للاخر.
2: تبعناها للاخر.
0: تبعتوها للاخر وكمان تقول بون ما فيش الماتش ما فيش الماتش قعدوا دي بوان بوتيتر في التاي بريك, لكن وقتها كان السباقية كانت للترجي الرياضي التونسي وتم ايقاف المقابلة بعد رمي الشماريخ وغيره في مساكن. البطولة مازال بعد فما كومبيتيسيون الكوب مازالت.
2: الكوب مازالت
0: عملوا
2: فيها دو ماتش تاعو مي فينال وفينال ان شاء الله.
0: طموحاتكم بيان سور نتصور انه تكملوا كيما عملناو.
2: طموحاتنا تيتر
0: ولو انه ديما تقعد المنافسه ظالم اكثر فريق ينافسكم في الكوب هو النجم الساحلي. مازالت معناها حلقه اخرى
2: تاع مازالت مازالت الحلقه الثانيه تاعو
0: مازالت الحلقه الثانيه تاع الكوب. الاسم شنو اللي اكتشفته في الترجي في البريود الاخرى؟ كنت في السعوديه جيت للاسبيرونس وليت واحد من العناصر اللي عمل عليهم الترجي الرياضي التونسي. شنو الحاجات اللي اكتشفتها في الترجي الرياضي التونسي انت؟ مش حاجات ما تعرفيش وعشتها في الترجي؟
2: حاجات ما نعرفهاش وعشتها في الترجي. قوه ليكيب.
0: ليكيب من انا من انا من انا نيح
2: ماهيش هكا ليكيب هكا اللي باش تسلم فيسا ولا باش تعطيك طرح معناها هكاك فهمت.
0: كيما كل تراديسيون والتاريخ هذاك تاع الفريق تلقاه تشوفه عند الملعبيه
2: واسم الترجي ولاعب تلعب بمريول الترجي زاده ماهيش
0: صعيبه.
2: لا ماهيش صعيبه
0: ام بالحق والله. ما عندك تبارك الله ثقه في روحك ليس ما هي صعيبه معني حتى بالكليجيت ما جهمتش عليك الامور
2: معناها زاد الجروب راهو يعاونك زاد باش تدخل في الجو في ساعه في ساعه.
0: باه خليني نرجع لك شويه خير ليس خلينا نشوف الاولاد اللي عندهم بوتيتر عندهم خبره اكثر منك في الاسبرونس عندهم عويمه اكثر منك في الاسبرونس في الهوندا. اصيل اشرف موجودين معنا نذكر اصيل النملي واشرف المرغلي الفايزين بالبطوله رقم 38 انت شنو يمثل لك بار اكزومبل اصيل بعد التيتير هزتهم الكل مع الاسبرونس بدي تقرب ال 40 نجمه رابعه للترجي في الهوند ما عرفش يعني لك حاجه للشيفر هذا في تاريخ الترجي في كره اليد؟
3: والله شوف يا ترجي جماعة كبيرة معنا تيتروات مستنسين بيهم اما التيتر متاع السنة معنا حكيتي ظهولي زاد الانترفيو عملتو لكم ليكم انتوما معنا لي نكهة خاصة.
0: بارك الله فيك انت ديما ما نطلبوك في انترفيو تكون موجود نجي بعدين تكون موجود بارك الله فيك أصيل.
3: فهمتني خويا التيتر متاع السنة بالرسمي نحن راولي نكهة خاصة خطرك تشوف معنا كيفاش احترازات عبدها بتيفرح مع أصحابه ويلقى روحه خاسر الماتش فهمت. انا نتصور انا هذايا كما قولها احسن تيتر.
0: خفت واشرف انه تيتر ذا يهرب من الاسبرانس في البريود هذيك معناها معاش من انطلاقا من المقابلات اللي دخلتوا بها البلاي اوف وانتم ثانيين خاطر كنتوا في البلاي اوف ثانيين دونك كم الشامبيون المرحله الاولى في ثانيين بعد دخلتوا البلاي اوف في مركز ثاني بعد الاحتراز كان يحكي عليه مقابله الدربي ربح النادي الافريقي الجزائريين. خفتوا ان تيتر يهرب عليكم في البريود هذيك؟
1: والله شوف الحقيقه باش نقول لك ما خفناش راه مش صحيح لكن الخوف هذاك معناها زادنا كان انه باش نخدموا اكثر وباش نقراو حساب لكل دقيقه في الماتش معناها هي 60 دقيقه ما معناها ما عندكش فكره قداش حضرنا وقداش عملنا ديفيزيوناج وقداش صلحنا رواحنا سواء في الديفونس في الاتاك خاطر تعرف انت كي تترشح دوزيام في البلاي اوف ما عندكش كان دربي عندك كيبات اخرين زاد باش يلعبوا لك اميل بورسون سواء في الزواوي سواء في الديبلاسمونات الحقيقه زاد فما كيبات محترمين كما نجم رياضي الساحلي معناها شوف انت معناها ما سلمش قاعد يلعب كيف كيف النادي الافريقي زاد ما ننساوش الدربي الاول اللي ربحناه اللي قبل الدربي هذا زاد ذاك زاد كان خسرنا
0: قدام جمهور
1: الله قدام جمهورنا بريسيون علينا اكثر زاد كانت فهمت وذاك زاد كان لا قدر الله خسرنا كانت تولي معناها صعيبه برشا فهمت. الحقيقه كما قال معناها احنا مش اول بطوله نهزوها لكن السنه بالحق معناها كانت بطوله عندها طعم خاص ولو انه زاد الماتش الاخر حتى كان خسرنا بفارق ثلاثة ولا ما نعرفش ما كنا نجم نهزوها لكن انك تربح قدام جمهورهم وملقري معناها البريسيون اللي صارت علينا الكل بالحق معناها عندها طعم خاص البطولة هذه معناها ما كانت سهلة جملة فهمت.
0: الماتش هذاك اصيل الماتش الاخر الدربي الاخر مكفش عشتو تفاصيله سورتو فما السكور ساعه تاخذ الكلوب ساعه ترجعوا نتوما في وقت من الاوقات الكلوب كانت نجم تاخذ 3 و 4 زاد السكور اللي يحكي عليها اشرف كان نجم يخليكم ما تهزوش البطوله هذه كفش عشتو بتفاصيله؟
3: والله شوف ريت ديربي الاخر اما انا رغم اللي صار الكل اهم حاجه لازمك تركز عليها انك تقعد معنا حاضر تو مومون سورتو لي انا نحكي لك معنا خاطرك شفت المومون اللي دخلت فيه معنا فهمت باش تعمل ديفيرينسا في مومون كيف منك هكا راهي ماهيش سهله لازمك تكون مركز وسيرتو لي ستاف اللي دايرين بيا الحقيقه الناس كل خلتني مركز كان في التيران على ركزت مع جمهور رغم اللي في البيلميتونات معناها وانا نسخن جمهور نادي افريقيا ما تشوف فيه كيفاش يعمل
0: بروفوكاسيون هذيك
3: بروفوكاسيون ديما معناها فهمت شنو ولينا نلعبوا معناها ما نعرفش انا مش ماتش ولا تحسها بونتو فهمت بونتو يحب ينحي لك بالسيف الشامبيونان فهمت شنو الحمد لله يا ربي قعدت مركز على روحي دخلت عاون صحابي وذاك هو معناها ما دامك تسعى تلقى
0: أصيل قاعدي رجع عشر في الأصيل اللي تعرفه وانت ونعرفوها احنا أصيل بريود انت عسالت الحمامات والكوباراب والكوب دافريك وقتا مع الاسبرانس هنصرت ما فقدناه لكن في الموسم هذايا بالذات حسوا في قاعد يرجع وانت تنجم تحكم عليه خطر أول حاجة تفهم أكثر منه هون ثاني حاجة انت يقرب منه للأصيل النمل
1: والله يشوف الحقيقة مش خطره موجود ولا حاجة لكن أصيل حتى حد في تونس معناه في دومين الهوند ما ينجم ينكر اللي هو جارديان كبير عنده معناه ما يميزه على معناه عنده خصال إنه تميزه على الجارديانات الآخرين كل واحد هو كل جارديان وعنده الميزات متاعه الحقيقة متعنا إحنا في التو في الترجي ما شاء الله عنا أربع جارديانات
3: أكثر أكثر واحد ينجم يجاوبك على السؤال هذا
0: شكون
3: كنا نلعب مع بعضنا رو هكا والمنزل الجديد يلعبوا بالبين أنا بنا بالخايب راو فما كونفرساسيون تصير ما بيناتنا
0: هذاك علاش انا سالتو على قلت له ركنت يقرب منه
3: الجوارات نحكي لك
1: ما نجملوش الحقيقه كما قلت لك هو سنا سورتو الكونكورنس اللي صارت معناها بينه هو وبين صفر وبين عمار وبين زيد ياسين الجون اللي معانا معناها الحقيقه بالرسمي ساعات نبدا معناها
0: متخيل حد على حد
1: شفت قبل الماتش تحير شكون باش يهبط شكون باش يلعب وكل فهمت الحقيقه معناها في كل بريود فما جارديان فيهم فورم اكثر من الاخر لكن بالحق الاربعه كل واحد شنو الحاجات اللي تميزه فهمت اصيل صحيح معناها لقيناه الماتش الاخر بالكدا عاوننا بالكدا هو في ديه كل شيء انه حتى يفوت النيفو اللي يوصل له بريود الكوب دافريك والكوب اراب نتاع حمامات بكونديسيون الخدمه كيف وكي اي جوار اخر مازال عنده الوقت مازال عنده العمر ينجم يخدم على روحه ويزيد يوصل مخير معناه
0: خاطر ما نحبش نسمي روحي انا مانيش سبيسياليست في الهوند الحق معناه لكن نحاول نتبع اراء الملاحظين والناس كل تحكي على اصيل النملي وتقول انه مستقبل حارس مش كبير في تونس فقط ينجم يكون في اعتى البطولات في اوروبا ونجم يجاري الريتم هذاك ويفوت المستوى يفوت هو روحه ساعه يتجاوز روحه باش ينجم يخلط للمستويات العليا هذيك اصيل فما دروس واحد ياخذهم ساعات نصور فما دروس خذيتهم باش تويتك الصفحه هذيك وانطلقت في صفحه اخرى
3: والله شوف
0: اقرب الميكرو باش نشوف بالكدي
3: شوف صحيح راهو فما عبد واحد عبد زوز عبادهم مدرب اسم السبكي ورئيس النادي سي حمدي فهمت هذوما الزوز دي معناها كيما نقولوا بدلوا لي 100% من الكاركتير نتاعي فهمت خاطر انا كاركتيري صعيب طفل صغير كنت
0: سبحان الله
3: سبحان الله مفلتي مانيش مستوي فهمت ديما عندي كالغش سبحان الله صغر فهمت ترجي الوحيد اللي نجم ينكادريني وخليني نولي هكا معناها نولي بالحق لازمني ديما بوزيتيف لازمني ديما نصبر فهمت خاطرني نلعب في جمعيه كبيره فهمت شنو بينما فما ايكيبات اخرين ما نصورش انا معناها الحقيقه
0: ما تلقاش فيهم روح
3: صحيت ما تنجمش مستحيل الانكادرمون اللي في الترجي مستحيل تلقاه في كيب اخر
0: واليوم الناس اللي امنت بيك والناس اللي كما قلت في انكادراتك واطرتك فما نوع من الجميل تحب ترجعه اليوم هما والاسبرانس الجمعيه اللي واقفه معاك في البريود هذا
3: بيان سور هما برشا برشا عباد راهم عملوا معايا الجميل نجم نسميهم الكل زاد
0: كنت تحب تسميهم سميهم حقهم هذا في الاخر
3: سليم الزهني باسم السبكي سي قيس عطيه سي حمدي المدب ذاك الاول لا لا راسهم اصحابي جوارات عبد الحق بن صالح بلال عبد اللي اشرف المرغلي برشا برشا برشا
0: اشرف لبيس
3: اصحابي الكل بالحق راهم واقفين معايا وليت نقول لك حاجه الماتش هذا كان مش صحابي مستحيل تلقى البرفورمانس هذيك خاطر الناس الكل نشوف فيها بالرسمي تحبني نلعب وتحبني نكون موجود مع المجموعه ولازم خاطر هذاك هو ذاك هو راه في الاخر ما نلقاو كان بعضنا نحن جوارات ريتنا الجروب نتاعنا ذاك نتاع الاسبيرونس راه ما نلقاو كان بعضنا في الاخر
0: خاطر في الجينيراسيون
3: هذو علينا راه ما نلقاو كان بعض
0: بخلاف الاسبيرونس نصور هذو برشا يسمعوا وموافقيني معنا انه غدوه حتى في الكيب ناسيونال حتى على المستوى المنتخب وغيره الناس كل تستنى في في في في في في اصيل في المستقبل خاطر انت جول تاع مستقبل اكثر حتى كنشوفوا الاعمار تاع الجول الموجودين متالقين ما شاء الله ديما انت اصغر واحد فيهم وديما نراو فيك المستقبل هذاك علاش مهم جدا انه ان شاء الله تتطور اكثر اصيل ان شاء الله يكون المردود خير في وقت من الأوقات وأنا سامع بها المعلومة توجيتها في مخي كنت تخرج يا أخي كنت ناوي تخرج من تونس
3: من إسبرانس
0: من تونس جملة
3: من تونس جملة لا جيت معنا وأنا صغير 17 سنة معنا وأنا كبير الحقيقة جاو دي زوفر ما خيرت الترجي فهمت خطر صحيح الواحد لازم يحترف وكل ما وزاد زاد نغزروا من كوتي سبورتيف نغزروا الماديا فهمت
0: به هلا باش نرجع نحكي الكشر فتعطيني رؤيتك للمستقبل مع الترجي الرياضي التونسي والتحديات اللي جاي وين تحبوا توصلوا في الجينيراسيون هذه في الاسبيرونس اللي نرجع لك اللي كنت نحكي نرجع كره طار مزيت في الترجي مع ابطال الكره اليد ولا الكره الطار موجود معنا الياس 27 لاعب الترجي الرياضي التونسي صاحب البطوله رقم 26 في تاريخه لازم قبل نحكي على ملاعبيه اللي عاونوا ملاعبيه انت كي جيت للترجي شكون الملاعبيه اللي عاونوك في باش خليوك معناها في دخلوك ديريكتومون في الصحن نقول
2: ريسك الكل معنا خاطر انا نعرفهم من قبل فهمت كفي في ستاجيت تاع ليكيب ناسيونال غاديكا كزت قربت لهم اكثر
0: ديجا تعرفهم من قبل ليكيب ناسيونال
2: كنتهم غاديكا مش الكل الحق تاع ربي ما نعرف كعبيت منهم زت قربت لهم ما غاديكا
0: هو الاسبيرونس هذه جينيراسيون هذه فيها الخبره وفيها الطموح بيقولوها يقول الاعمارهم نتاع ماتوريتي ونضج وخبره فما الاعمارهم مازالوا صغار وقدامهم تبارك الله عوام انت واحد منهم التعامل بين دو جينيراسيون كيفاش معنا الجيل هذا والجيل هذا تحسوا قاعدين بالفرق ولا هما بيدهم هما اللي عاونوا فيكم باش تكونوا موجودين في اعلى المستوى
2: هما قاعدين يعاونوا فينا الحق نتاع ربي كما
0: ما فهميش توما صغار وحنا
2: ما فهميش خاطر تو في التيران ما فهميش كصغير وكبير الناس كلها كتخدم كيف كيف والناس كل لازمها تعطي الماكسيموم تاعها ما تحسهاش معناها ما تحسش فما فرق بين انا مثلا وجوار كبير في العمر
0: اقرب واحد من الجوار الكبار شكون بالنسبه لك
2: ملك شقير
0: اكثر واحد قريب
2: يوسف فيا ونمشي معاه ونروح خاطر
0: هذاك علاش تو صبار تمشي وحدك ولا مازال يوسف فيك يجي
2: لا مازلت معايا
0: هذاك هو ملقى صحاب انت وياه رد بالك ادخل الملعب خليك في مالك حتى تتوضح الامور الجمهور الاسبيرونس يقول لك الهوند في البولي ما شاء الله زاده كيما الهوند السيطره على المستوى المحلي متواصل العوام ويطمح انه يهز تيتر كونتيننتال يحب الترجي في الكره الطايره تهز في الافريك شنو اللي ينقص الاسبيرونس اليوم باش تمشي وتهز في الافريك
2: نزيدو نخدموا اكثر نتصور انا
0: الجروب هذا كيف
2: الجروب كافي معناه وتنجم تجيب واحد اخر باش يزيد يعاونك ويعطي البلوس اكثر اما مش كل خدمه لا اكثر لا اقل نتصور
0: يزيدوا يخدموا اكثر
2: آه.
0: هشام الكعبي ملاعب يقبل في الاسبيرونس اليوم بتجربه في التدريب بسمه جديد هشام العام الثاني ولا الثالث على التوالي اش قاعد يزيد فيك قاعد شنو يزيد للجروب زاد كيف مش لك انت فقط
2: انا واحد من الناس قاعد يدز معايا شويه كشورتو كالعام الاولاني قاعد يعطي يحط في ثقته فيا يعني قاعد خليني نلعب وكا
0: يلعب وكا
2: رماني كيما نقولوا رماني
0: خليك تلعب وكا الترجي الرياضي التونسي والطموحات اللي من بعدها كنا نحكي مع ليس على البولي وشنو يلزموا للمستقبل الجينيراسيون هذه شنو تقول عليها الموجوده تو في الاسبيرونس اسكو جينيراسيون اون فان سيكل اشرف في اخر السيكل نتاعها والا متجده وديجا المشعل الحاضر والناس كل حاضره للمستقبل شي يكمل على مستوى التيترويات والسيطر
1: والله شوف جينيراسيون هذه تو عندها 5-6 سنين بريسك هزينا الافريق هزينا الاراب دوبليات قاعدين نخدموا في خدمه كبيره معناها مع ستاف نتاعنا ذي اللي هو ما تبدل الجمله فهمتني انا خرجت عمنا ورجعت سنة ما كيت حتى شيء تبدل نفس الروح نفس الاسبري نتاع الخدمه نفس الجو كل مريقل الحقيقه نتاع ربي معناها حتى فما دي مومون اللي يصير فيها معناها هكا سارة لقدر الله ولا حاجة تك نهار اثنين ديريكت نرجع نخدم على روحنا كيلو ما صار حتى شيء معناها كيما قلت لك ما فماش حاجة ما منهاش حتى سوبر جلوب شاركنا فيه عملنا ريزولتا باهية سنكيام مونديال معناها شحبيت نوصل لك اللي حتى كان فما طموحات ان شاء الله معناها اللي هما ديما الكوب والبطولة وإذا كان شاركنا في الأفريق ما نشاركوش باش نشاركوا كهو ديما نشاركوا باش نهزوا وهزينا زد بنفس الجروب هذا تقولي تجديد كل عام لهين نجيبوا معناها جوار زوزك اللي عاونوا لكن ما فما حتى حد اللي ما عندوش بلاصه اليوم في الاسبيرونس حسب رايي معناها كجوار نشوف اصحابي الناس كل قاعده تخدم وفي الاخر فما ستاف وفما اداره هي اللي تنجم عندها فكره اكثر على السؤال نتاعك
0: باسم الصبكي مازال يواصل مع ترجي اصيل تصور ولا ما نعرفش مش نعطي على معلومة على ما نعرفش انتباع حاجة هكا معناها أمنية بالنسبة لي كنت يعني يكمل ولا حتى هو يزيد كيف معاش نجم أكثر من اللي أعطاه الاسبرونس العوام الأخرى يزم هو في صالحه هو أنه يبدل وفي صالح ترجي أنه يبدل
3: هو شوف راهو سي باسم معنا معروف الناس كل تعرف اللي هو يحب معنا ماذا بيه يقعد معنا ماذا بيه يقعد مادام ريزولتا ماشي والكيب ماشي نتصور انه ما فماش حتى مدرب يخير انه باش يبدل معنا فهمت ما نعرفش الحكايه حكايه خدمه فهمت
0: غاديكا في مصر
3: آه معنا نحن معنا بيان سور من صالحنا انه يقعد فهمت خاطر هو اللي معنا الجمعيه هذه بناها كيما نقولوا بصغارها بكبارها فهمت ما شاء الله معناها يعطيه الصحه الحقيقه ماني قلت لك انا سرتو انا معناها مريت منه كالباهي سرتو الحقيقه معناها حتى مونطالمو ريضني معناها برشا
0: ولو تغش عليك ساعات
3: يتغش كي ودو معناها هذاك هو هذاك هو اسمعني شنو نقول لك هذاك هو المدرب راه تستحق باش تلعب يلعبك تستحق باش تلعب وماكش منضبط راك باش تبعد
0: وذاك اللي يخليك ترجع
3: وذاك اللي يخليك ترجع وذاك اللي يخليك تحسن من روحك وتقول لا انا لازم ننضبط كيما الناس الكل ونرجع في الاخر في الاخر ما فماش حاجه اسمها مستحيل هاك تشوف
0: قداش من لاعبين انتم في منزل تميم من منزل تميم بلوتو
3: منزل تميم نحن أربعة.
0: انت
3: انا وحازم باشا وسلام جبالي ومهدي التبر
0: ومهدي ديجا لعبتوا الماتش الاخر في منزل تميم عباره اللعبه في الزواوي
3: هذه عباره في الزواوي كرمونا شكر كبير لمنزل تميم ومبروك عليهم الصعود لقسم النخبه فهمتني ولات حومتي غادي ديديكاس ليهم
0: خلي لك ملي تعمل ديديكاس اشرف زاد كيف كيف في اخر المشوار معنا ليش كنت تحب تعمل انت ديديكاس تعرفوا ليش كنت مش عامل زعما تعرفش كل غنيه مازلت عندك ما مستحفظ عليها
3: انا
0: اللي عملت بها التراند انت وصحابك انت معهم مشرف لا انت وراه انت وراه
1: 5000 مره
0: حاضر ديجا
1: كيف
0: حاضر
1: فريت
0: اولي
1: ويعملوا فيه شفوت ولمس عرضني فيديوز اللي
0: يعملوا فيه ولا تصحيح
1: الستيتر باهي باهي
0: حتى في العنايات في حاجات كيما هذه باهي
3: الحمد لله يا رب
0: اشرف اخر كلمه تحب تقولها واحنا نكملوا معك
1: والله يشوف انا الحقيقه السيزون هذه علمتني برشا حاجات في حياتي رجعت من اوبيراسيون كنت عامل
0: لطف عليك صحيح
1: الحقيقة بالحق نقول الترجي الرياضي التونسي أكثر من إيكيب متاع هوند وأكثر من إيكيب معناها سبورتيف الحقيقة هذا اللي صار معايا جيت كي روحت معناها من الإكسبرينس اللي عملتها البرا جيت بليسي عملت أوبيراسيون نلقى البيبان محلولة نلقى الناس أمنت بيا صبرت أعطتني وقت الكل باش عملت أوبيراسيون وريدوكاسيون ورجعت الحمد لله يا ربي معناها مش اي جمعيه كبيره توا باش معناها باش ترجع جوار صحيح كنت لعبت معاهم الكل لكن مش اي جمعيه تجيب لك جوار مضروب وكل شيء نشكر برشا معناها الحقيقه رئيس الجمعيه سي حمد المدب ورئيس الفرع سي قيس عطيه والمونترونور زاد اللي امن بيا واعطاني معناها فرصتي وصحابي زاد اللي بالحق معناها كانوا في مثابه اخواتي معناها مش اصحاب كهو وان شاء الله واحد كان عند حسن ظنهم وصحيح هزينا اليوم شامبيون لكن زاد مفاش السيزون مازال عندنا 3 ماتشات للكوب اللي مطالبين على الاخر ان نهزوه باش نكملوا السيزون تاعنا مرتاحين والخدمه متواصله والعمل المتواصل وذيك هو معناها حياه الجوار ديما يخدم وديما يطمح للمخير وكاو
0: يعطيك الف صحه اشرف المرغلي احنا قاعدين عندما نذكروا راه المناسبه اليوم هي البطوله انتظار انه يكمل الموسم ونجيبوا زاد ان شاء الله جمعيه الكل اللي تكون متوجه في اخر الموسم بالكوب الياس في البولي كان فما حتى كلمه هكا تحب تقولها على الفرع ذي على الناس اللي تبع فيكم على اصحابك على المدرب على الاداره على زاد كيف كيف وقال الترخاني رئيس الفرع نعرفش عندك مساحه حره باش تقول اللي تحب عليه انت في اخر
2: الانتاج اول حاجه نحب نشكر
0: اقرب لنا عاد باش نشكروا بالقدا وباش نسمعوا بالقدا
2: اول حاجه نحب نشكر صحابي والستاف زاد خاطر سيزون سنيك من الاول ما بديتش بالبي صحيح هزينا سوبر كوب فاول العام من بعديك مشينا لعبنا شامبيونات داراب كملنا سانكين خرجنا من شامبيونات داراب ما كانش سهل الحق
0: القبة وقتها
2: في القبة اما بشوية بشوية واحد دوكا يتعلم من غلاطه فهمت ولازم يعاود يقوم فيسع خاطر ما عندكش برشا وقت بكا باش تاخذ راحتك وانت طايح لازمك فيسع فيسع تقوم وتعاود ريكوبيري تك تك
0: وذيكم من جمعيات الكبار تلقاهم ديما اللي صار البارح يوفى البارح ومغدو صباح تلقى على ماخر يستنى فيك
2: تعاود غدويك تكمل تخدم
0: فرحة ولا خسارة
2: ديما القدام خاطرك تحب ولا تكره الجمعية تلعب التيتروات معنا ماكش تلعبوا برا
0: انت طموحاتك انت الفرديه الياس نتاعك انت ما انت شنو تحب تعمل
2: طموحات الفرديه والله الحق ما عنديش طموحات
0: ما عندكش طموحات قاعد كيك كمان انا معاكم هكا فما حاجه انا معاكم هكا بالضبط ما عندكش حاجه تحب تخلط لها فمش رقم تيترويت ما نعرفش يعني كيب ناسيونال حاجه
2: مازلت ناقص شويه خدمه نقص برشا
0: تحسن مره. هذه ديجا حاجه كبيره على مستوى الطموحات، ان واحد يعرف روحه يسمو يصلح ويقدم ويخدم.
2: كان حاب

0: نمشي زوز هون وواحد فولي نحلوا الباب شوي للباسكيت شوي آخر مع قائد الاتحاد المونستيري وبطل الموسم هذا مختار غيازي بشكون معنا بعد شوية بالتليفون.
1: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل.
0: أي سيدنا رجعنا في المباشر ديجا يخرجوا الولادة تيكم بصحة حاجك حاجة أصير تحب تقولي حاجة بتقولي حاجة قبل حدا يمني كانت تحب ولا استنيني برا كيما تحب انت أما أرتح انت أرتح لك تحب تقعد تحب تسمع الباسكيت تسمع شوية مختار غيزة اللاعب الاتحاد المنستيري لاعب الخبرة وبطل تونس الموسم هذي قلنا شكون فرصة أن يكونوا موجودين معنا أبطال الرياضات الثلاثة في القاعات هون فولي كانوا موجودين معنا ممثلي الترجي الرياضي التونسي موجود معنا بالتليفون خدتوا سامبلومون يترنيه ولا غالب ما ينجموش يخطوا في الوقت هذي من المستير لكن يفرحنا برشا تواجدوا معنا مختار غيزة موجود في معنا في التليفون. مختار مرحبا.
2: مرحبا بك خويا ومرحبا بكل مستمعين مزعي كيفين
0: يا خويا لانه مخر شوية لكن حابين هكا مناسبة لمو الناس كلهم شكون لكم ألف مبروك البطولة
2: يعيشك. مرحبا بك يعيشك هاتوم مو خويا ديما هاتوم مزعيك دلو خويا
0: حابينك والله حابينك بحذينا يا مختار ولا غالب التحضيرات متواصلة اللي مازال الموسم ما فيش عندك
2: وي عن الكوب ان شاء الله الجمعة هذه نهار السبت الجاي ان شاء الله فينال كوب مع الكلوب افريكان في رادز دونك نحضروا
0: خلينا نبدا هيك حليت لي الباب نحكي على الفينال وانتظاراتكم المقابله مهمه فينال كوب معني الافريقي الافريقي اللي جاي بيرفورمانس ده ممتازه في تصفيه البال ظهر مقابله اخرى كبيره بين زوز فرق انتم تسعوا للدوبلي والنادي الافريقي يسعى انه يهز الكاس باش يمنع الموسم نتاعو على المستوى المحلي
2: صحيح ديما الماتشات مع الكلوب يتعداو سيري وحلوين دونك هما يحبوا يهزوا الكوب سناخة تخرجوا من الشامبيونا واحنا بيان سور نحبوا ندافعوا على الدوبلي ان شاء الله ونلعبوا للاخر عملوا بيرفورمانس باهية في البال بيان سور هما
0: تبعتهم
2: اي تبعت بيان سور كيب تونسية تلعب في الافريق بيان سور نتبعوهم ونشجعوهم ونفرحوا لهم كي يربحوا
0: ممتاز
2: عندهم هما لعبوا تو يتسميو بلي كومبيتيتيف علينا خاطر لعبوا دي ماتش وكل شيء احنا عندنا بيريود واقفين مي بون ان شاء الله احنا زاد نحضروا مليح ونكون موجودين نهار السبت الجاي ان شاء الله
0: به ممتاز في انتظار مقابلة الكاس خلينا نرجع شوية على مقابلة البطولة البطولة رقم 10 هذه في تاريخ الاتحاد المونستيري في الفرع هذه فرع كرة السلة معناها سكرت النجمة تو تتسمى
2: وي الاوبجيكتيف هذاك الاوبجيكتيف من الاول العام انه نعملوا نجمة على الشعار من فوق وعنا نجمة ديجا نتاع الافريق من اللوطة دونك هذاك الأوبجيكتيف الكبير والحمد لله وصلنا له وفرحنا العباد الحمد لله كانت ما كانش سهلة والحمد لله وصلنا له
0: شنو اللي كان فيها صعيب شنو اللي كان فيها صعيب
2: برشا بريسيون برشا بريسيون تعرف اللي البلاد مستير بلاد باسكيت ويحبوا برشا الباسكيت دونك يشوفوا رواحهم عندهم شانس كبير باش يعملوا النجمة العاشرة كما قلت انت دونك باش يبداو من الأول العام يستناو ويشوفوا ايكيبهم حاضرة مش حاضرة تجم تلعب على الشامبيونا ولا دونك عام كامل تعدى سوبريسيون الحمد لله الحمد لله ما خيبناهمش
0: المقابلات اللي قعدوا لك في البال الموسم هذا على مستوى البطوله مختار نعرف بالخبره نتاعك تنجم تميز بين ماتش هذا يقول ماتش نتاع الشامبيونا ماتش عرفت فيه انه الفريق نتاعك قاعد يقرب اكثر للبطوله وماتش كيما نقولوا احنا زاد ماتشات تخليك تقعد في السيزون حي كيما نقولوا في حتى كي تبدا ساعات من اول الموسم ما نعرفش شنو الماتشات اللي قعدوا لك في بالك مع الاتحاد الموسم هذا
2: والله هما دو ماتش ماتش مع الاتوال في سوسة وماتش الأولاني الفينال مع القروان في مستير حقيقة لي دو ماتش هما اللي حسيت بيهم اللي احنا مش نكونوا شامبيون السنه معناها فهمتني الماتش مع الإتوال ربحنا لي دو ماتش الأولانيين احنا في مستير ومشينا غاديك خسرنا الماتش اللي بعده كي ربحناه عدينا به هذاك في سوسة كان ما كانش سهل وهذاك سي ان بروميير سيني الحقيقة لو دوزيام سيني كان الماتش الاولاني اللي في مستير خاطر القروان جايه رابحه الكلوب افريكان وجايه باسوندون بسيكولوجيك انه هي معناها خرجت ليكيب شامبيون وبش دافع هي على حظوظها. دونك احنا في مسير ما نجموش نغلطوا.

0: في صالتنا ما نجموش نغلطوا، ما نجموش نخسروا لافونتاج دو تيران، وهذاك اللي صار معناها لو دوزيام سيمي اللي ظهر لي اللي احنا ان شاء الله مش كون دي شامبيون.
1: بديتوا تخموا في واحنا نحكيوا عن الفريق ومشاركته في البال السنه قاعدين نتبعوا فيها، قاعدين تخموا في البال العام الجاي الموسم الجاي، صرتوا انه المستير وزاد عنده تقاليد في المسابقه هذه مش جديد عليها.
0: صحيح صحيح والله، مش اقول لك هما جايو مظهر اللي يلعبوا في المغرب، احنا انا فايو لي شانس باش نلعبوا غاديك، احنا ديما يا رواندا يا سنغال يا الافريك دو سي كل مره يقولوا لا بعيده، هما عندهم شانس هذيا بجاهم الجمهور وبقفوا معاهم. ان شاء الله احنا كنا عندنا شانس هذيا. بون الافريك خاصه في البال هذيا راهو لازم برشا امكانيات ولازم برشا خدمه، دي جوار دو كاليتي لازم يكونوا موجودين في الجروب ابار جوار التوانسه. دونك بيان سور باش تبدا من توا الخدمه، وتلو من توا تبدا تلوش على الجوار اللي تشوفهم يركبوا مع ليكيب، وخاصه زاد لونترونور معناها الفلسفه نتاعو. دونك من توا وي
1: باهل احنا نحكيوا على الانتدابات وغيره وشنو يلزم وتعزيز الفريق المرحله القادمه، وصرتو كذا كان على البال العام الجاي. ما نعرفش نشوف بالنسبه لفريق كره القدم في الاتحاد المنستيري فما بعض الصعوبات الماليه، وحتى في بلاغ الاتحاد المنستيري اكد انه فما بعض الصعوبات الماليه. ما نعرفش انتم فرع كره السله كيفاش قاعدين تعيشوا معنا، ما نعرفش نفس الصعوبات ولا الامور مختلفه بالنسبه لكم انتم؟
0: لا احنا في بارتي من ليكيب بيان سور.
1: معناها الفلوس على الناس كل
0: الصعوبات المادية على طول في الكل، مش كان على مستيري.
1: لا احنا نحكيو على المستيري سونسيرمون، خاطر توا الحق ما يسال الامور في الجامعات الكل كما كنت تحكي انت، لكن انه فريق زاد يهز بطولة ويطمح انه يزيد يقدم اكثر ويمشي للبال غادي يلزم ظهر الامكانيات المادية تكون موجودة.
0: صحيح صحيح والله، المال قوام العمال الحقيقة، وفي السبور السبور ما عندكش فلوس ما تجمش تمشي برشا لبعيد الحقيقة. العباد بون في مسير وفروا بالقدا، ومادام وصلنا احنا ليكيب شامبيون معناها وفروا. اما بيان سور كيما اي كيب في تونس فما مشاكل مادية، ان شاء الله يجي نهار ويتبدل قانون الجمعيات، ان شاء الله يجي نهار ونشوفوه هاد النهار هذا، خلي الجمعيات تتنفس شوية وتولي تشوف منين تدخل فلوس، ما عادش تقعد واقفة على بلدية على ولاية على شكون مش يعطيك، فهمتني؟ حتى هما معناها لا معهم شيء صعيب برشا،
1: الوضع مو سهل برشا. هذاك علاش لازم الحلول ان شاء الله في قادم الايامات، وخلي الناس كل شدة ثنية، خاطر مهم جدا انه كما قلت انت المال قوام العمال، اذا كان موجود الفلوس انه الامور باش تتبدل، انه الامكانيات كل ما تكبر كل ما الطموحات تزيد تكبر، وكل ما الظروف تولي خير بالنسبه للفرق. كل خلي الكلمه زاده مختار لتوجه بها للجماهير الاتحاد المنستيري كما كانوا موجودين معنا من لعبه الترجي في الهوند والفولي، اخر كلمه بالنسبه لك انت قبل ما نكمل الحوار.
0: بيان سور تحية كبيرة لجمهورنا، تحية كبيرة للجمهور العزيز نتاع المستير اللي ديما واقف معانا، قولوا لهم ان شاء الله ديما نكونوا في حسن الظن، ان شاء الله المستير ديما يكيب شامبيون، وعندنا الاوبجيكتيف عام الجاي جديد انه النجمة الثانية اللي تحت الشعار نتاع البال ان شاء الله نوصلوا لها. عندنا ماتش تريز امبورتون نهار السبت، ان شاء الله العباد الكل تقف معانا كالعادة، الناس كل موجودة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زين ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي معاكم. شكرا لك مختار، ان شاء الله تحياتنا لتوصل للمستير حبيبنا الاتحاد المنستيري وكامل الفرع في كره السله في الاتحاد المنستيري ابطال الموسم هذا. حييكم بالمناسبه، كانت مناسبه انه نحيي الاتحاد المنستيري في الباسكت، الترجي في الفولي، والترجي في الهوند، الثلاثي اللي فاز ببطولات القاعات السنه. شويه اخر نمشيو نحلوا باب الرياضات الفرديه، باش نحكيوا مره اخرى خلينا نذكر على شنو نحكيوا، على الجودو وعلى السباحه بالزعانف. شوي اخر موجودين معنا في ريكاب سبور حتى الثمانيه.

0: 7:48 دقيقة وصلنا للربع ساعة الأخيرة من ريكاب سبور. ما زلنا في ساعتنا المخصصة رياضات القاعات ورياضات الفردية. في الرياضات الفردية باش نحكيو جودو, وقبلها باش نحكيو على السباحة. السباحة من نوع خاص وتألق من نوع خاص للتوانسة في كأس العالم للسباحة بالزعانف. نفهموا شنو الموضوع بالضبط, شنو هي الرياضة هذه بالضبط, وشنو هل التألق هذا ولا نقولوا الإنجازات اللي قاموا بها الرياضيين نتاعنا. ذاك علاش عندنا المدرب موجود معنا, مدرب المنتخب سيف بالي. سيف مرحبا بيه.
1: وي عاصمة مرحبا بيه خويا اسكندر. عايزك انت واللي يسمعوا فينا الكل, وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيه, ما غير حتى مزيه, بالعكس حابين نفهموا من عندك خاطر ديجا انك تسمع الناتاسيون. الناتاسيون رانا نحن السباحة كسوا في لي باسان 50 و 25 ولا في المياه الحرة. اليوم نحكي على السباحة بالزعانف, شنو هي بالضبط الرياضة باش ننجموا نفهموا احنا وين.
1: اي هي كما قلت انت الحقيقة الناس تعرف السباحة العادية, السباحة بالزعانف هي رياضة أخرى نفس الشيء, معناها هي في تتعام يصيروا لتبخف في المسبح, وإلا زادة ثم مياه مفتوحة زادة تكون في البحر وإلا في اللاك ولا حاجة. هذا هو يعني تختلف على السباحة العادية اللي تعرفها الناس الكل اللي بتعمل المعدات, يعني هي اللي هما لي بالم, معناها
0: لي بالم
1: يعطيك الصحة. دونك فما هما فما زوز أنواع متاع بالم, فما البي بالم اللي كل ساقة تلبس فيها بالم, وفما المونو بالم اللي كيما السيغان يعني. هذيك علاش هي هذي رياضة متاع سرعة يعني, فهمت, وفيها برشا فرزة, ومعنيها هذا اللي كيفاش تختلف على السباحة العادية.
0: بشني تقاليد نحن فيها ساعة
1: بي. هو الحقيقة هي الرياضة هذه في تونس معناها عندها برشا في تونس, ما هيش جديدة, فهمت, من التسعينات. والرياضة هذه حتى في العالم ما هيش جديدة, هي رياضة أولمبية من الثمانينات. يعني احنا في تونس المدة الأخرى الحقيقة العوام الأخرى قاعدين نعملوا في نتائج كبيرة, والعوام الأخرى وليت العبيد تعرفها شوية, فهمت, خاطر فما إنجازات الميديا قاعدة تتبع وكهو ان شاء الله تزيد اكثر يعني يعرفوها العباد اكثر,
0: وكي تزيد للساعه التتويجات وتزيد تكبر اكثر الطموحات, وزيدوا نشوفوا كيفاش معناها التطور ديما مربوط بالالقاب في الرياضات. هذاك علاش فما القاب, فما كاس عالم, وفي تالق بالنسبه للمنتخب التونسي.
1: صحيح. كنا في كاس العالم مرحله فرنسا, خاطر كاس العالم بتعام على مراحل. مرحلة فرنسا المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف في فرنسا جبنا 5 ميداليات. زاد كيف قبلها في شهر مارس كانت كأس العالم مرحلة إيطاليا, جبنا 3 ميداليات ذهبية. زاد فما برشا يعني إنجازات الحقيقة للمنتخب الوطني للسباحة بالزعانف, ممكن أبرزهم معناها الميدالية الذهبية في بطولة العالم العام الفارط, واللي هو كان إنجاز غير مسبوق وتبعه العالم الكل. سارة بن أحمد حصلت على ميدالية ذهبية في سباق 1000 متر في بطولة العالم المياه المفتوحة, يعني وقت اللقب متاع بطل العالم. كيف زاد فما برشا معناها إنجازات أخرى صارت, مثلا في الألعاب المتوسطية الصيفية سنة 2023 وميدالية ذهبية, والمنتخب الوطني للسباحة بالزعانف جاب 3 ميداليات من مجموع 5 جابتهم منتخب تونس الكل. وقتها الميدالية الذهبية عن طريق يوسف النفاتي. زاد في معناها البطولة الإفريقية العربية اللي صارت في تونس العام الفارط, وتونس معناها في الرياضة هذه ما نظمتش برشا بطولات معناها مسابقات دولية. العام الفارس رجعت للتنظيم وكان تنظيم باهي, وتونس حصلت على 29 ميدالية, منهم مثلا ميدالية الذهبية في الحاج حسين ومحمد أمين العلوي وسارة بن أحمد وبرشا ميداليات أخرى. في مراحل كأس العالم كما برشا سباحين تميزوا كما ريهام بن سلامة, كما نذير المعلاوي, كما يوسف حاج حسين.
0: هما اخر سامحني خليك تسمي باش من خلال اسمي الكل نسمعهم باش نكذو حتى حد. كملي لسامي خاطر نسالك على اخر اديسيون, اخر الانجازات شنو كان بالضبط.
1: اي هذا هو معناه كما قلت لك اخر اديسيون كانت معناها الخمسه ميداليات اللي هي ميداليه ذهبيه عن طريق سارة بن احمد, ميداليه فضيه من تسنيم الجبالي ومن محمد أمين العلوي, ميدالية برونزية من ريهام بن سليمة, وميدالية برونزية أخرى زادة من سارة بن أحمد. هذوما هما معناها 5 ميداليات. زادة عن الحقيقة السنة عام صحيب خاطر عن آخر العام الألعاب المتوسطة 2016 في إيطاليا بتشارك فيها منتخب تونس الكل, احنا زادة بتكونوا موجودين فيها, بتكون الحقيقة تحدي فريد. زاد عنا بطولة العالم للأكابر في شهر جمعة في كوريا. يعني العام هذا الحقيقة فيه برشة تحديات
0: وإن شاء الله كله تتويجات وذا أهم حاجة. ونشكركم بأنتم زادة كستاف كان المدربين زادة والحتى على مستوى الإداري والناس اللي واقفوا على الرياضة هذية من الإنجازات إن شاء الله تكبر وإن شاء الله الإشعاع متاع الرياضة هذه يزيد يكبر. وهذا مهم ما رياضة رو كسوار من الرياضة الفردية ولا جماعية تطور والرياضيين فيها اللي يتألقوا من نجم كان يرجع على بلادنا كان بالخير إن شاء الله ويشجع أكثر. فما ناس بتتر ما تسمعش بها كل السبيسياليتي هذية جملة وتولي تحب تمشي الغادي وغادي وين نجموا يتطوروا وين فما ناس نجم تجيب لنا زادة ميداليات كل زادة. شكر للأبطال والبطلات متاعنا ونشكرك برشا سيف بالي. كان عن خلي كلمة الختام قبل ما تعاد نحكي على جودو وانت مدرب نعاود نذكر في رياضة السباحة بالزعانف وتألق في الديديسيون الأخيرانية والمناسبات الأخيرة على المستوى العالمي. خلي لك كلمة الختام سيف.
1: عايزك رياضة السباحة بالزعانف هي يعني تنطوي تحت الزمعة التونسية لأنشطة الغاز والإنقاذ. هكا بس لعبي تعرف أكثر يعني خاطر كنت عرفت الزمعة هذه يعني اللي عندها برشا اختصاصات منهم المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف واللي الرئيس نتاعها سي الحبيب الشريف. وهذا هو يعني صار الأبطال نتاعنا يواصلوا تألق نتاعهم يبرزوا أكثر ويشرفوا لنا بلادنا وإذا كان نحبوا
0: إن شاء الله. أهم حاجة نشرفوا البلاد. شكرا لك يعطيك ألف صحة سيف بالي. بارك الله فيك ويعطيك ألف صحة إن شاء الله بالتوفيق مرة أخرى ومبروك على التوانسة. ونحكيوا على الإنجازات عن إنجازات زادة في الجودو وأرقام مهمة. نعرفوا الجودو رياضة مهمة جدا بالنسبة للتوانسة وتاريخها مهم بالنسبة للتوانسة كل ما نحبوه إنه إن شاء الله ترجع للإشعاع. ديجا في بطولة أفريقيا في نسختها 47 فما 35 دولة فما 261 تقريبا رياضي ورياضية شاركوا حصلنا على عدد مهم من الميداليات والتفاصيل كل ناخذوها مباشرة مع السيد سمير غضباني العضو الجامعي عضو الجامعة متاع الجودو رئيس لجنة العلاقات الدولية. سي سمير مرحبا.
2: مرحبا بك اسكندر. مرحبا بكاست مستمعي ذات مزيكا فيب ومشكور على الدعوة.
0: مرحبا بك ومبروك زادة كيف كيف الميداليات هذه والتألق في البطولة الإفريقية الأخيرة.
2: يعطيك الصحة ومبروك للجودو التونسي مبروك للرياضة التونسية. الحقيقة تعرف اللي الجودو تو اللي يتلعب على ديتاي صغار برشا ولا مستوى عالي برشا خاصة في بطولة أفريقيا. البطولة الأخرى اللي كنت تحكي عليها شاركت فيها 35 دولة أفريقية مستوى فني الحقيقة ممتاز على الأخر خاصة أننا نلقاو الدول الأفريقية أغلبية المصارعين معناها يتريناو ويعيشوا البرة في فرنسا وفي البرتغال وفي إسبانيا. الحقيقة مستوى فني عالي جدا في بطولة أفريقيا مع عودة البطل العالمي اللي هو سيانيسوني في ممر المنتخب الوطني أكبر وكبريات مع البطل النهائي الشيخ روح. والحقيقة الناس كل متجندة اليد في اليد. تحصلنا على المرتبة الثانية للفرق والمرتبة الثانية في الترتيب العام. عندنا ثلاثة ميداليات ذهبية زوز فضية وزوز برونزية. الحاجة الباهية في بطولة أفريقيا هذه إنه عندنا برشا أبطال وبطلات معناها اللي هما في صنف الوسطيات والأواسط اللي نحضروا فيهم اللي باش ياخذوا المشعل. وإن شاء الله معناها كانت مرحلة تحضيرية استعداد للاستحقاقات الرياضية القادمة خاصة إنه فما الألعاب المتوسطية وفما بطولة العالم. إن شاء الله الجودو التونسي يرجع بقوة ويرجع يتربع على العرش الإفريقي وهذا الكل يمكن كما تعرف خصوصية رياضة الجودو أنه يزمك تتحصل على مجموعة من النقاط باش تكون موجود في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. يزم يكون متربع على العرش الإفريقي يشاركوا في الدورات الجائزة الكبرى والدورات الدولية وبطولة العالم باش نكونوا في تصنيف متقدم يخولنا إن شاء الله نكونوا موجودين في الألعاب الأولمبية
0: إن شاء الله.
2: الحقيقة
0: هو سمحني سي سمير خليك الشكر في الأخر أما المنافسة ولات أقوى على مستوى الإفريقي زاد كيف كيف نشوفوا في الدول الإفريقية قاعدة تتطور أكثر على مستوى الجودو ذا اللي الملاعبين نتاعهم قاعدين يتكونوا أكثر في أوروبا لجودوكا نتاعهم نقولوا احنا في أوروبا ذاك علاش زادوا في المستوى وإحنا أوني أوبليجي زاد باش نجاريو الريتم هذاك ونطلعوا في المستوى نتاعنا.
2: أكيد جدا خاصة إنه الجودو يتبنى على ديتاي صغار معناها تكنيك مو هما احتكاكهم بالدول الأوروبية والدول الآسيوية خاصة إنه برشا أفارقة يعيشوا يقرأوا الغادي خلى المستوى الفني نتاع البطولة عالي جدا. معناها كي تلقى أنت قبل الجودو كان متسمي على شمال أفريقيا تقريبا مصر المغرب الجزائر تونس كان الجودو ديما من ما يخرج من الأربع الخمسة دول هذه توا تلقى مالي نلقاو النيجر تلقى بوروندي تلقى أنغولا معناها دول عندها تقاليد في رياضه الجودو مستوى عالي، خاصه انه من الناحيه البدنيه نعرفوا احنا اللي في افريقيا بدنيا ديما خير منا برشا، فهمتني؟ تعرف لي كونديسيون مع يكونوا يحتكوا على مستوى الفني الاوروبيين والكل، دونك هذا يخلي المستوى الفني نتاع البطوله مرتفع جدا، تكون المنافسه تكون قويه برشا، وهذا ما دافع باش نزيدوا احنا نخدموا برشا على رواحنا ونزيدوا نحسنوا من مستوانا، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب
0: ان شاء الله. باهي خليلك الشكر، كنت تشكر وانا قصيت عليك في اهم مرحله.
2: الحقيقه نشكر لكل الاطراف الحقيقه، من مكتب جامعي على راس مسي اسكندر عشيشه، وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الوطنيه الاولمبيه، الناس الكل خاطر توا معناها سي لافي دو جوز اولمبيك، معناها كي نحكيو توا سي لوس انجلوس سي غدوه، دونك الناس الكل لازم تتجند اليد في اليد. دعوة للمستشهرين أنهم يكونوا يدعموا الرياضات الفردية، خاطر الرياضات الفردية هي الرياضات القادرة ترفع أضرابه البلاد، وأقرب برشا أن النجم نطلع أضرابه البلاد في الرياضات الفردية، وإن شاء الله يكون تتويج من نصيبنا في الاستحقاقات.
0: إن شاء الله. جوست آخر سؤال، وأنت سميت واحد من الأسامي الكبار في الجودو اسكندر حشيشة، عنا هكا ملا نشوفه اسكندر حشيشة آخر أنيس لونيفي وغيره من الأبطال الأسامي الكبيرة اللي تعديت في تاريخ الرياضة هذه.
2: اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله في الاستحقاق اكيد عندنا برشا ابطال وبطلات الحقيقه اللي تكنيكمو معناها ينجموا ينوروا ولادنا، وفنيا ان شاء الله يصير لهم التاثير اللازم على جميع المستويات باذن الله في البوديوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. نحب نشكرك برشا زاد، انت شكرت الناس، احنا نشكرك انت زاد سمير الغضباني العضو الجامعي في جماعه الجودو، ان شاء الله كل توفيق لكم، ان شاء الله مستقبل خير للجودو التونسي وانجازات اكثر، الف مبروك مره اخرى البرفورمانس المتميزه في البطوله الافريقيه الاخيره ان شاء الله فيما اهم. شكرا لك سي سمير، شكرا لك زاد كيف صالح على مستوى الاخراج الاذاعه الامتداد ثلاثة سوايع عذومه، شكرا لعبد الناصر، شكرا للواو زاد شاكر على مستوى التليفونات واستقبال التليفونات، كيف الحاج احمد على العدالة على مستوى التنسيق. تحيه لكم الكل انتوما اللي سمعتونا من الخمسة حتى التوا، تحيه لكم انتوما. السبور والكورة ما زالت متواصلة على موزايكا فيها من خلال مواعيدنا اليومية، ان شاء الله من غدو يبدا التغطية ترجع كالعادة، والاخبار ترجع كالعادة، والكواليس ترجع كالعادة من 7:15 من دي مينوت كرونو، وحنا ماشيين في المواعيد اللي تعرفوها الكل. شكرا لكم، يعطيكم الف صحة، ركب سبور وفيت توتسويت، يجيكم حسين في الاخبار.
3: البرمجة الشتوية إسبور على موزايكا فم، أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد، ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من 6 ل 7 عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية، اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. السبور على موزايكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزايكا فام. موزايكا فام. الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تعلن في بيان يوم الأحد أنه بات متاحا لحجاج بيت الله الحرام التسجيل في منصة أبشر واستخراج هوية زائر الرقمية، وذلك لتنقل آمن وسهل داخل المملكة. والمديرية السعودية توضح في بيانها أن هوية زائر الرقمية تعد بمثابة وثيقة رسمية معتمدة تمكن الحجاج من التنقل بسهولة وأمان خلال فترة وجودهم داخل المملكة، مضيفة أنها تغني حاملها عن حمل جواز السفر الورقي أثناء التنقل داخل المملكة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم الخارجية في إيران إسماعيل بقاء يقول أن الخطط الإيرانية المطروحة تقوم حصرا على شرط إنهاء الحرب، لا في وجود أي مفاوضات نووية في هذه المرحلة. والتلفزيون الإيراني ينقل عن بقاء قوله إن سائر القضايا المطروحة يعود جزء منها إلى سجل المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن الخطط الإيرانية المكونة من 14 بندا تركز بشكل أساسي على وقف الحرب، نافيا صحة أي معلومات متداول أخرى. والمسؤول الإيراني ذاته يلفت إلى أن الجانب الأمريكي سلم رده على المبادرة الإيرانية للطرف الباكستاني، وأن طهران بصدد دراسته حاليا على أن تقدم ردها بعد توصل إلى خلاصة نهائية. وإسماعيل بقاء يشير في السياق ذاته إلى أن وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن المقترح الإيراني قيد الدراسة، نافيا في الوقت ذاته إدراج أي مواضيع نووية ضمن الخطط الإيرانية لإنهاء الحرب. والجدير بالذكر أن طهران سلمت ردها المكون من 14 بندا والذي يتضمن الخطوط العريضة لإنهاء الحرب إلى الطرف الباكستاني بصفته وسيطا في تبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة. في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، تتسارع وتيرة سياسة الأرض المحروقة الصهيونية مع اتساع أوامر الإخلاء الإسرائيلية لتشمل أكثر من 110 قرى متجاوزة في بعضها شمال نهر الإيطاني. ويطرح هذا المشهد الميداني المأزوم تساؤلات استراتيجية حول نوايا الاحتلال الصهيوني، وهما يطرح التساؤلات باكتفاء إسرائيل بترتيبات أمنية فقط، مع أنها تمهد لفرض واقع جيوسياسي جديد يقتلع الإنسان ويقتم الأرض. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي مع طرب يتجدد على موزايك في حنين كومان.
3: الأولى في تونس. حنين حنين على موزايك فم. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك فم.

0: هذه معجزة المهدية. نزل
1: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
2: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
3: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسو كل يوم صباح.
4: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
5: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
6: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
7: لو جو سوي مع سيرسان، هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
8: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
9: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
10: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من 2 للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
11: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
12: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن مساء يوم الأحد عن غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم 2/4 من مايو الجاري إلى يوم الجمعة 8 مايو، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. والشركة توضح في بلاغ إلى مستعملي الطريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلي ومحول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيدة. وشركة تونس للطرقات السيارة تشير إلى أن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاولي هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. في الشأن الدولي، رجال المقاومة في حزب الله اللبناني يستهدفون لحد تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، محققين فيها إصابات مباشرة ردا على خروقات العدو الصهيونية المتكررة لوقف إطلاق النار. عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس يحذر من أن المخاوف بشأن انزلاق منطقة الأورو إلى ركود تبقى حقيقية ومبررة في ظل استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وفي مقابلة نشرتها صحيفة فيليفثيروس القبرصية اليوم الأحد، أشار ستورناراس إلى أن اقتصاد منطقة الأورو أظهر متانة نسبية، إلى أنه بدأ يفقد زخمه مع تأثر الامدادات وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد حالة الغموض. والمسؤول المالي اليوناني يوضح أن هذه العوامل تنعكس مباشرة على النمو والتضخم نظرا لاعتماد منطقة الأورو الكبير على الطاقة، مضيفا أن البيئة الاقتصادية الحالية تختلف عن عام 22 و 2000، إذ يأتي ارتفاع التضخم هذه المرة في ظل نمو أضعف وظروف مالية أكثر تشددا وحيز مالي محدود، ما يزيد من هشاشة الاقتصادات. ومحافظ بنك اليونان يلفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم ينعكس حتى الآن بشكل كبير على معدلات التضخم، إلى أن الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية للطاقة قد تفرض ضغوطا تضخمية على المدى المتوسط، في حين قد يؤدي الغموض إلى إضعاف الاستثمار والنمو. نهاية هذه الجولة والمشوار، التواصل مع الطرب في حنين، ابقوا معنا.
11: الأولى في تونس.
10: حنين حنين على موزايكا فام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايكا فام.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

عايز اسمعكم غنوة من عصر الزمن الجميل لملحن عظيم ومطرب عظيم بهديها لكم النهاردة. اسمعكم اهواك لعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون نيوي نينو. شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول مساء اليوم الأحد أن جهودنا الأمريكية ستبدأ صباح غد الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يضيف في تصريح صحفي أن دولا من أنحاء العالم لا يشارك معظمها في النزاع في الشرق الأوسط. طلبت من الولايات المتحدة التدخل للمساعدة على تحرير سفنها العالقة منذ أسبوعين في مضيق هرمز. في فرنسا، الزعيم البارز لحزب فرنسا الأبية اليساري جون لوك ميلانشون يعلن اليوم في تصريح لقناة فان التلفزيونية عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم. وميلانشون البالغ من العمر 74 عاما يعد أحد أعمدة اليسار الفرنسي منذ عقود، اتشغل مناصب وزارية في الحكومات السابقة عندما كان عضوا في الحزب الاشتراكي، وترشح للرئاسة في سنوات 12 و2017 وحل ثالثا في انتخابات 22 و2000 بعد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبيك التي تأسست في عام 68 بهدف تعزيز التعاون بين الأقطار العربية المصدرة للبترول، تعلن اليوم الأحد أن الإمارات انسحبت من التحالف الذي لا يحدد سياسة إنتاج لأعضائه. ويأتي هذا البيان في عقاب إعلان الإمارات المفاجئ في 28 من أفريل الماضي عن انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وتحالف أوبيك بلس لإعطاء الأولوية لزيادة إنتاجها. في الشأن الوطني وتحديدا في سوسة، والي الجهة يفيد بأنه سيتم في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة بين 14 من مايو الجاري. ووالي سوسة يدعو كافة مربي النحل ليأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة في تلك المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي تلي. في أبرز توقعات الطقس ليوم غد الاثنين، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 27 و32 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. موزيكا فام. جيباش. ميموريز. فانك.
2: بوب.
0: روك.
2: ديسكو.
0: سول.
2: سلو.
0: ريغي.
2: دانس.
0: ميموريز.
2: ميموريز.
0: على موزيكا فام مع دي جيباش.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال التجارة بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 جانب إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عادية في الغرض والاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. ووفق خبر آخر، أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات في بنارس يتمكنون من تفكيك شبكة تنشط في جهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات وإلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة. وتم حجز حوالي 2 كيلوغرام من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر كوكايين إضافة إلى محجوزات أخرى. والنيابة العمومية تأذن بعد استشارتها بالاحتفاظ بالمضمون فيهم مع إدراج شخصين آخرين في التفتيش. وفي سوسة، وحدات الأبحاث العدلية في منطقة الحرس الوطني بالجهة تتمكن إثر عمل استعلامي وميدان دقيق من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 2 من أفراد الشبكة، كما تم حجز كمية هامة من الأقراص المخدرة من نوع بريجابالين إلى جانب دراجة نارية كبيرة الحجم كانت تستغل في عمليات الترويج والتنقل. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مساء الأحد أن بلاده ستبدأ ما سماه عملية مشروع الحرية صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. وترامب يضيف في منشور على منصته تروث سوشيال قائلا إنه إذا تم التدخل في هذه العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال فسيتعين علينا التعامل مع هذا التدخل بحزم وفق تعبيره. والرئيس الأمريكي يتابع في هذا السياق قائلا إن ممثليه يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع إيران، مشيرا إلى أن هذه المناقشات قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع وفق وصفه. نهاية هذه الجولة، والمشورة تواصل مع دي جي باش، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. موزيك اف ام. دي جي باش. ميموريز. Funk,
2: pop,
0: rock,
2: disco,
0: soul,
2: slow,
0: reggae,
2: dance.
0: Memories. على موزايك FM مع DJ Bash.

0: Memories, Mosaic FM. Mosaic FM. Memories. Memories. Funk.
1: Pop.
0: Rock.
1: Disco.
0: Soul.
1: Slow.
0: Reggae.
1: Dance.
0: Memories.
1: Memories.
0: على Mosaic FM مع دي جي باش. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الصين تشرع منذ بداية الشهر الجاري في تطبيق عفان جمركي كامل أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ ديسمبر 24/2020 لفائدة 33 دولة أفريقية تصنف ضمن الأقل بلدان نموا، حيث شمل العفان ذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة أفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في عفان جمركي كامل لمدة عامين. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار المحادثات الإيجابية مع إيران. وقدم ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال تفاصيل قليلة حول العملية، واصفا تلك الجهود بأنها بادرة إنسانية تهدف فقط إلى مساعدة الدول المحايدة التي لم تشارك في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ولم يكشف ترامب ما إذا كانت البحرية الأمريكية ستشارك في العملية، لكنه شدد على أنه في حال عرقلة هذه العملية الإنسانية فإن هذا التدخل للأسف وفق قوله سيتعين التعامل معه بقوة. وترامب يضيف في منشوره قائلا: ما سنقوم به لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، دون إضافة المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. موقع اكسيوس الأمريكي ينقل عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكانت طهران سلمت ردها المكون من 14 بندا والذي يتضمن الخطوط العارضة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة إلى الطرف الباكستاني بصفته وسيطا في تبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي في أمان الله.
0: الأولى في تونس موزايك FM. Top Matin The Morning Top.

مزيك فم في صفاقس 95.3. I like to move it. You like to